سيدنا عيسى المسيح عليه السلام ونحب الناس اللي هم يكرهونه، والناس اللي ديما يديرونا في المشاكل، والناس اللي يشتموا فينا، والناس اللي ضايقوا فينا، واللي فلما نحبوهم ونبينونهم المحبة ويكون كلامنا كويس معاهم قلبهم حيلين وحيتغيروا وحيبدلونا في يوم الأيام، ولو طولت الأيام حيبدلونا المحبة. لأن لو ما درنا شكي كل واحد يحب عيلته وولاد عمه واللي من دمه والحمى، ويعاد الناس الثانية حتكثر في الأرض المشاكل والذبح والقتل. وطبعا هذا كله ما يمشيش مع إرادة الله على الوطن. ومن سيدنا المسيح عيسى عليه السلام اللي هو قدوة لنا نديره كيف ما دار هو بالضبط، لأنه هو كان إنسان شريف وما عندهش ذنوب ولا خطايا، وكان إنسان كامل، وهو اللي فدانا بموت على الصليب عشان تغفر خطايانا وعشان يرجع علاقتنا مع الله. هذه جات بالمحبة. لو إن الله ما حبناش ما كانش قدم ولده اللي من ذاته عشان يفدينا. من هنا نستخلص المحبة ونستخلص الغفران ونتعلمه كيف نحبه وكيف نغفره للناس. لأن الإنسان اللي يكون جاي عليه الظلم لما يسامح الإنسان الثاني في الجهة المقابلة اللي هو الظالم يحس بغلطة مظبوط، ولما يندم يندم صح ويتوب توبة مظبوطة. أخوتي وخواتي توقفوا شوية نسمعوا فيها تسبيح وحمد لله.

إن شاء الله تكون هذه التسابيع عجبتكم اللي اخترناها لكم اليوم، ونجو نكملوا موضوعنا اللي هو محبتنا للناس الثانية. كيف ما قلنا في البداية أن الإنسان عنده طبيعة أنانية من يوم أناني، وهذا اللي صار مع سيدنا آدم لما كان في الجنة وكلا من الشجرة المحرمة عليه، ولما جاء رب يسأله قال له يا آدم ليش كليت من الشجرة اللي حرمتها عليك؟ قال له مش أنا السبب، المرأة اللي عطيتها لي هي اللي عطتني وكليت، لأن أناني كان، لأن بعد ما كلم الشجرة انفتح عيونه وصار عنده معرفة الخير والشر، طلع عنده الحاجات اللي هن يدير الإنسان بفطرته الساقطة. فنكر لأنه يحب نفسه وحب يجرب حواء. وحاجة ثانية نشوفوها في قصة ولد آدم قايين وولد آدم ثاني هابيل، لما قايين قتل أخوه هابيل. ليش؟ لأنه ما تبعش طريقة ربي، ما كانش يحب أخوه أكثر من نفسه، كان يحب نفسه. فلما ربي قبل هدية أخوه هابيل ركبت الغيرة والشيطان وسوس له ودبر قتل أخوه. ولما ربي سأله قال له يا قايين وين أخوك؟ قال له أنا مش حارس عليه. كيف نعرف؟ كذب. فنحن نعرف من البداية من سقوط سيدنا آدم وبدأت الخطية تطلع في الإنسان وتعلم الإنسان الكذب والأنانية والغيرة، هذه كلها أنت وارثوها جيل بعد جيل، وهي في دمنا وفي لحمنا، وحتى نحن نقبل ربنا المسيح فدينا عشان نتخلصوا من الخطية هذه ومن الذنوب. لأن المسيح لما فدانا بروحه على الصليب يعلمنا نكرانا النفس، يعلمنا كيف نفدو الناس الثانية، كيف نضحي بروحنا، يعلمنا قول الصدق، يعلمنا كل شيء اللي نسمو فيه الخصلات الباهية أو خصلات كويسة. والحقيقة يعني الموضوع هذا طويل طويل، لكن نحن أو نحبنا نحكي لكم عليه باختصار، وإن شاء الله في حلقات جاية إن شاء الله نحكي لكم عليه أكثر بالتفصيل. اليوم بس حكينا يعني بشوية التفاصيل مش واجدة على الموضوع هذا. فخلاصتنا إحنا لما نسلموا نفسنا للمسيح ونقبلوه مخلصنا ونتبعوا وصاياه اللي هي المحبة والرحمة والغفران والتسامح والصدق وكل الخصال هذين اللي الكويسة اللي علمها لنا ونتعلموها من المسيح، نكونوا فعلا أولاد الله روحيا طبعا بالروح مش بالجسد، وفي الحالة هذه نرضو ربنا ونكونوا ضماننا طريقنا للجنة اللي هي وعدنا فيها ربي لما نمشي على الطريق الصح. إذا عندكم خوتي المستمعين أي استفسارات ثانية أو أي أسئلة تحبوا تسألوها، نحن على استعداد نجاوبوكم بكل صراحة وإخلاص على عنوان البرنامج اللي حنذكره في آخر حلقة. سلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: اوعى تفتكر ان الشهادة الزور او انك تقول حاجة غلط في حق حد دي حاجة بتعدي على ربنا بسهولة جدا، بل بالعكس في الشريعة اللي كتبها موسى اللي كان واخدها من ربنا كانت بتقول ان عقوبة الشهادة الزور في حالة اثباتها الاعدام. في محاكمة المسيح من اكتر من 2000 سنة حصل ان رؤساء الكهنة كانوا بيدوروا على شهود وجابوا شهود زور علشان يشهدوا على المسيح، وبالرغم من تضارب اقوالهم وبالرغم من الشهادة الزور اللي كانوا بيقولوها الا ان هم كملوا عادي جدا لان هم متغاظين من المسيح، هم عايزين يموتوه بيتلككوا عليه. اوعى تفتكر لو انت بتعرف ربنا انه الكذب او انك تقول حاجه غلط في حق حد ده هيعديها بسهوله، بل على العكس دي ليها تمن وتمن غالي قوي.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: صحاح الثامن.
2: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت. وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح. والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها. والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم. ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوة علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد. فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا. فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف. والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعاً، كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم، ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
1: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح،
2: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سما.
1: السابع والعشرون.
2: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية. وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا، فأخذ بولس ينذرهم، قال:
3: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
2: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرساة وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة، فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
3: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
2: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
3: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
2: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
3: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
2: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.

0: راديو سما ثبت عينك لفوق.
1: كل ما بكبر بفهم أكتر وأكتر إن الحياة صعبة وصعبة قوي، وأصعب شيء فيها هو الخطية. سابت وراها كتير قلبهم مكسور ومقصورين ونائحين. فين نلاقي الفرح الحقيقي؟ فين نلاقي السعادة؟ السيد المسيح بيقول: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأعزي كل النائحين، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، دهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. دعوة لي وليك علشان نتجاوب مع الله الخالق اللي عايز يخلق جوانا النهاردة فرح جديد.

قال أحد رجال الله في القديم هذه الكلمات المعبرة: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله، عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. صديقي، إن الله خالقنا هو الذي زرع في داخل كل منا هذا العطش العظيم إليه، الذي من غير الممكن أن يرويه أحد سوى شخصه الكريم. فهل تؤمن أنه قريب منك ويريد مساعدتك؟

الفرق بين السفر والإصحاح. كلمة سفر تعني كتاب، أما الإصحاح فيعني فاصل أو مقطع. فالسفر إذن يحتوي على عدد من الإصحاحات، ويحتوي الكتاب المقدس على 66 سفرا، منها 39 سفرا في العهد القديم و27 سفرا في العهد الجديد. كما تذكر مجموعة أسفار العهد القديم في العهد الجديد تحت أسماء أخرى مثل الناموس. وقد قسم العهد القديم التوراة إلى أربعة أقسام من حيث التتابع الزمني وأسلوب الكتابة، وهي أولا الشريعة أي أسفار موسى الخمسة، ثم الأسفار التاريخية وهي تحكي تاريخ شعب إسرائيل، فأسفار الحكمة والشعر مثل المزامير والأمثال، وأخيرا الأسفار النبوية وهي تتكهن بعقاب الله لخطايا وذنوب الشعب ثم خطة خلاصها النهائية بمجيء المسيح المخلص. أما العهد الجديد فيتكون من 27 سفرا وتنقسم بدورها إلى أربعة أقسام. أولا الأناجيل الأربعة أي البشائر، ثم تاريخ نشأة الكنيسة وهو سفر

أعمال الرسل، تليها الرسائل وهي رسائل تعليمية ورعوية، وأخيرا سفر النبوي عن الأحداث المستقبلية ونهاية العالم وهو سفر الرؤيا. وقد كتبت أسفار الكتاب المقدس على مدى أكثر من 1500 سنة، فقد كتب موسى الأسفار الخمسة الأولى في نحو عام 1400 قبل الميلاد، وكتب سفر الرؤيا في نحو عام 90 بعد الميلاد. ولم تكن أسفار الكتاب المقدس أصلا مقسمة إلى إصحاحات ولا إلى آيات، فقد قسم اليهود العهد القديم إلى أقسام معتدلة الطول للقراءة في المجامع، ثم بعد ذلك قسموه إلى آيات. أما التقسيم الحالي للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد فقد ظهر في القرن الثاني عشر، وذلك لتسهيل البحث في مقطع معين أو آية، ولمساعدة المسيحيين على حفظ الآيات وأماكن وجودها فتساعدهم في حياتهم اليومية. وقد كتب النبي داود في هذا الخصوص وقال: بماذا يزكي الشاب مسلكه؟ بطاعته لكلمتك، لذلك طلبتك بكل قلبي، فلا تدعني أضل عن وصاياك. مزمور 119 والعدد التاسع والعاشر. وأتمنى صديقي أن يكون هذا دافعا وحافزا لك على قراءة وحفظ كلمة الله في الكتاب.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: الحادي والعشرون.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودوس، ومنها إلى باترا. فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها. ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوهم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده. وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا. فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد فاطهر معهم ودخل الهيكل وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7 رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
7: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسوسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس. فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر. فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة. فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون
1: اقتلوه.
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
8: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج بأربعة آلاف قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب. فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية، قال:

يا رب، أوجه نظري إلى نور سمائك، النور الذي لا يعرف العتمة، المثال الذي لا تشوهه دنايا الأرض، الصفاء، الصفاء الذي لم يختلط بتراب طبيعتنا. فاملأ عيني من قداستك، حول نظري عن كل شيء سواك، فكل ما حولي مختلط بالتراب، وكل ما في داخلي مختلط بالنجاسة والشهوة، وكل النماذج البشرية تسقط، وكل الأمثلة تتراجع، وما لي سواك. يا الله، اسند ضعفي، طهر قلبي، اكشف لي فساد طبيعتي، جدد قلبي وانر عقلي وضميري، واجعلني انسانا جديدا، انسانا سمويا يرتبط بقدسك ومجدك يا رب.

0: الإصحاح الثاني والعشرون.
1: يا إخوتي وآبائي، اسمعوا ما أقول الآن في الدفاع عن نفسي.
2: فلما سمعوه يخاطبهم بالعبرية عادوا أكثر هدوءا، فقال:
1: أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس من كيلكية، لكني نشأت هنا في هذه المدينة، وتعلمت عند قدمي غملائيل شريعة آبائنا تعليما صحيحا، وكنت غيورا على خدمة الله مثلكم أنتم جميعا في أيامنا هذه، واضطهدت مذهب يسوع حتى الموت، فاعتقلت الرجال والنساء وألقيتهم في السجون. وبهذا يشهد لي رئيس الكهنة وشيوخ الشعب كلهم، فمنهم أخذت رسائل إلى إخوتنا اليهود في دمشق، فذهبت إليها لاعتقال من كان فيها مؤمنا بهذا المذهب، فأسوقه إلى أورشليم لمعاقبته. وبينما أنا أقترب من دمشق، سطع فجأة حولي عند الظهر نور باهر من السماء، فوقعت إلى الأرض وسمعت صوتا يقول لي: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا رب؟ قال: أنا يسوع الناصري الذي تضطهده. وكان الذين معي يرون النور ولا يسمعون صوت من يخاطبني، فقلت: ماذا أعمل يا رب؟ فقال لي الرب: قم وادخل إلى دمشق، وهناك يقال لك ما يجب عليك أن تعمل. وكنت فقدت بصري من شدة ذلك النور الباهر، فقادني رفاقي بيدي حتى دخلت دمشق، وكان فيها رجل تقي متمسك بالشريعة اسمه حنانية، يشهد له جميع اليهود في دمشق. فجاءني وقال لي: يا أخي شاول، أبصر. فأبصرته في الحال، فقال: إله آبائنا اختارك لتعرف مشيئته وتشاهد فتاه البار وتسمعه يكلمك، فأنت ستكون شاهدا له عند جميع الناس بما رأيت وسمعت. والآن ما لك تبطئ؟ قم تعمد وتطهر من خطاياك داعيا باسمه. ثم رجعت إلى أورشليم، وبينما أنا أصلي في الهيكل وقعت في غيبوبة، فرأيت الرب يقول لي: أسرع في الخروج من أورشليم، لأن الشعب هنا لا يقبلون شهادتك لي. فقلت: هم يعرفون جيدا يا رب أني كنت أدخل المجامع وأعتقل المؤمنين بك وأجلدهم، وأني كنت حاضرا عندما سفك الشعب دم استفانوس شهيدك، وكنت راضيا بقتله محافظا على ثياب الذين قتلوه. فقال لي الرب: هيا سأرسلك إلى مكان بعيد، إلى غير اليهود من الشعوب.
2: وكانوا يصغون إلى بولس حتى قال هذه الكلمات، فصاحوا بأعلى أصواتهم:
3: أزيل هذا الرجل عن وجه الأرض، هو لا يستحق الحياة.
2: وأخذوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون التراب في الهواء. فأمر قائد الحامية رجاله بأن يدخلوا بولس إلى القلعة ويسألوه تحت الضرب، ليعرف لماذا يصيح عليه اليهود كل هذا الصياح. فلما مددوه وربطوه ليجلدوه، قال للضابط الواقف بجانبه:
1: أيحق لكم أن تجلدوا مواطنا رومانيا من غير أن تحاكموه؟
2: فلما سمع الضابط هذا الكلام أسرع إلى القائد وقال له:
4: ماذا تفعل؟ هذا الرجل روماني.
2: فجاء القائد إلى بولس وقال له:
5: قل لي، هل أنت روماني؟
2: قال:
1: نعم.
2: فقال القائد:
5: أنا دفعت مالا كثيرا حتى حصلت على هذه الجنسية.
2: فقال بولس:
1: أما أنا فمولود فيها.
2: فتراجع عنه في الحال من كانوا يريدون أن يستجوبوه، وخاف القائد لما عرف أنه روماني وأنه كبله بالقيود. وأراد القائد في الغد أن يعرف حقيقة ما يتهم اليهود به بولس، فحل قيوده وأمر رؤساء الكهنة وجميع أعضاء مجلس اليهود أن يجتمعوا، ثم أنزل بولس وأحضره مجلسهم.

0: واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه ومن اول السطر. معاكم هايدي حنا. بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6. برحب بكل اللي سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال اذاعه صوت الامل. كمان برحب باللي شايفني على صفحه الفيسبوك الخاصه براديو سما وسلسله من الحلقات اللي بنتكلم فيها عن العلاقات في الكتاب المقدس. بس الحقيقه قبل ما اشارككم النهارده بالعلاقه اللي هنتكلم عنها وقصتنا الجميلة، عايزة بس أقول لكل أسرة عندها ثانوية عامة، طبعا احنا كنا عاملين حلقة كاملة عن الثانوية العامة الأسبوع اللي فات، لكن الحقيقة وأنا بتحرك النهاردة وشايفة اللجان وشايفة الخوف، عايزة أقول إنه ما تقلقوش، ربنا معاكم وربنا مش بينسى أبدا تعبكم ولا مجهودكم، وكل حاجة بين إيدين ربنا. احنا بنرفع أولادكم وبناتكم بين إيدين الله إن يعطيهم سلام وأمان، يعطيهم حكمة، يعطيهم كمان ذاكرة قوية وهم بيمتحنوا، يعطيهم عدم خوف عدم قلق. كل ده فعلا بنصلي لأجل بناتكم وأولادكم، ونفسنا إنه كل اللي بيسمعنا يكون بيتحد في طلبة الصلاة من أجل بناتنا وأولادنا. وآخر حاجة عايزة أقولها، ما تقلقوش، مستقبل أولادكم وبناتكم بين إيدين الله، نحن عبيد نقوم ونبني، ولكن إله السماء هو اللي بيعطي النجاح وهو اللي هيكون بيعطي الحصاد.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، ومرة تانية برحب بكل اللي متابعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، أو اللي متابعني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. برنامجكم نقطة من أول السطر بنشوفه أو بنتقابل مع بعض كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6. معاكم هايدي حنا. النهاردة قصتنا قصة جميلة جدا الحقيقة، قصة بتحكي قد إيه المساندة والإحتواء مهمين جدا. قصة بتتكلم إنه في أوقات كتيرة جدا الإنسان مش بيكون محتاج لحلول لمشكلته، خاصة لو مشكلته ملهاش حل، لكن بيبقى محتاج لمساندة، بيبقى محتاج لحد يكون بيحتويه، محتاج حد يقول له ما تقلقش أنا معاك وأنا في ظهرك. ودي قصتنا النهاردة اللي هنكون بنفهمها وبنحللها وبنتعلم منها، وهي فعلا من أجمل القصة اللي أنا بحبها، لأنها قصة بتحكي عن اتنين واجهوا صعوبات كتيرة جدا، مش بس صعوبات عادية، واجهوا صعوبات تخص السمعة الكرامة، لكن الاثنين كانوا فعلا ساندين بعض، ولكن الاثنين كان في احتواء رغم كل اللي بيمروا بيه، وعشان كده مروا بالامور الصعبه دي بسلام ونفذوا الوصيه او المأموريه اللي الله وضعهم فيها. هنتكلم النهارده عن القديسه مريم وعن القديس يوسف، ونشوف هم عملوا ايه وازاي العلاقه الجميله دي وازاي الاحتواء فعلا بيعلمونا يعني ايه احنا محتاجين نسند بعض من غير ما يكون ساعات في ايدينا حل، لكن كفايه ان احنا نسند بعض. تابعوني النهارده والحلقه الخاصه بالقديسه مريم والقديس يوسف وازاي علاقتهم كانت مميزه في المسانده والثقه والاحتواء رغم المخاوف ورغم الاهانه ورغم المشاكل اللي تعرضوا ليها.

0: برنامج نقطة ومن أول السطر سكتك للتغيير.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومعكم هايدي حنا برنامجكم نقطة من أول السطر. النهاردة هنحكي عن قصة اتنين مميزين جدا. بس قبل ما نكمل الحلقة خلوني أرحب باللي معايا على صفحة الفيسبوك. طوبة أهلا بيكي، مساء النور يا حبيبتي. منى مساء النور. منى بتقول لما بيكون ربنا في الوسط بنقدر نعدي العواصف، ده حقيقي جدا. وأنا هنا نفسي أسأل سؤال لكل اللي سمعني، إيه رأيكم لما تبقوا بتمروا فعلا بعواصف أو ضغوطات في حياتكم؟ إيه أكتر حاجة بتنتظروها من أقرب شخص ليكم؟ يعني سواء شريك الحياة، أولادكم، الأهل، الأصدقاء، أكتر حاجة أنتوا بتبقوا نفسكوا أنه اللي قصادكم يكون بيعملها لما تبقوا بتعدوا في مواقف وضغوطات صعبة. منتظر إجابتكم، وكمان هكون بنحكي يوسف عمل إيه. طيب حكايتنا عن اتنين كانوا مخطوبين لبعض وكانوا بيجهزوا للزواج، وزيهم زي أي شاب وشابة بيأهلوا نفسهم لوجود بيت جديد ويفتحوا بيت جديد. والحقيقة بالسيرة الذاتية الخاصة بالقديسة مريم والقديس يوسف بنقول إنه كان هيبقى بيت مخصص لله، لكن في وسط زحمة التجهيزات وإن إحنا إزاي نكون بنرتب بيتنا، جه الخبر اللي قلب حياتهم رأسا على عقب. والخبر ده جالهم بزيارة أو زيارة غير متوقعة من زائر غير متوقع، وده كان في لوقا الإصحاح 1:26. تعالوا نشوف كده بيحصل إيه. بيقول كده: وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها الناصرة. في الشهر السادس هو بيتكلم هنا كان علي أليصابات، ولما بشرها بيوحنا المعمدان. ففي الشهر السادس لحمل أليصابات عمل إيه؟ الملاك جبرائيل راح لمدينة الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. طبعا لما بيكون زمان يعني كان معروف أنه لما الله بيظهر لحد معناه أنه هيموت، يعني إحنا كده خلاص هنموت. فهو هنا دخلت الملاك لما بيخوف الشخص اللي داخل أو اللي داخل عليه لازم يقول له ما تقلقش ربنا معاك. فهو ده اللي حصل، دي كانت الرسالة: الرب معك، يعني أنا مش جاي أعمل حاجة أأذيكي، لكن أنت بقى إيه، مباركة بين النساء. ومن هنا ابتدى بقى الخبر اللي خدته مريم اللي احنا كنا عارفينه، وده كان خبر بالنسبة لها صاعقة. قال لها كده: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدتي نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. الحقيقة الخبر ده مش سهل على أي حد، يعني على أي بنت، يعني ازاي يقول لها انت وجدتي نعمة في عينين الله، فانت هتبقى في حمل وانت مش ما تعرفيش رجل، يعني ما فيش لسه زواج. فالرسالة بالنسبة لبشر عاديين هي رسالة متناقضة، ازاي وجدت نعمة في عين لها وازاي حطها في الموقف ده؟ طبعا ده في عينين البشر. فكأي فتاة اتوقع انه ممكن 100 سؤال يجي في ذهنها، يعني ازاي ده يحصل، وفي منها سؤال قالته ازاي ده يحصل وانا ما اعرفش رجل. فاكيد بيبقى في دربكه ذهن حصل له لخبطه تشويش، انا مش عارفه ده هيحصل ازاي، هقول للناس ايه، هواجه الناس اقول لهم ايه. دي كانت المشاعر اللي جواها. يمكن احنا بناخد القصه من بعيد، بس لو دخلنا في مشاعر القديسه مريم هنلاقي انه اكيد هي بنت بتبقى بتواجه كل ده، حتى لو هي مطيعه لله، بس اكيد جواها المخاوف دي. بس الحقيقه الله ما سابهاش للمخاوف دي، الله كان مجهز لها شريك حياه ممتاز رائع، رجل بمعنى الكلمه، كان مجهز لها يوسف. يوسف ده كان هو الشخص اللي هيبقى بيسند، الشخص اللي هيبقى بيحميها من كل إصبع اتهام بالزنا هيكون بيتشاور عليها. هو كان مجهز لها شريك حياة رائع جدا جدا. والحقيقة القديس يوسف بالنسبة لي يعني دايما أشوفه كده إنه هو بطل القصة مع القديسة مريم، يعني بالرغم ان هو ما تجابش سيرته كتير، وبالرغم انه يمكن ما كانش المشهد عليه كتير، ولكن هذا الشخص الجندي المجهول هو دوره كان مهم جدا جدا جدا في حياة القديسة مريم والسيد المسيح، وفعلا فعلا مشي معهم لبر الامان ويستحق كلمة رجل بمعنى الكلمة الحقيقة، يعني كان مضحي، كان شجاع، كان حامي، كان ساند، كان بيحتوي، كان فعلا كل مشكلة كان هو اللي بيبقى بيحمي، وكان هو اللي بيدي الأمان للأسرة اللي زي كده. تعالوا بقى نشوف مع بعض قصتنا الجميلة دي، ونشوف ازاي يوسف كان فعلا محتوي مريم، وازاي مريم كمان اتعاملت مع يوسف في الوقت اللي زي كده.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، معكم هايدي حلنا ببرنامجكم نقطة من أول السطر. بنتكلم النهاردة عن علاقة يوسف ومريم، وقديه كان فعلا علاقة فيها سند واحتواء رغم المخاوف. وطرحت سؤال نفسي قوي تكونوا بتشاركوني بي، لما تمروا بعواصف أو مخاوف أو ضغوطات، إيه اللي بتنتظروه من الطرف التاني، سواء شريك حياة أو أولاد أو أهل، الطرف اللي هو بالنسبة لكم في علاقة عميقة قريبين منكم. توبة شكرا جدا يا توبة، دايما سريعة إنك تكوني بتردي، بتقول كده: الحاجة اللي بنتظرها هي السندة والطبطبة. زي ما انتوا شايفين، مش دايما يبقى الاحتياج حلل المشكله. ساعات بنبقى عارفين ان المشكله دي صعب انها تتحل، بس كفايه انه حد يسند ويطبطب. شكرا جدا يا توبة على المشاركه الجميله دي، لانه فعلا ده احتياج لشخصيات كتيره جدا. شاركوني وقولوا لي تكونوا اكتر حاجه بتحبوا انه حد يعملها معاكم وقت الازمه او الضغوطات ايه. طيب، واحنا بنحكي قصتنا ما كانش ينفع ابدا ما احكيش اللي قبل القصه بشويه. يعني ايه؟ يعني اللي كان حوالين القصه، بمعنى اصح القصه دي اللي هي قصه يوسف ومريم، حصلت في وقت كنا بنسميه او اتسمى بالصمت المسموع. ايه الصمت المسموع ده؟ ده وقت كان الله توقف تماما عن ارسال اي وحي من خلال اي نبي، وده كان اخر حاجه اتكلم من خلالها نبي ملاخي، وقعد 400 سنه ما بيتكلمش خالص. اتسمى الصمت المسموع من كتر ما صمت الله كان مسموع. يعني واضح جدا انه فين الله، ليه بطل يتكلم؟ وخاصة انه في ملاخي كانوا متخيلين انه المسيح خلاص جاي قريب. فاللي حاصل انه يعني حصل انه طب هو ام فين؟ طب ليه الله ساكت؟ عشان كده في الوقت ده ابتدى بقى من كتر ما هو الصمت طول، ابتدت الناس تبقى فيها اللي بعد واللي فسد واللي أصبح خلاص ما عندوش أمل إنه المسيح جاي، وابتدى بقى فيه فوضى وفي فقر وفي طبعا الاحتلال الروماني. ففي البلاد كانت وضعها مش أحسن وضع، وكان إيجاد شخصيات أتقياء مش سهل في الوقت ده. وأنا بقول الكلام ده علشان أقول لكم قد إيه فعلا إنه اختيار الله في الوقت اللي مليان فوضى وفي ناس فعلا ثابت الله وأصبحت تعبد الأوثان زيها زي الاحتلال الروماني بالضبط أو اللي حواليها من الأمم، فبعدوا عن الله وابتدى يبقى في مشاكل بين الصدقيين وبين الفرسيين، وكان كانت كلها فوضى ومشاكل. ففي الوقت ده فعلا إجت شخصية زي مريم اللي قال عليها كتاب مقدس مباركة، وزي يوسف اللي قال عليه كتاب مقدس انه بار، كان من الصعب جدا. فده يورينا قد ايه فعلا إجت الشخصيات ده في الوقت ده كان حاجة صعبة، لكن حقيقي كان اختيار رائع جدا، خاصة ان هم صدقوا الفكرة من غير يعني بعد صمت 400 سنة، فجت لهم الخبر ده فصدقوه. وخاصة انه يمكن لو احنا رجعنا شوية وقرينا عن زكريا اللي دارس واللي كاهن واللي ما صدقش لما قالوا انه هيجي شخص يكون بيعد الطريق لسيد المسيح، ابتدى يستغرب، وبالرغم انه دارس كمان ابراهيم لكن استغرب جدا. ده شخص دارس، لكن لما راح للشخصيات اللي هي اتقياء وبسطة هم صدقوا ممكن ده يحصل. برغم ان على فكرة مريم لما صدقت ما كانتش لسه تعرف انه اليسابات كمان حصل لها حمل. فالتصديق من الشخصيات البسيطة دي ده اتجاه قلب، وده اللي الله عايزه. فالله لما اختار مريم ويوسف هو ما اختارش قامات عالية، وده اللي هنشوفه، ولا اختار وجهاء المكان، وده برضو اللي هنشوفه، لكن اختار قلب يقدر يكون بينفذ المأمورية اللي هو عايزه.

0: حتى منهم.
1: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
0: تعالوا بقى نمشيها خطوة خطوة كده ونشوف الشخصيات الجميلة قوي دي. تعالوا نتكلم عن القديس يوسف شوية. يوسف هو نجار بسيط، وده ذكر في متى 13:55 لما قالوا عن السيد المسيح أليس هذا هو ابن النجار، فهو نجار. الحاجة التانية هو كان بار. في متى 1:19 بيقول فيوسف رجلها إذ كان بارا. ورجل بار هنا اللي هو بيبقى الشخص المستقيم اللي حريص قوي على أنه ينفذ شريعة الله، لكن في نفس الوقت قلب رحيم. يعني الشخص البار اللي هو بينفذ كلمة الله بس بقلب رحيم، نقدر نقول أنه الشخص البار قلبه قريب من قلب الله أو بحسب قلب الله. طيب تعالوا نشوف الراجل البسيط ده إزاي احتوى القديسة مريم ببساطته، برغم ان هو مش يعني مش من الناس الدارسة ولا الناس الغنية ولا كل ده، ازاي قدر انه يحتوي مريم ببساطته دي وببره ده، وازاي قدر يكون بيحوط عليها بمخاوفه. ومش بس كده، يوسف لما هنشوف القصة هنلاقي انه كمان كان بيحمي يسوع. يعني هو كان فعلا فعلا الأب الساند ليسوع، مش بس الزوج او الشريك الساند لمريم.
2: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
0: لما نحط نفسنا مكان يوسف ويجي تقله أنه خطيبتك حامل، يعني ممكن إيه اللي يحصل؟ وده اللي حصل ليوسف. يعني هو يوسف حتى لو بار فهو برضه هو شاب وهو مش فاهم فيه ايه. فلما عرف انه مريم حامل ابتدى يحصل له بقى صراع، يعني صراع طبعا داخلي رهيب جدا. انا متاكد 100% ده مش ابني، انا متاكد 100% ده مش انا، فازاي اكون بكمل مع انسانه زنت؟ هو جواه هي زنت، واغلب الظن هو عارف مريم نفسها. يعني مريم بعد ما عرفت الموضوع راحت تبلغ يوسف، فهو عارف منها، وطبعا ده اغلب الظن لان ما كانش لسه حد عارف، بس في نفس الوقت هو حاسس انه طب انا هعمل ايه. لكن الصراع التاني لانه هو بار، هو مش عايز يفضحها. دي كلمة البار. البار مش اللي هو الشخص اللي جامد في ايمانه، البار اللي هو التقي من جوه، مش عايز يفضح، هو مش عارف يعمل ايه. فعشان كده بيقول الكتاب ان يوسف اذ كان بار عمل ايه، لم يشأ ان يشهرها، اراد تخليتها سرا. طب انا خلاص هسيبها من غير ما اعرف حد، هسيبها من غير ما افضحها. ليه كده في الوقت ده اتقالت الجملة دي؟ لانه الحقيقة في الوقت ده هو كرجل دارس الشريعة أو كرجل بار بيهتم أنه يكون ما بيكسرش الشريعة. الشريعة عندها يعني قانون أو عندها مبدأ بيطبق على اللي تزني وهي مخطوبة، وده في تثنية 22 عدد 23 و24 بيقول كده إذ كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجد رجل في المدينة واضجع معها فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وعملوا إيه ورجمهما بالحجارة حتى يموت. يعني ده كان الحكم أو حكم الشريعة على الفتاة المخطوبة اللي زنت مع شخص تاني، لأنه في الوقت ده الحقيقة الخطوبة كانت شبه جواز. يعني حتى عشان كده لما الملاك راح ليوسف قال له خلاص خد مريم معاك للبيت، هما كان بيبقى فيه زواج وبيبقى عقود زواج، بيبقى ناقص ان ياخدها مع البيت. فهو هنا بيحكم على المرأة المخطوبة لو زنت، أو الفتاة المخطوبة لو زنت ترجم. فإيه اللي كان مفروض يوسف يعمله؟ كان مفروض يروح للمجلس ويروح للفريسيين أو لكل ما هما مثلا الكاهن أو القائم بالطقوس الدينية ويقول له أنا مريم زنت وهي حامل مش مني. فإيه اللي بيحصل؟ بيحصل إنه بيتم رجمها. ده اللي كان مفروض يعمله يوسف، بس يوسف جواه كان فيه رحمة، ما كانش قادر يكون بيعمل كده. عشان كده عمل إيه؟ عشان كده كان صعب جدا إن هو يكون بينفذ الشريعة ويروح يبلغ عنها ويبقى السبب في إنه أزية مريم. إن هو ما قدرش يكون بيعمل كده، ما قدرش يكون السبب في أزية مريم. البر الحقيقي اللي كان عند يوسف مش الطقوس الجامدة اللي كانوا بيعملها الفريسيين، لا. عشان كده بقول إنه قلب يوسف كان زي قلب الله أو بحسب قلب الله، اللي هو مش قادر يمشي بحرفية الشريعة، مش عارف يكون بيعمل كده، لكن في نفس الوقت مش عارف يكمل مع فتاة هي بالنسبة له هو لسه ما يعرفش هي بالنسبة له زنت. وإيه اللي حاصل؟ طب خلاص أنا هسيبها من غير ما افضحها، من غير ما يروح يقول أنا هسيبها عشان إيه. فهو هيقرر هيروح يعمل الإجراء القانوني بفسخ الزواج، الخطبة اللي هي في الوقت ده زي ما قلت زواج، من غير ما يقول ليه أنا هسيبها بس مش هقول ليه سرا، يعني أنا مش هقول هي ليه أنا سبتها. وده كان الترك بهدوء. سلوك يوسف هنا بيورينا قلبه، قلبه الجميل، قلبه اللي هو حافظ الكتاب، حافظ اللي هي الشريعة في الوقت ده، لكن في نفس الوقت هو بيرحم الشخص اللي قصاده. هو مرضيش يبقى بيوجع مريم، مرضيش يكون بيفضحها، مرضيش يكون بيأذيها، كل ده ما قدرش عليه. وطبعا زي ما قلت كده، زي ما قلت انه ده معناه انه قد ايه قلب يوسف كان بحسب قلب الله اللي قادر يوازن بين الحق والعدل في ناحية وبين الرحمة والمحبة في ناحية تانية. وده قلب إلهنا زي ما احنا عارفين. فده يوسف اللي هو كان هيسيبها بس من غير ما يأذيها. ده بيوريكوا شخصية يوسف كانت ايه، جمال يوسف كان ايه، قلب يوسف الجميل كان ايه. وده بيقول انه فعلا فعلا اختيار الله كان حقيقي حقيقي في محله لما خد شخص قلبه حسب قلب الله.

0: برنامج نقطة ومن أول السطر سكتك للتغيير.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض نقطة من أول السطر. بنحكي عن قصة القديسة مريم والقديس يوسف. معكم هايدي حنا، برنامجكم نقطة من أول السطر. خلوني الأول أرحب اللي معايا على صفحة الفيسبوك. سناء مساء النور، أهلا بيك يا سناء، بقالي وقت كبير مش بشوفك معانا في البرنامج. نفس الحكاية نانا، مساء النور يا نانا، برضو من وقت مش بشوفك معانا في البرنامج. منى بتعلق وبتقول الشخص اللي بيسلم حياته ربنا بيعطيها نعمة في عينين كل ما بيعطيه نعمة في عين كل من يراه. ده حقيقي جدا جدا يا منى، شكرا لمشاركتك. ومحتاجين تشاركوني كمان ايه رايكم لو انا في وسط الازمه، ايه اكتر حاجه انا محتاجاها من الطرف اللي قصادي، سواء قصادي ده ولادي او شريك الحياه او اهلي بابا وماما او صديق قريب مني، انا ببقى محتاجه ايه منه. احنا النهارده بنشوف مع بعض يوسف ايه اللي قدمه في وقت العاصفه والظروف اللي واجهتها مريم. طيب تعالوا نكمل بقى قصتنا دي. يوسف وقت الارتباك ده ابتدى يفكر، طب انا هسيبها بقى طبعا في السر مش هفضحها. في الوقت ده ابتدى الله يجيله في حلم علشان يخليه يمشي في الطريق، علشان هو عايز يوسف يكون بيساند مريم، لأن ده الشخص اللي مخصص لكده، والحقيقة ده الشخص المناسب للمهمة دي، إنه يكون بيحمي مريم وبيحمي يسوع، وبيكون فعلا بيمارس حماية الأبوة ليسوع. والكلام ده أو الحلم اللي ظهر له عشان يطمنه كان في متى 1:19-24. أنا مش هقرأ كل الفقرة دي، لكن هقرأ الحاجات اللي هي المهمة. بيقول كده أن يوسف رجلها إذ كان برا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا، ولكن فيما هو مفتكر في هذه الأمور، يعني هو مرتبك، إذ ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك. امرأتك زي ما قلت في الوقت ده كان الخطوبة يمثل زواج، عشان كده لازم عشان يسيبها ده بتبقى إجراءات كأنه زوجها بالظبط، بس هو مش لسه عايشة معه. وكمل بعد كده قال إنه اللي هي الذي لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، هتلد ابنا وتدعو اسمه يوسف، هيخلص الشعب من خطاياهم، وهذا كله لكي يتم ما قيل. وابتدى يقول النبي القائل قال إيه، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا، ويكمل. وفي الآخر بيقول كده لما استيقظ، يعني بعد ما في الحلم، بعد ما خلص الحلم، بيقول الكتاب لما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره الرب وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع. ده أول ما حلم الحلم ده هو اتحرك وعمل بالوصية وخد مريم عنده البيت.
0: برنامج نقطة ومن أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
1: برحب بيكم مرة تانية، وعايزة أقرأ التعليقات اللي موجودة. سناء بتقول ولم يذكر كثيرا عن يوسف، لكن يكفي كان يملك قلب كل حب ورحمة وبقى للنهاية مع العذراء مريم وسمع وطاعة ما طلب منه. ده حقيقي جدا يا سناء، صح يا دكتور، لأن أنسى التوقيت عشان بقالي كتير، يعني التوقيت الفرق بيننا وبينهم. وبرضو نانا وأنا أنسى التوقيت، لكن يوم مرت عيني على الساعة والوقت واتأخرت أيضا نصف ساعة، المهم إن احنا شفناكم. أهلا وسهلا بيكم ميري، أهلا وسهلا يا ميري، برضو بقالي وقت كبير ما شفتكيش، أهلا وسهلا بيكم. احنا بقى معادنا كل أو ما غيرناش، يعني كل يوم 4 الساعة 5، هو لأن وقفت وقت يمكن حصلت لخبطة بعدها. فبرحب بيكم، ونفسي تكوني بتشاركوني لما أنتوا تكونوا في موقف صعب، تفتكروا ايه اكتر حاجه انتوا محتاجينها من اللي قصادكم. طيب بعد الحلم ده هنا يوسف خلاص فهم وابتدى يعمل، ابتدى يساند مريم في كل خطوه بيعملها. والمسانده هنا ما كانتش انه راح قال لها معلش يا مريم انا شكيت فيكي والتعاطف، لا، المسانده كانت بسلوكيات، يعني ما راحش واتكلم معاها بس، لكن بسلوكيات، ومن ضمن السلوكيات انه خدها بقى معاه. وعلى فكره نقطة إنه ياخد مريم عنده في البيت ده معناه إنه بيعرض نفسه هو شخصيا للكلام، لأنه لما يبقى في الوقت ده هو عارف إنه في حمل، وطبعا الناس هتبقى عارفة إنه في حمل حصل وهي لسه ما كانتش في بيته، فبيحصل حاجتين، إنه هو بيتعرض لإهانة كرامته، يا إما لأنه الناس تقول إزاي يبقى عارف حاجة زي كده وما يبلغش عنها ويكمل معاها، ده انا اسفه ان ده مش راجل ازاي يكون بيعمل كده، فطبعا ممكن يتعرض للاهانه، او انه يتهم هو شخصيا ان هو السبب في الامر اللي زي كده وهو اللي عمل ده في مريم، فياخد تهمه هو ما عملهاش. ومع ذلك وبالرغم ان هو كان ممكن او مش كان، اعتقد انه هو تعرض للكلام السلبي ده، لكنه قرر انه يكون بياخد مريم وقرر انه يمشي معاها عشان يخفف من الالم ممكن تتعرض ليه، من الاهانات، من الكرامه اللي ممكن تبقى بتهدر في الوقت ده. المجتمع زي اي مجتمع، لما يكون مجتمع صغير وتتعرف حاجه زي كده بيبقى فيه الكلام اللي من تحت لتحت والكلام اللي فيه تلقيح و و و و، فطبعا الوجود يوسف في الوقت ده كان مهم، حتى لو كان هو كمان هياخد من الحب جانب في الكلام الصعب، لكن الحقيقه بموافقته انه ياخد مريم البيت هو كده خفف قسوه الظروف اللي هتبقى بتواجهها، منحها الشعور بالامان. شعور بالامان الانسان بيحس بيه لما يشوف ان اللي قصاده مش بيستخدم لحظات ضعفه علشان خاطر يبقى بيأذيه او علشان يفضحه او يجرحه، ده يحسك بالامان. وهي في وقت ضعفها وفي وقت انه لسه بتواجه، وهي بنوته صغيره لسه هتواجه ومش عارفه تحكي تقول ايه، ومش كل الناس هتصدق اللي بيحصل ده، لكن الأمان حسته لأن يوسف وقف معاها وما انتهز فرصة لحظة ضعفها وسابها، لكن هو عمل إيه؟ حافظ على كرامتها. وهنا بنشوف قد إيه يوسف مش مجرد بس حس بمعاناتها، لا ده شال معاها المعاناة. ودي كانت أول حاجة جميلة جدا، يوسف منح الأمان لمريم لما شال معاها المعاناة، وابتدوا يمشوا هما الاثنين مع بعض وهما شايلين الظروف اللي هتواجههم والصعوبات اللي هتواجههم والمشاكل اللي هتواجههم بسبب الحمل، اللي بالنسبة للمجتمع فيه حاجة غلط، لكن طبعا ده كان بركة إلهية.

0: برنامج نقطة ومن أول السطر سكتك للتغيير.
1: رجعت لكم ومكملين أجمل قصة ممكن نكون بنحكيها ونتعلم منها، هي قصة القديس يوسف والقديسة مريم. خلوني قبل ما نكمل نكون بقرأ التعليقات اللي معانا على الفيسبوك. توبة بتقول نحب ليس بالكلام ولكن بالفعل، ده حقيقي جدا، ما أسهل كلمات الحب ولكن فعلا فعلا الأقوى بيبقى الأفعال. سناء بتقول في الوقت الصعب محتاجة فقط كتف ويد تسند بدون كلام ووعظ. حلو قوي قوي، حلو قوي يا سناء، شكرا جدا ليكي. منتظرة أكتر تقولوا وقت الصعوبات والضغوطات بتبقوا محتاجين إيه. هنا مريم احتاجت السند والاحتواء، وقد كان يوسف منحها الحاجات اللي زي كده. أولا زي ما خدنا قبل كده ان يوسف منحها الامان، فهو ما فضحهاش، هو ما شهرش بيها، هو في وقت ضعفها احتواها. تاني حاجه بقى منحها السند، السند منحها وهما رايحين بيت لحم في لوقا 2. هما سافروا من الجليل اليهوديه في مدينه اسمها بيت لحم عشان يسجلوا الاسماء، وبيقول كده الكتاب هناك تمت ايامها لتلد، خلاص هي هتولد. وبعدين بيقولوا في الوقت ده اذ لم يكن لهما موضع في المنزل، يعني متخيلين امراه بتلد ومش لاقيين مكان يقعدوا فيه، فيعملوا ايه؟ وجود يوسف في الوقت ده هو اللي كان ساند، هو اللي كان بيمشي وبيدور ويشوف وبيقويها انها تكمل لحد ما كانت الولاده في المزود. انا مش قادره اتخيل لو مريم لوحدها في الموقف ده كان عملت ايه؟ لو دخلت البلد عشان تبقى بتسجل وجت الولادة بتاعتها ومش لقية بيت، ايه اللي هتعمله؟ حقيقي يوسف هنا كان السند، يوسف هنا كان اللي بيدور، اللي شال الهم، اللي اعتقد كان بيديها كلام ما تقلقيش انا معيكي انا في ظهرك في الوقت ده اللي هي فيه تبقى وحيدة وضعيفة. اعتقد ان يوسف معاها في الوقت ده هو اللي خلاها تحس بالامان وما تخافش، رغم انه ما فيش بيت ورغم انه هي خلاص المفروض تولد، لكن ما خافتش وكملت معاه. كفاية جدا جدا احيانا لما بنكون في وقت مخاوف ومش عارفين نتصرف ازاي، بيبقى بيكفينا انه حد بيسند انا معاكم وانا هساعدكم، بنحس ان وكأنه المشكلة اتحلت هي كانوا لسه ما لقوش منزل يكونوا بيقعدوا فيه، لكن مع يوسف هي حست انه وكأنه المشكلة فعلا اتحلت. وجود يوسف كسند كان بيخفف عنها المشكلة، وبتحس كده انه تمام انا حاسة انه مع يوسف اقدر اسلم وهو يقدر يكون بيشيل وبيسند، وده فعلا اللي عمله يوسف.
2: راديو سما لون ايامك.
1: نكمل، بس عايزة أقرأ نانا بتقول أحب أن أصحابي يدعموني عندما أكون على حق ولا يتخلون عني عندما سأكون على خطأ أو أوقات صعبة. شكرا جدا جدا، يعني نانا جابت حاجتين، أن أنا لو صح أصحابي يدعموني، لكن لو غلط ما يتخلوش عني، يكونوا معايا. ده حقيقي جدا الإحساس أن أنا ما حدش متخلي عني حتى لو أنا في وقت ممكن أكون فيه غلط. شكرا جدا يا نانا وشكرا لمشاركتكم، وياريت تقولوا بتشاركونا اللي بيسمعنا أول على فيسبوك انه يا ترى في وقت ازمتك بتحتاج ايه. طيب احنا اتكلمنا عن حاجتين مع يوسف، اول حاجه عملها مع مريم احساسه بالامان معاها او حاسسها بالامان، هو ما فضحهاش، هو ما في نقطه ضعفها ما ابتداش يشهر بيها لكن احتواها من غير ما يفضحها. تاني حاجه الاحساس بالسند، هو سندها وقت الولاده نفسها وهم رايحين او هم في بيت لحم وكان معاها وما كانتش لوحدها في الموقف الصعب ده. تالت حاجه بقى يوسف منح الحمايه لمريم وليسوع، يعني بعد ما مريم جابت يسوع لا مارس أبوته بالكامل والحماية ليسوع. في متى 2 أصحاح 2 كله بنلاقي موقفين من أهم المواقف اللي بنشوف يوسف قد إيه كان حقيقي حامي رائع جدا لأسرته. الحقيقة تعرض لمواقف كتير جدا بسبب أنه هو متحمل مسؤولية أنه السيد المسيح لمأمورية الخلاص، فكان متحارب كتير، واللي كان بيحاربه أول واحد هيرودس. ففي متى اللي هو عدد أصحاح 2 وعدد 13 و14، هيرودس ساعتها قبلها بشوية المجوس جول وقالوا إنه في ملك اليهود هنا، فهيرودس اتجنن وقال لما تروحوا تشوفوه ارجعوا لي وقولوا لي فين الشخص ده، ليه؟ عشان كان عايز يقتله. فاللي حصل إنه لما المجوس ما رجعوش لهيرودس، بيقول كده كتاب وقت قرار هيرودس بذبح كل صبيان الوقت ده، لما هيرودس قرر انه يذبح كل الصبيان، يعني ما رجعوش المجوس، قرر انه يذبح كل الصبيان اللي من سنتين لأقل، يعني من اللي اتولد لحد سنتين بيذبحوا، اللي هم تقريبا كانوا في مرحلة يسوع. في الوقت ده بقى اللي حصل، في الوقت ده ملاك الرب ظهر ليوسف في حلمه وقال له ايه، قم وخذ الصبي وامه واهرب الى مصر وكن هناك حتى اقول لك، لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبي ليهلكه. فقام على طول على الفور، فقام واخذ الصبي وامه ليلا وانصرف الى مصر ليلا. انتوا عارفين يعني ايه الشخص يسافر بالليل؟ ده سفر مش سهوة، مش زي دلوقتي في طيران وفي أوتورات وفي حاجات تحمينا. سفر بالليل يعني بالجمال، أو ده بالجمال لو هو غني، يعني ممكن يكون بالحمار بيسافروا، أو في ناس بتسافر مش أيا كانت طريقة السفر، حمار جمل المش، بس السفر بصفة عامة في عري وفي صحراء، وما فيش بقى اللي هي خدمة الأكل والشرب، فده مش سهل، ده خطر جدا. بس هو نفذ أمر الله لي. يوسف كان حقيقي بيحمي، وكانت أولوياته حماية أسرته اللي هو حماية مريم ويسوع من الأذى، برغم أن كل اللي حواليه ممكن يبقى خطر، برغم أن كان ممكن يقول طب الصبح، طب يعني لا، هو نفذ كلمة الله أنه قم دلوقتي خد الصبي ويمشي اهرب. فهو فعلا قام بالليل في عز الخطر، وقام عشان يحمي يسوع ويحمي مريم ويحمي طبعا يسوع من القتل، ومشي وهو مش عارف هيحصل ايه في مصر. خلي بالنا هو هيسيب بيته اسرته ومهنته وبلده ورايح بلد ما يعرفهاش، ما يعرفش البلد دي هيعمل فيها ايه، بس كل ده لان كان جواه ايمان حقيقي انه الله هيكون معاهم وهيحميهم وهيحافظ عليهم من خطر الطريق، وهيبقى ليه مكان يقدر يقعد فيه في مصر، وهيكون الله معاهم. فكل ده يدل على قلب نقي كان حقيقي غرضه الأساسي أنه يطيع الله وأنه يحمي أسرته، وده طبعاً اللي كانت محتاجاه مريم.

0: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وخليني أكون بشكر نانا جدا، شكرا نانا بجد على كلامك المميز. خلينا نكمل بقى قصتنا النهاردة، وأجمل قصة بين زوجين، القديس يوسف والقديسة مريم، وشريك قد إيه سند واحتوى. وخدنا قبل الفاصل إنه هو إدى الأمان، إنه هو ما فضحهاش، بالعكس احتواها ومرضيش أبدا يقول أي كلمة تجرحها. تاني حاجة السند ليها وقت الولادة، هي كانت فعلا في وضع صعب فهو كان سندها، والحماية، وشفنا الحماية في أول موقف إن هو خد يسوع وخد مريم واتحرك ناحية مصر. طيب الموقف الثاني بقى اللي فيه حماية برضو لأسرته، دي كانت في نفس الإصحاح متى 2 أصحاح عدد 19 و23، برضو مش هقرأ كله بس هقرأ الآيات اللي تهمنا. بيقول كده: فلما مات هيرودس ده اللي هو كان عايز يقتل يسوع، بيقول: إذ ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل. خلاص الخطر زال، فقوم وتحرك، لأنه مات الذين كان يطلبون نفس الصبي، الشخص ده مات. فقام يوسف وخذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل، لكن هناك سمع أنه في شخص تاني اسمه أريخلاوس بيملك على اليهودية، ده كان ابن هيرودس. خاف يعني يوسف كأب، خاف انه يتحرك ناحية هنا، ولما خاف كمان ايه اللي حصل؟ اكد له خوفه ده، يعني هو بيقول ان هو خاف ان يذهب الى هناك. مشاعر الابوة وشريك الحياة ظهرت في الوقت ده، ولما خاف اتأكدت مشاعره بالحلم اللي جاله وقال له: لا، روح الجليل، روح مطرح ما كنتم موجودين. ففعلا هو راح لمدينة اسمها ناصرة، لكي يتم ما قيل بالانبياء انها سيدعى ناصرة، ان هو السيد المسيح. هنا بنشوف انه فعلا فعلا الايات دي بتوضح ان يوسف قد ايه كان حريص على حمايه مريم ويوسف ويسوع. يعني هو حتى لما رجع وشاف انه في شخص ممكن يكون بيأذيه هو خاف، وبعد كده ابتدى لما شاف الحلم اتاكد وراح الناصره تاني، رجع تاني من اول وجديد وابتدى من اول وجديد، كل ده عشان يحمي اسرته. النقطه اللي هنا الحقيقه اللي هي يعني لفتت نظري، انه الاحلام كلها كانت ليوسف ما كانتش لمريم، كانت مع الشخص اللي هيسند ويحتوي ويطبطب ويحمي. فكانت كل الأحلام اللي كان الله عايز يوصل أي رسالة للأسرة كان بيوصلها من خلال يوسف، من خلال الشخص اللي هيكون بيسند. والحقيقة هو كان فعلا الشخص ده تقي جدا وكان قد المسؤولية. محبة يوسف لمريم ما كانتش مجرد حب بكلام معسول، محبة يوسف لمريم كان فيها السند، الاحتواء، الأمان، الحماية، وهو كان بر وتقي، وكانت الأحلام أو كانت الرسائل دايما تيجي من خلال يوسف، لأنه الله كان شايف قد إيه يوسف شخص هيكون بيطيع وبينفذ، وكمان لأنه يوسف هو الرجل الذي يقود الأسرة للأمان. وهو ده نقطة مهمة جدا، قد إيه يوسف أثبت كزوج وأب إن هو يقدر يقود الأسرة في أمان، وبتبقى حقيقي الأسرة بتبقى جميلة قوي، والأسرة بتبقى عايشة في أمان لما بيكون رب الأسرة شبيه يوسف، لما يكون رب الأسرة بياخد من الله الوصايا وبياخد من الله التعليمات والمبادئ وبينفذها وسط الأسرة، وده كان يوسف.
0: برنامج نقطة ومن أول السطر، معاك خطوة بخطوة.
1: طيب في العلاقة دي هل بس يوسف اللي كان ليه دور؟ لا، يوسف كان مصدر الأمان والحماية والسند والاحتواء ودافع عن أسرته، لكن كمان مريم كان ليها دور، كان ليها ثلاث حاجات عملتهم مع يوسف. أول حاجة هي منحت ليوسف الفرصة إنه يفكر، يعني ما زنتش، بمعنى إنه هو عارف، يعني الكتاب ما قالش بس هو يعني غالبا عارف المريم إنه ده اللي حاصل، فهي راحت حكت له الموضوع إنه حصل 1 2 3، أو يمكن قالت له هي حامل، الكتاب ما ذكرش ده، بس المهم إنه هو عارف إن هي حامل. بس بعد كده إيه اللي حصل؟ سابته يفكر، هي ما حاولش تضغط عليه، ما حاولش تقول لا ده أنا الله اللي قال لي كده، لا ما ينفعش. الكتاب ما ذكرش ولا مرة إنه مريم حاولت تضغط على يوسف علشان يصدقها وعلشان يكون معاها، و لكن هي قالت له الفكرة وسابت له المساحة، سابت مساحة أنه الله هو اللي يتصرف، سابت المساحة أنه الله هو اللي يدبر الأمور. ودي العلاقة الناضجة، أنه أنا لما أكون بطرح فكرتي أنا مش بجبر الطرف الثاني أنه لازم يقتنع باللي أنا عايزاه في وقت الحيرة. يعني ساعات بتبقى في قضية فيها حيرة، بيبقى في ارتباك في الذهن، أنا مش قادرة أصدق ومش قادرة أتخيل أنه ممكن ده يحصل، مش قادرة أتخيل أنه إحنا ماشيين في السكة كويسين فجأة يحصل خبر صعب علينا. ففي الوقت ده أنا مش بينفع أزن أنه لازم تبقى معايا، وده اللي عملته مريم. هي ما زنتش، ما ينفعش تسيبني، لا هي ما زنتش، هي طرحت الفكرة وسابت الله هو اللي يكمل الأمر ده. لما بنطرح فكرة زي كده أو قضية بتبقى فيها ربكة للذهن، نعمل زي مريم بالضبط، بنسيب الفكرة مع الشخص ونسيب الله هو اللي يكون بيرتب الأمور. يعني نديله مساحة من الهدوء ونصلي أنه الله يكون فعلا بيفتح ذهنه زي بالضبط ما عمل مع يوسف. دي أول حاجة، أنها سابت له مساحة عشان يهدى ويفكر وياخد القرار والله هو اللي كمل الأمر. تاني حاجة، هي ما كانتش لا مرتبكة ولا مضطربة. يعني موقف زي كده أنا أتخيل أنه ممكن تبقى مرتبكة، وهنعمل إيه وهنتصرف إزاي حتى لو الأمر ده من الله، بس هي هتواجه مجتمع، وحتى لو يوسف معها بس هي هتواجه مجتمع. طب إزاي هنسافر مصر؟ طب إزاي لا لا، هي كانت خضع طول، هي كانت خضع، ما قالش كتاب مقدس ولا مرة إنها كانت مرتبكة. لا، هي فعلا زي ما قالت كده، يعني هي قالت لما الملاك قال لها إنه هيبقى في حمل، قالت له كده هو ذا أنا أمة الرب ليكن ليك قولك، أنا همشي بحسب قولك. صفة الهدوء اللي كانت في مريم وصفة عدم التوتر والإضطراب وصفة إنها كانت خضع ليوسف، منين ما بيتحرك هي بتخضع بدون لا ربكة ولا اضطراب، دي خلت يوسف يقدر يتحرك ويروح ويسافر ويجي ويروح من غير ما يحس إن فيه ربكة، خلت يوسف يقدر يكون بيتحرك في عز الليل من غير ما يبقى فيه ربكة، لأن هي كانت مش مرتبكة، كانت مسلمة الأمر لله، كانت خضعة ليوسف. في العلاقات بصفة عامة في وسط العواصف، لما بتكون في عصبية وضغط وتوتر والارتباك، بنخلي الشخص بالذات المسؤول مرتبك، المسؤول عن المجموعة، المسؤول عن الأسرة، اللي هو المسؤول عن سلامة الأسرة أو سلامة المجموعة. لو أنا عايزة أساعد الشخص المسؤول عن سلامة الأسرة أو المجموعة أن ياخد القرارات الصح وأنه يهدى، أنا محتاج أكون أنا مش مرتبكة، أنا مش مضطربة، زي بالضبط مريم ما عملت مع يوسف. ثالث حاجة مريم عملتها هي الثقة في يوسف، منحته كل الثقة، هي ما اعترضتش ولا مرة على حاجة بيعملها، هي كانت واثقة انه الله بيظهر له في الحلم، هي كانت واثقة انه بياخد الوصية من الله بينفذها. ثقتها في يوسف قدرت تخلي العلاقة دي جميلة جدا، خلت الأسرة دي أسرة جميلة تكون فعلا تستحق انها تبقى أسرة السيد المسيح الإله المتجسد، وتستحق انها تستلم المأمورية دي. ده مريم وده يوسف، قد ايه هما الاثنين كانوا مكملين بعض، حد سند واحتوى وحد وثق وخضع وكان هادي بدون ارتباك.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سما.
1: ورجعت لكم تاني وخلاص بنقفل حلقتنا، وعايزة نانا بتقول هناك الثقة القوية بين يوسف ومريم، ده حقيقي جدا. وعلى فكرة يا نانا، وجود ثقة في العلاقات بتفعلا بتعمل حاجات حلوة كتيرة جدا، وبتخلي السكة تمشي والنجاح بيمشي. وده بقى اللي أنا عايزة أنهي بيه حلقتنا، اللي بنتعلمه من قصة مريم ويوسف. أول حاجة إنه المحبة الحقيقية هي بتحمي كرامة الآخر، وده اللي عمله يوسف. يوسف حمى كرامة مريم، ما قبلش إنه يسيبها لوحدها. أول ما يعني عرف الخبر هو ما رضيش يفضحها، لكن كان عايز يبعد عنها بدون ما يفضحها، دي الكرامة. وأول ما عرف إنه دي رسالة برضو خدها من غير ما يتكلم، حماها من عيون الناس. بالعكس هو ممكن يكون عرض نفسه الكلام، لكن هو حماها. ودي المحبة الحقيقية، إنه إزاي نكون بنحمي كرامة الطرف الآخر، ما يبقاش في وسط الزعل ما نصدق نقول نقاط ضعف. في ناس في وسط الزعل وإحنا عارفين نقاط ضعف الطرف الثاني، في وسط الضعف في وسط الزعل نزله بالحاجات اللي هو نقطة الضعف بتاعته، وممكن جدا نتكلم عنه مع الآخرين. مش دي العلاقة اللي بتبقى سوية. علاقة يوسف بمريم كان فيها حماية، لكن كان فيها كمان الحفاظ على كرامة الآخر. كمان بنتعلم منهم ايه هي السند الحقيقي. السند الحقيقي اللي بتترجم لأفعال لسلوكيات مش مجرد كلام او تعاطف. وده اللي عمل يوسف، هو اتحرك معاها، كان معاها بيت لحم، اوجد لها المزود اللي تولد فيه، اخدها وحماها لمصر، رجع تاني بيها، كان بيتحرك بيها في وسط الصعوبات وسط المخاطر، ما كانش بيهمه الوقت ولا البلد اللي رايحه، كان المهم عنده ان يسند مريم ويكون بيحامي على يسوع. وده العلاقة الصحية، قد ايه نكون بنسند بعض بالافعال وليست بالاقوال. كمان منح الاخر مساحة من التفكير، انه نديله فرصة يفكر، لما يكون في مشكلة او قلق نديله فرصة هدوء يفكر. نصلي كمان انه الله يكون بيديله الافكار ويديله الراحة، وده اللي عملته مريم. بنتعلم منهم كمان انه ازاي نواجه الازمات بهدوء. يوسف كان بيواجه الأزمة بأنه فعلا بيطيع كلمة الله، وساعدته مريم أنها كانت بتصدق ده، وكان ما فيش لا توتر ولا ارتباك، لكن بكل هدوء كانت بتنفذ اللي بيقوله يوسف. كمان آخر حاجة أنه بنتعلم.

دبل اسبريسو. الفرق بين فنجان القهوة اللي بيتعمل في البيت والقهوة التيك اواي الجاهزة يعني؟ الإجابة قهوة البيت معمولة بمزاج وحب واشتياق واحتياج وروقان، وبتتشرب على مهل مع موسيقى جميلة. أما القهوة السريعة الجاهزة فهي مش مطبوخة كويس، وتحس كده أنها متلهوجة، وهي قهوة والسلام، وطعمها مختلف من مكان للتاني. بص يا سيدي، الإنسان ابن الأصول يعني اللي من بيت ليه جذور وأصول وصفات ومبادئ وقيم وأخلاق موروثة، أكيد مختلف عن اللي تربع على السريع وفي كل حاجة حلوة ووحشة من اللي حواليه بدون فلترة أو تأكيد على القيم والمبادئ والأصول. فحتى لو أنت كنت بالصدفة من الناس التكاوي، ارجع اسأل قلد الأصلي، هتقدر هتقدر هتقدر. يا رب قدرني أبقى أصلي.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير، صباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد. معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من صباح سما. وحشتوني جدا من امبارح يا جماعة، من امبارح. مبسوطة جدا ان انا معاكم النهاردة كمان تالت حلقة على التوالي. يا رب ما تكونوش زهقتوا مني كده، لكن مبسوطة اننا مكملين مع بعض كده ونختم اسبوعنا مع بعض. النهاردة حلقة يوم الاربعاء، هنحكي وندردش ونلعب ونفضفض ونتفق ونختلف ونتخانق ونتصالح ونعمل حاجات كتيرة جدا زي ما اتعودنا. وطبعا هستناكوا تشاركونا من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي. تقدروا تتواصلوا معانا من خلال التعليقات او من خلال الرسائل، وبنفكركم ان احنا معاكوا على الويب سايت والابليكيشن، وكمان معاكوا صوت وصورة على صفحتنا على الفيسبوك، كمان موجودين معاكوا على الساتلايت على النايل سات واليوتل سات، ودايما تقدروا تكونوا بتتابعونا في الاعاده على باقي المنصات اليوتيوب والانستغرام والتيك توك والساوند كلاود. يعني هتفتحوا اي حاجه هتلاقونا معاكم ان شاء الله. مبسوطين جدا اننا نكون معاكم النهارده في حلقه جديده نحكي فيها في فكره جديده. طيب النهارده نحكي عن ايه بقى؟ يمكن الاسبوع اللي فات دوت كله الكام حلقه اللي فاتوا كنا بنحكي عن العلاقات، والحقيقه كده حاسه ان احنا ايه، تعبنا علاقات. ولما قعدت افكر كده في الحاجات اللي بنتعب منها، لقيت ان في حاجات كتيره قوي احنا بنعملها وبنتعب فيها بتستنزف طاقتنا. بس الحقيقه احنا النهارده مش جايين برضو نتكلم عن الطاقه، ولا جايين نتكلم عن الحاجات اللي بنتعب فيها، احنا جايين نحكي عن الحاجات اللي ما تستاهلش بس بنتعب فيها. احنا النهارده كده جايين نفلتر حياتنا، جايين نفلتر كده البنود اللي بنصرف فيها مجهود، ونشوف منها ايه يستاهل وايه ما يستاهلش. هو ده موضوعنا النهارده، ايه اللي يستاهل وإيه اللي ما يستاهلش. حاجات كتيرة قوي في حياتنا بنبذل فيها طاقة ومجهود، من ضمنها العلاقات يمكن اللي قتلناها بحسن الكام حلقة اللي فاتوا. لكن مش العلاقات بس اللي بتكون بتستنزفنا، يعني رحلة بحثنا عن العلاقات المناسبة، ممكن أكون أنا أوريدي خلاص مستقرة في علاقاتي بس فيها تفاصيل برضو بتستنزفني. فالنهاردة كده عايزين نفكر مع بعض مبدئيا قبل ما نشوف كده إيه اللي بيستنزفنا. سؤال حلقتنا الأساسي النهاردة، إيه أكتر حاجة بتحب تعملها كده وعندك استعداد إن أنت تبذل فيها مجهود وانت مبسوط وراضي وسعيد وما عندكش اي مشكلة؟ وايه الحاجات اللي بتبذل فيها مجهود وشاكك كده ان انا ممكن اكون اخترت غلط او ضيعت مجهودي؟ حاجات بسيطة يعني، ممكن اقول مثلا انا ببقى مبسوط جدا حتى لو هرجع اخر اليوم ميت من التعب لو كنت مثلا بقضي يومي في خروجات مع اصحابي. في ناس تاني بالنسبة لها دي حاجة ما تستاهلش ان انا اضيع فيها طاقة، مع كامل الاحترام لكل الاراء وكل الناس. يعني في حد يقولك مثلا انا بعشق شغلي جدا، فانا لو هرجع كده اخر اليوم مش قادر افتح عيني بس انا هبقى مبسوط جدا وانا ببذل طاقه ومجهود في شغلي. حد تاني يقولك لا، ما يعني انا بشتغل عشان اعيش مش بعيش عشان اشتغل، فانا الشغل ده المفروض انه يكون بيساعدني على ان انا اعيش بعد كده مش انه يكون بيستنزف كل طاقتي. فهي اراء، هي ممكن تكون نفس الحاجه بالنسبه لحد حاجه تستاهل مجهود، بالنسبة لحد تاني لا ما تستاهلش خالص اطلاقا. ابسولوتلي شوف لي حاجة تانية اكون ببذل فيها مجهود. فهو ده اللي احنا عايزين نحكي فيه النهاردة، ايه الحاجات اللي تستاهل وايه الحاجات اللي ما تستاهلش. بس وسط كل دوت مهما اختلفت ارائنا، في حاجات احنا ممكن نكون مقتنعين من جوانا او عارفين بعقلنا ان هي ما تستاهلش اننا نكون بنبذل فيها مجهود، ومع ذلك بنبذل فيها مجهود. فالنهارده كده عايزين نحط الحاجات دي تحت الفحص والمحص والتدقيق كده، ونشوف ايه الحاجات اللي ما تستاهلش بس بنبذل فيها مجهود، وفي المقابل حاجات تانية تستاهل بس ما بفتكرش ان انا ابذل فيها مجهود. موضوعنا النهارده مليان تفاصيل كتيره جدا جدا جدا، فمتحمسه جدا ان انا اكون بحكي معاكم فيها النهارده. هستناكم تشاركونا تتواصلوا معانا وتقول لي كده ايه التفاصيل اللي بتبقى مبسوط وانت بتتعب فيها، وايه التفاصيل اللي المفروض اتعب فيها بس ما بتعبش، وايه التفاصيل اللي بتعب فيها وانا مش مبسوط. فكر كده، ده انا تفاصيل كتيره قوي النهارده. كمان بفكركم من جوه الصندوق اختار رقمك المفضل من 1 ل50، اختار كده الرقم بتاعك ونشوف هيطلع لك ايه، رساله، لعبه، تحدي، فزوره، نصيحه، حكمه. فيعني صندوقنا زي ما تعودنا كده مليان. هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نصبح على اصدقائنا ونبتدي كده نتشارك بارائكم وتعليقاتكم، فخليكم معانا وما تروحوش في اي حته.
2: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمع

0: ثلاث أبطال، أولهم شاول الملك وده كان عنده أبناء كتير، والتاني يونسان ابنه وده اللي كان هياليه في الملك، والتالت بقى داود وده كان قائد جيوش شاول وكان أقرب صديق ليونسان، بالرغم أن كان في مشاكل كبيرة ما بينه وما بين شاول. وكان يونسان دايما بيحاول أن هو يصلح ما بينهم، ولما تأكد أن أبوه ناوي على الشر راح حذر داود، لكن لما تأكد أن الله اختار داود يكون الملك إدى الأحقية لداود وبدون تردد. يونسان كان مثال للصديق الحقيقي، أتمنى أكون زيه أو ربنا يكرمني بصديق زيه مميز. لو حابب تعرف أكتر بالتفصيل عن القصة دي ابعت لنا.
1: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما.
2: كتير قوي بنسمع الجملة دي ومش غريبة على ودننا لما بنقول انه الانسان طاقة، الانسان مننا طاقة، انا عندي طاقة يا جماعة ما استنزفونيش. فهل فكرت قبل كده طيب انت ايه اللي بيستنزف طاقتك؟ يعني ايه اللي بيستنزف، ايه اللي بيسحب منك الطاقة، ايه اللي بيخليك كده تيجي اخر اليوم تحس ان انت مش قادر؟ هو ده اللي احنا عايزين نحكي عنه النهاردة. انت بتستهلك طاقتك في ايه؟ ايه اللي بتحب فعلا ان انت تكون بتبذل فيه مجهود؟ اوكي ماشي، انا بحب الحاجة دي فما عنديش اي مشكلة، ما عنديش اي مانع ان انا اكون ببذل فيها طاقة وببذل فيها مجهود، لانه احنا محتاجين نركز. لان لو جينا فكرنا كده هنلاقي ان اوقات كتير احنا بنصرف مجهود في حاجات ما تستاهلش، حاجات مش هقول لك ما تستاهلش بس حاجات ممكن تكون من وجهة نظري انا اللي ببذل فيها مجهود هي مش مهمة. طب انت بتبذل فيها مجهود ليه؟ مش عارف. فهي مش انا ببذل فيها مجهود، انا بتعرض للاستنزاف، انا بستنزف كم كبير من طاقتي اللي انا قلت ان انا الانسان طاقة، وبوصل في النهاية كده ان انا ما عنديش طاقة يمكن للحاجات المهمة او الحاجات اللي انا نفسي اعملها او الحاجات الاساسية في يومي او في حياتي. فهل احنا فعلا بنركز ايه اللي بيستنزف طاقتنا على مدار اليوم؟ هل انا بركز مثلا ان انا اكون ببذل طاقه في الحاجات اللي انا بحبها، سعادتي، راحتي، تعلمي، بيتي، اولادي، ولا انا بستنزف طاقه وليكن مثلا في اني بهتم بكلام الناس وارائهم وجهات نظرهم مثلا، يعني كمثال. فده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهارده. قبل ما نحكي فيه يا جماعه عايز احكي لكم كده على خبر ظريف جدا، يعني هو اكيد صاحب الخبر الموضوع بالنسبه له ما كانش ظريف اطلاقا. يعني مين مننا ما يمكن ما سمعش او ما اختبرش فكره انه يكون قاعد في بيته كده في امان الله وفجاه يلاقي فار؟ بتحصل في اي مكان في العالم، بتحصل تبقى قاعد في بيتك كده في امان الله وهو بتلاقي مثلا صوت قرقضه، تحس بحركه كده مش عارف جايه منين. وفي بعض الدول وفي بعض الاماكن يعني البيوت ما بتبقاش حيطان كده بالشكل اللي احنا متعرف عليه يمكن في دول كتيره، لا بتبقى الحيطان حاجه كده ايه اقرب لالواح خشب وبتبقى دبل كده، فما بين الحيطه والحيطه في زي سبيس كده مسافه مثلا 10-15 سنتي كده فراغ في قلب الحيطة، مش قوالب طوب كده زي ما متعرف عليها في كتير من الدول العربية. فالمهم ان بطل الخبر بتاعنا البيت بتاعه كان بالشكل ده، يعني اللي هي بتبقى مش عارفة اسميها ايه، بس اللي هي الحوائط الدابل دي اللي هي ألواح خشب في فراغات ما بينها. المهم صاحب البيت دوت كان قاعد برضو في امان الله في يوم من الايام، وابتدى ان هو يكون بيسمع صوت خروشه كده، صوت حاجات بتقرقض، صوت حركه، فمش فاهم الموضوع ايه الاصوات ديت. ففضل ورا الموضوع يوم واثنين وثلاثه كده لحد ما اكتشف ان في فضلات فار وان في اكل كده بيلاقيه متقرقض، عارف كده تبقى سايب حاجه على الرخامه، حاجه في المطبخ تلاقيها معضوضة بتاع، فقال بس كده في فار في البيت، قضي الأمر يا شعلان، لازم ندور على الفار دوت. حاول بشتى الطرق ان هو يدور على الفار دوت، جاب مصيدة، حاول يستخدم اللي هي

يجري كله بيخبط في حيطة ويلمح فيها الفار، الفار يجري ما يجري ما بيلحقش يصطاد، ويخبط في الحيطة التانية يحاول يمسك الفار ما بيجريش، الفار بيطلع يجري في الشقة يكسر في العفش، يكسر الراجل كسر الشقة كلها وكسر العفش كله وكسر حيطان الحيطة كلها وما اصطادش الفار، وفي الآخر الفار هرب بكل سلام او بكل برود يعني ما انا اصح، شايفه الرب بس الحمد لله ان هو شايفه، يعني شايفه خلاص بيهرب من البيت، اذا انت هتصطادني فلا خلاص هسيب لك يا عم البيت اللي انت كسرته على دماغنا احنا الاثنين دوت، وانت كسرت لي البيت هستخبى فين بقى يعني. طبعا الدوشه والاصوات العاليه اللي كان عاملها دي شدت انتباه الجيران اللي خليتهم انتصروا بسرعه بالشرطه او بالطوارئ، والشرطه لما جت لقوا البيت مهدود ومتكسر ولا عفش كله متكسر والحيطان مفيش حيطان، الراجل كل حيطة عنده فيها خرم قد الشمس كده زي ما بنقول، فايه اللي حصل انت تهاجمت بتاع اي حاجة؟ كنت بصطاد فار. ايه كنت بصطاد الفار يعني وجع القلب ده كله عشان بتصطاد فار؟ قال لهم مش عارف اطلعه. طب اصطادته في الاخر؟ لا هرب الحمد لله انه هو هرب يعني قبل ما يهد البيت اساسات البيت على دماغه يعني. بس حسيت كده انه انا بحضر حلقة النهاردة انه احنا اوقات بنبقى عاملين زي الشخص دوت، احنا اوقات كتير بنهد بيوت حياتنا وحيطان كتيرة كده وبنستنزف طاقة عشان فار، او مش هنقول فار بقى بس علشان حاجة مش مستاهلة، حاجة مش محتاجة او ما لا تستدعي كل الهم اللي احنا فيه دوت. عشان كده احنا النهاردة عايزين نسأل السؤال دوت، احنا ليه بنبذل مجهود في حاجات ملهاش لازمة، في حاجات عماله بتحرق في اعصابنا وبتحرق وبتحرق في طاقتنا، وايه في الاول في الاخر فار، فار ما المفروض ان انا مهتمش بيه، فليه بنبذل مجهود في حاجات مش بتضيف، مش بتضيف مثلا لارواحنا، مش بتضيف لوعينا، مش بتضيف لمكانتي او معلوماتي، لا انا ببذل مجهود وطاقه في حاجات ما تستاهلش. ليه دايما بنحس ان طاقتنا مسروقه في حاجات مش مهمه؟ ده اللي احنا عايزين نحكي فيه النهارده. النهارده مش جاي اقول لك خليك ايجابي وازاي ما تختار حاجاتك، لا انا النهارده جاي اقول لك بس ببساطه فلتر الحاجات اللي انت بتبذل فيها طاقه، لان احنا عندنا رصيد يومي من الطاقه، يعني احنا بننام بالليل عشان نشحن شويه طاقه كده على قدنا حلوين نقوم نشتغل بيهم الصبح ونسوشيالايز بيهم بالليل ونرجع ننام تاني اخر اليوم علشان نشحن شويه طاقه تاني، فهي هي بطاريه بنشحنها، فهو رصيد طاقه يومي، فمش عايزين نكون بنستنزفه في حاجات مش مهمه ونيجي كده اخر اليوم نبقى حاسين بخيبه امل وان انا كده محبط لان انا ما حققتش اي حاجه، ما انجزتش اي حاجه في اليوم النهارده، ومع ذلك حاسس ان انا تعبانه ومستنزف طاقتي خلصت. فالنهارده كده عايزين ناخد مع بعض كده رحله استرداد الطاقه ديت. لكن قبل ما نبدا الرحله دي عايزه ارجع للتعليقات كده علشان نصبح على اصدقائنا الجمال، واول حد معانا النهارده صباح النشاط يا امجد، صديقنا امجد ثروت صباح الخير والجمال امجد بسرعه، استناك كده تجاوبنا على سؤال حلقتنا، ايه الحاجه اللي ممكن او عندك استعداد ان انت تبذل فيها وقت وطاقه ومجهود وما عندكش مانع ان انت تستنزف فيها بس انت هتكون مبسوط وانت بتعمل الحاجه دي. وعلى النقيض، ايه الحاجه اللي حاسس ان هي بتاخد من وقت ومن مجهودك وانا مش مستمتع بيها؟ فكر معايا كده واستناك تشاركني، ومتنساش تلعب معايا في الصندوق. كمان بنصبح حلقة الجميلة نانا، يا نانا صباح الخير وصباح السعادة وصباح الالوان والورود. نانا بسرعة كده هستناكي تقوليلي ايه الحاجة اللي بتبقى مبسوطة وانتي بتتعبي فيها، وايه الحاجة اللي لأ حاسة النوم انا ببذل طاقة على الفاضي او انا مش مستمتعة بالحاجة دي. طيب هي اوريدي نانا بتشاركنا بتقول انا مبسوطة جدا بزرع النباتات او الاهتمام بحيوان اليف. نانا كده جاوبت الجزء الاول من السؤال، هي هتكون مستمتعة ما عندهاش مانع ان هي تكون بتبذل طاقة ومجهود لو هتكون بتعملها في حاجة بتحبها مثلا زي الزراعة او الاعتناء بحيوان اليف. طب خليني كده سؤال فضولي، ايه حيوانك الاليف المفضل يا نانا؟ يعني لو هتربي حيوان أليف كده هتربي إيه؟ أحب أعرف كده. كمان نانا بتختار رقم 29. طيب بصي يا ستي، رقم 29 النهاردة سؤال، سؤال بيقول لو هتدي ميدالية تقدير لشخص في حياتك النهاردة هتديها لمين؟ النهاردة كده في شخص في حياتك انت عايزة تقولي له كده أنا ممتنة لوجودك، أو عايزة أدي لك كده ميدالية تقدير لأي حاجة انت عملتها لي كده في حياتي، فهتكون بتقدميها لمين؟
مش لازم نعرف اسم الشخص، لكن ممكن مثلا تشاركينا مثلا بصلة المعرفة، صديق، حد من الأهل، حد من حد في حياتك، فيعني شاركينا. ده السؤال اللي طلع لك النهاردة. لو معاكي ميدالية تقدير تديها لحد، هتديها لمين؟ دي رقم 29.

0: النهارده استناكم كده تكملوا معانا. نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل كده نبتدي نعمل عملية فحص لإيه الحاجات اللي في حياتنا اللي بتاخد من وقتنا وبتاخد من طاقتنا ومجهودنا وهي ما تستاهلش. خلونا كده إيه نبدأ باللي ما يستاهلش ونحاول منه نتعلم إيه اللي على النقيض يستاهل إن أنا أكون ببذل فيه مجهود أو ببذل فيه طاقة وبتعب فيه. فكر معايا كده إيه اللي في حياتنا مش المفروض إن أنا أكون بتعب فيه أو مش المفروض إن أنا أكون ببذل فيه طاقة.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمك.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: لولا الألم لما شعرنا بالمتألمين، ولولا تعزية الله لنا في وسط الألم لما عزينا آخرين. ناس كتير قوي بتسأل وتقول له ليه يا رب؟ ليه الألم والصعاب اللي أنا عايش فيها دي؟ نفسي أقول لك إن مفيش حد هيحس بالشخص اللي بيتألم غير الشخص اللي بيتألم زيه. لكن كمان الشخص اللي بيتألم مش بس محتاج حد يحس بيه، لكن محتاج حد يمديله إيده. ولولا تعزية الله ليك وإنت في وسط الألم ما كنتش هتقدر تعزي المتألمين. الألم بيحسسك بيهم، وتعزية الله بيخليك تقدر تمدلهم إيديك. بيقول الكتاب المقدس: أشكر الله أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. آمين.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: راديو سما، مزيكا وهوا.
3: بما ان الانسان مننا طاقه يعني، فعايزين نحافظ على حبه الطاقه اللي بنشحنهم واحنا نايمين كده علشان نعرف نوزعهم كويس على مدار اليوم. وخلينا نتفق كده على حاجه مهمه جدا، فكره اللي انا شايفه يستاهل او ما يستاهلش دي ممكن تختلف من شخص للتاني. يعني ممكن اكون انا في حاجه شايف ان هي تستاهل جدا ان انا اكون ببذل فيها طاقه واتعب فيها، وحد تاني شايف انه ايه يا عم السذاجه اللي انت فيها دي، انت ليه مهتم قوي بالموضوع دوت، او الحاجه دي ما تستدعيش خالص ان انت تكون تبذل فيها مجهود. بس خلينا نقول ان في حاجات الفرق برضو ما بينها شعره. يعني مثلا خليني احكي لكم كده على حاجه. كنت بسال حد في وقت من الاوقات كده ايه اكتر حاجه حاسس ان هي بتغيظك لما بتشوف الناس اللي حواليك بتعملها. مش فاكره كنا بنحكي في ايه يعني، لكن الحوار اخدنا للحته دي. فكان بيقولي او كانت بتقولي انه انا اكره ما عليا المنافسه او مبدا المنافسه، في حين ان فكره المنافسه ديت ممكن تكون حاجه حلوه. يعني في ناس كتيره قوي بتتشجع بالمنافسات، بتتشجع قوي بان هي تكون في سباق او في مسابقه، دي من الحاجات اللي بتحفزها ان هي تكون احسن، بتحفزها انها تكون بتطلع طاقه اكتر، بتشجعها كده لما احس ان انا في سباق، فده من الحاجات اللي بتحركني. فبالنسبه لناس كتيره فكره ان انا اكون في منافسه او في سباق دي بتشجعها. لكن الشخصية دي كانت بتقولي أنا بكره جدا المسابقات وبكره جدا المنافسة، ليه أن أنا أكون ببذل طاقة وببذل مجهود وأدخل في صراع مع حد عشان أثبت أن أنا أحسن منه أو أن أنا أفضل منه أو أن أنا أحق منه بالحاجة دي؟ ليه لازم أنا أكسب وغيري يخسر، أو العكس أنا أخسر وغيري يكسب؟ فكانت بتقولي أنا ما بحبش خالص أشترك في المسابقات والحاجات اللي فيها سباق، إلا لو الموضوع مش فارق معايا، اللي هو يعني إيه حضرتك، يعني لو مهتمة هخش. لكن بتقولي لا، أنا ما تدخلش المسابقة غير لو الموضوع مش فارق معايا، فأنا مش مهتمة بالنتيجة، كسبت خسرت وصلت ما وصلتش، أنا مش مهتمة بالنتيجة. أو لو أنا واثقة جدا إن أنا هفوز بالنتيجة أو هفوز بالحاجة النهائية. فبتقولك أنا بتقولي أنا ما بحبش خالص فكرة المسابقات. بتحكي لي ان هي وقت المدرسة كانت بختار اكتر قسم مفهوش منافسة، او مش فكرة مفهوش منافسة، كانت بختار القسم اللي ما عليهوش تركيز كتير من الناس. عارفين كده دايما ايه الحاجات اللي بنقول عليها كليات قمة، الاقسام بتاعت المتفوقين، الاقسام الصعبة. فقولك انا كنت مختار القسم اكتر قسم ما عليهوش الدوشة ديت، عشان مش هتنافس مع حد غير نفسي. انا اجتهدت ما اجتهدتش، انا المقارنة بيني وبين نفسي، وصلت او ما وصلتش المقارنة بيني وبين نفسي. بتقولي في وقتها لما كان مثلا حد من المدرسين او المشرفين علي يقولي مثلا احنا داخلين مسابقة او عندنا امتحان وانا مراهن عليكي، بتقولي كنت بكره جدا اليوم دوت. ليه تقولي هراهن عليكي؟ ليه تحسسني ان انا دخلت مسابقة؟ ففي ناس بالنسبة لها فكرة المسابقات او السباقات دي حاجة ما تستاهلش ان تكون بتبذل فيها طاقة، على عكس ناس تانية دي الحاجة اللي بتحركهم، دي الحاجة اللي تستاهل ان هو يكون بيبذل فيها طاقة. بس انا لما جيت افكر في الموضوع كده حسيت انه لا، الموضوع مش مطلق، الموضوع مش انا هدخل منافسة او مش هدخل منافسة، او انا هتسابق مع حد او انا مش هتسابق مع حد. انا حسيت ان الموضوع ممكن نوقفه كده على نقطة واحدة بس، المنافسة حقيقية ولا منافسة كدابة؟ بمعنى آخر، المنافسة دي على حاجة تستاهل ولا المنافسة دي على حاجة ما تستاهلش ان انا اكون بتسابق فيها او بسابق فيها او بختار كده ان انا هخش المعركة ديت. يمكن في نطاق الحياة العملية اوقات بيبقى انت مضطر ان انت تعصر على نفسك كده 5-6 كيلو ليمون وتجز على سنانك وهندخل المعركة وهتنافس مع الناس اللي حواليا علشان يمكن علشان احافظ على مكاني مثلا او على وظيفتي او علشان اثبت ان انا استحق المكان دوت مثلا، او هقدم في انترفيو في مكان مثلا، او بنتسابق في تارجت مثلا او حاجه، فانا مضطر لانها يعني معركة الحياة زي ما بيقولوا. لكن بحس انها، وده رأي ناس كتير بس الموضوع محتاج حكمة، في ناس كتيرة بتشوف ان ما ينفعش اتسابق وادخل في مسابقة في العلاقات. يعني ما ينفعش اكون بتنافس على حب حد، ما ينفعش اكون بتنافس على قبول واسترضاء حد، سواء انا الشخص ده كنت فعلا بحبه او ما بحبوش. يعني ممكن اكون في شخص انا بحبه جدا جدا جدا جدا، ويعني ممكن ابصم بالعشرة ان انا ممكن اكون اكتر حد بيحب الشخصية دي، بس الشخصية دي لما يتلم حوالين منها كده، لما قد تكون لما كدابة وان انا ابتديت كده اتوه في النص، فناس كتيرة كده تقولك لا انا هسحب كرسي كده على جنب واقعد اتفرج، و انا مش عايز ادخل نفسي في المسابقة دي. ليه اكون بتسابق مع حد؟ عشان اثبت محبتي لشخص او اثبت ولائي او انتمائي لشخص. فناس كتير تقولك انا ما بحبش النوع ده من المنافسات، المنافسات في العلاقات، انا ما بحبش النوع دوت من المنافسات. يا هتكون بتقدرني وتحترمني وتحبيني زي ما انا هكون ببادلك نفس المشاعر، يا لا. فدي وجهة نظر ناس كتير. في ناس بتعمم الموضوع اكتر بقى في الحياة، بس في ناس وجهة نظرها انه انا مش اكبر من المنافسة ولا اقل منها، بس ليه لازم اتنافس؟ لو انا شايف ان ده مكاني هاخد المكان. لقيت ان الموضوع هيبقى فيه نوع من انواع المنافسة، عارفين كده اللي هو هقول لكم وجهة النظر بتاعت الناس دي شبه ايه كده. عارفين مين فيكم شاف الخبر ده قبل كده؟ كان في خبر نازل كده من كام سنة لدراسة علمية كده، كانوا مجموعة من الباحثين عايزين يعملوها، وكانوا عايزين يشوفوا فرق السرعة مش مين أسرع، فرق السرعة ما بين كلاب الصيد اللي هي معروفة أنها بتبقى سريعة جدا، ونوع من أنواع الفهود أو النمور مش فاكرة. فطبعا معروف أن سرعة الفهد أكبر بكتير جدا من كلاب الصيد، لكن الدراسة دي كانوا عايزين يقيسوا فيها فرق السرعة والحافز ويعني كذا حاجة كده. فعم نظموا سباق زي حاجة كده شبه السباق، عارفين الأماكن اللي بتنظم فيها سباقات الخيل اللي بيبقى مسارات طويلة كده محددة، وكل حصان أو كل حيوان بقى، بما ان هنا الحيوان اختلف، فنقول ان كل كلب محطوط في الكشك بتاعه أو في الخانة بتاعته، اللي مجرد ما السباق يبدأ هتتفتح كل الأبواب. فكانوا عم جايبين مجموعة من كلاب الصيد ومعاهم الفهد دوت او النمر دوت، ف ويوم او وقت السباق، اول ما الحكم ضرب الطلقه والابواب كلها اتفتحت، كل الكلاب طلعت تجري، كل الكلاب بلا استثناء طلعت تجري. المفروض ان في نفس الوقت الفهد يطلع يجري معاهم عشان نقدر نحسب بقى فرق السرعه دوت وفرق المسافه والابحاث اللي احنا جايين نعملها. لكن الكل اتفاجئ انه الفهد ما خرجش اصلا من الكشك بتاعه. فالعلماء فسروا حتى في الحيوانات يا جماعه، حتى في اللي هو في الطبيعه، الحاجات اللي ما فيهاش ذكاء بقى والحاجات اللي ما فيهاش يستاهل وما يستاهلش وقيم وما قيمش، لا دي طلعت فطره، حتى في الحيوانات طلعت بالفطره. فقال لك ان الفهد حس ان هو اكبر من المنافسه، هو حس انه انا لو نزلت اتنافس على الحاجه دي انا هكون بقلل من مكانتي. انا نازل اتنافس مع كلاب صيد، ده أنا أسرع حيوان على وجه الأرض. أنا نازل أتنافس مع كلاب صيد. ففي دي وجهة نظر ناس كتير اللي هو سواء المسابقة أو مبدأ المسابقة في حد ذاته يستاهل أو ميستاهلش. لكن في ناس تانية شايفة أنه أنا إيه اللي دخلني منافسة؟ أنا في غنى عنها. ففي ناس كتيرة بتشوف أن المنافسات الكدابة أو المنافسات اللي مش حقيقية أو المنافسات اللي ما فيش منها عائد حقيقي. يمكن زي ما كنا بنقول كده في النص في بيئة العمل أحيانا بنضطر أننا نقبل المنافسات ديت. لكن في حاجات تانية في الحياة وفر طاقتك وترفع عن ان انت تكون بتدخل تتنافس فيها. شوف بقى ايه الحاجات ديت. كل حد فينا عنده تفاصيل وجوانب مختلفة في حياته, لكن ده نوع من انواع الحاجات اللي ما تستاهلش. فكروا معايا كده ايه تاني ممكن يكون ما يستاهلش ابذل فيه طاقة وحوش طاقتي كده علشان في حاجات تانية هتستاهل ان انا اكون بتسهل فيها. قبل ما نحكي اكتر كده خلوني ارجع للتعليقات. وصلنا لحد نانا, ونانا بتجاوب على السؤال بتاعها ميدالية التقدير هتديها لمين, فبتقول هديها لماما. يعني ربنا كده يبارك حياتك دايما بماما. وكمان بتكمل يا نانا استني رحت فين. نانا بتكمل بتقول بحب الطيور كوكتيل, والآن عندي 2 يغرد من أنواع اللحن ويلعب أيضا. أو عندك نوعين من الطيور. بصي انا ما بفهمش قوي في انواع الطيور, بس يعني من باب الفضول برضو احنا مكملين في الفضول كده. انواعهم ايه طيب كده يعني نحب نتعرف. انت عارفه كان وانا صغيره كان نفسي ان انا يكون عندي قفص عصافير كده, بس حسيت انه طب ما هم بيصوصوا على الشباك كل يوم الصبح, ليه بقى يقعدوا طول اليوم بيصوصوا لي في البيت. فحسيت الموضوع ممكن يبقى مزعج شويه, فصرفت نظر عن الموضوع. فقولي الموضوع مغري ولا مش مغري يا نانا. لكن كده تقولي لي انواعهم ايه عشان احب اعرف يعني. لكن هي بتكمل وبتقول بنخاف من الاصعب فبنشتغل على الاسهل. فتفتكري طيب انه دوت اللي بيخلينا مثلا, بما ان احنا كنا بنحكي عن فكره المنافسه, فبيخلينا مثلا نتنافس في حاجات اللي هو يعني انا اكني بتعب في الحاجه ديت, اكني ببذل مجهود في الحاجه ديت اللي هي قد تكون السهله لاني بتجنب الصعب. فاللي هو ما انا خلاص بقى مش قادر, عارفه كده اللي هو ايه نفس مبدا واحنا صغيرين, انا هقعد اذاكر الماده اللي انا يمكن شاطر فيها اللي انا بحبها اللي انا اوريدي حافظها صم, وقال يعني بقى ايه انا بتعب وببذل مجهود وبذاكر اهو عشان في ماده تانية انا ما بحبهاش واللي هو مش عايز افتح حاجه منها, مش عايز اذاكرها. فاللي هو اللي ظاهر ايه ان انا قاعد بذاكر وبتعب, بس على أرض الواقع ايه ان انا بعمل الحاجة السهلة او الحاجة اللي انا ضامنها لان في حاجة تانية انا مش عايزة ابذل فيها مجهود. عجبتني وجهة النظر يا نان, يعني لذيذة عجبتني. طيب كمان يا بهاء كنت مختفي فين الكام يوم اللي فاتوا, افتقدناك. طمنا عليك كده. بهاء بيقول يا ريت تباركولي وتطبلولي. يا خبر ابيض نبارك لك ونطبل لك جدا, بس يعني قول لنا كده نبارك لك على ايه, احنا بنحب جدا نشجع بعضينا, فقول لنا كده نبارك لك على ايه علشان نفرح معاك. بهاء كمان هستناك اولا تلعب معانا, يعني ما ينفعش نبدا اليوم كده من غير ما نلعب, يعني كفايه ان انت ما صبحتش عليا يعني هعديها لك, بس يعني نلعب مع بعض بقى. وقول لي ايه الحاجه اللي عايز تبذل فيها مجهود نفسك كده ان انت تكون بتبذل فيها مجهود وتبقى مبسوط ومستمتع, وايه الحاجه اللي بتاخد من مجهودك وانا مش مبسوط بيها. فكر كده وقول لي. كمان نانا بتقول مبسوطة اني اسافر واستكشف اماكن جديدة واثار قديمة. نانا من الناس اللي هتبقى مستمتعة جدا ان هي تبذل مجهود وتتعب وتستنزف طاقة في سبيل ان هي تكون بتتفسح مثلا او بتسافر او بتشوف اماكن جديدة. فيعني ممكن تاخديني معاك يا نانا, انا ما عنديش مشكلة برضو خالص ان انا استنزف في سفر وتنطيط وزيارات وفسح. ممكن تاخديني معاكي وانت رايحة تستكشفي, يعني هستكشف معاكي, هقعد مؤدبة جدا وهستكشف معاكي. كمان ماجدة, يا ماجدة صباح الخير صباح الفل. ماجدة وحشتينا يا ماجدة, ما شفناكيش امبارح. ينفع كده يعني ينفع كده حلقة بحالها ما نصبحش على بعض كده ونبدأ اليوم مع بعض. طمنينا عليكي وعلى أخبارك والأجواء عندك أخبارها عاملة ايه. هستناكي يا ماجدة تشاركينا في موضوعنا ونلعب مع بعض في الصندوق. وبرجع تاني كده لنانا اللي بتختار رقم 7. طيب نشوف كده رقم 7 من الصندوق. رقم 7 النهاردة رسالة بتقول ليس الفخر في أن تقهر قويا بل أن تنصف ضعيفا. فالسعادة والفخر والانبساط مش في ان انا اكون كده ايه بنتصر على الضعيف. يعني يمكن فكرة المسابقة اللي كنا لسه بنحكي عنها النهاردة او بنحكي عنها دلوقتي, يعني مش السعادة في ان انا انتصر على اللي ما فازش معايا في المسابقة, لكن ان انا اكون بنصف الضعيف, بنصف او بطبطب على المغلوب يمكن. فدي رقم 7 النهاردة. كمان بهاء, ايوه بقى بيقول لنا نتيجة الثانوية العامة يا بهاء, الف الف الف مبروك. يعني مش هسألك كام عشان اعرف موضوع الارقام ده بيبقى سخيف وبيقتحم للخصوصيه برضو, لكن الف الف مبروك. سؤالي الوحيد, هل الدرجه فعلا جت زي ما انت كنت متوقعها وراضي كده ومبسوط وفي كل الاحوال طبعا شكرا يا رب, ولا اللي هو يعني حاسس ان انا كان ممكن اجيب احسن؟ فطمنا عليك كده, انت احساسك بيها ايه؟ ولو ان طالما باركولي وطبلولي يبقى انت اكيد راضي جدا عن النتيجه. صباح الفل يا بهاء, ماشي خلاص عدت, هي سامحتك خلاص. صباح الفل وصباح الخير والبركه عليك. كمان بهاء بيكمل وبيقول عايز ابذل مجهود في الخير واي حاجه تنفع الناس. الله عليك, طب اديني امثله كده يا بهاء. حاجات كتيره قوي اقدر ان انا اكون بعملها بتنعكس على الناس اللي حواليا بخير وبنفع وببركه, ممكن تكون حاجات بسيطة. ده يكفي بس ان انا اكون هبتسم في وش حد صاحي النهاردة محبط, فاللي هو ابتسم له كده اشجعه اطبطب عليه صباح الخير, اجيب له ازازة مية لو الدنيا حر ومبهدلة. فيعني ممكن حاجات بسيطة جدا. فاديني امثلة كده عن الحاجة اللي انت حاسس انها في طاقتك في امكانياتك وتقدر كده ان انت تكون بتبذل فيها مجهود. يمكن ده يفتح عينك على تفاصيل معينة ونشجع بعض النهاردة كده ان انت تعملها, ويمكن تشجع حد تاني بيسمعنا دلوقتي ان هو يكون بيعمل معاك الحاجة دي. طيب الناحية التانية بقى يا بهاء, ايه الحاجة اللي حاسس ان انا ممكن اكون فعلا ببذل فيها مجهود او بتاخد من طاقتي في حين ان الحاجة دي انا مش موافق انها تكون بتستنزفني بالشكل دوت؟ وبشكل عام بتشوف ان الناس عامة ايه اكتر حاجة بيبذلوا فيها طاقة وهي ما تستاهلش؟ هقولكم على حاجة يا جماعة, واحدة من اكتر الحاجات اللي انا بشوف انه ناس كتير قوي بتبذل فيها طاقة في حين ان هي المفروض ان هي تكون ما تستاهلش, ان انا اكون ببذل طاقة في ان انا عايز اثبت وجهة نظري, يعني وجهة نظري تخصني فبتاعتي انا اللي هحترمها انا اللي هقدرها انا اللي هعيش بيها. في ناس بقى لا بتبذل مجهود خرافي انها تقنع اللي قدامها بوجهة نظرها. ليه يعني مثلا الاقي نفسي بقضي ساعات وقت طويل جدا في ان انا بتجادل مع حد مش عايز يفهم مش عايز يقتنع مثلا بالصح, يعني انا بحاول اقنعه بحاجة صح ممكن اكون انا فعلا على حق وانا مصمم ان هو لا انت هتقتنع يعني هتقتنع, فانا بقى ببذل مجهود خرافي وطاقة مهدرة في ان انا مصمم ان انا اقنع حد بوجهة نظري. احنا بنبذل مجهود جبار يا جماعة عشان نثبت وجهة نظرنا لناس مصممة انها ما تفهمش, علشان يمكن اخد موافقة او ارضي او اثبت ان انا صح قدام ناس مش مهتمة اصلا بالموضوع, مش مهتمة اصلا. ده غير بقى دوامة الخناقات والجدالات الاونلاين اللي هو تلاقي ان انت مسحول في خناقة اونلاين, كومنت رايح وكومنت جد في صراع مع ناس غريبة وناس متعصبة يمكن لرأيها عشان تثبت وجهة نظرك. على ايه وجع القلب ده؟ على ايه الصراع دوت؟ احنا بنستنزف رصيد طاقتنا اليومي الغالي في حاجات كتيرة قد تكون ما تستاهلش. فهل ان انا اكون مصمم اثبت وجهة نظري لحد ممكن يكون مش مهتمة اصلا بالموضوع, دي حاجة تستاهل ان انا ابذل فيها طاقة؟ طب اسأل نفسك كده وبص لحياتك بجد, كم مرة عملت دوت؟ كم مرة كنت مصمم تثبت لحد ان هو غلط وانت صح ايا كان الموضوع؟ بنتناقش بقى في حاجة في الحياة, حاجة سياسية, حاجة رياضية, حاجة كونية, حاجة مهمة او حاجة مش مهمة, كل واحد مقتنع برأيه. ليه اوقات كتيرة بنصمم اننا نبذل مجهود ومش هسيبك غير لما تقتنع؟ ليه يا سيدي عني ما اقتنعت؟ مش انت مقتنع ليه؟ فخلي بالك لو انت من الناس اللي بتبذل مجهود خرافي في انك مصمم تقطع اللي قدامك بوجهة نظر, انت ملكش الحق انا ماليش الحق ان انا اجبرك تقتنع بوجهة نظري حتى لو كنت انا اللي صح. طالما الموضوع مش هيأثر عليا في حاجة ومش هيأثر عليك في حاجة، مجرد هو اختلاف وجهات النظر، فانت مش من حقك ان انت تفرض وجهة نظرك على حد وتجبره ان هو يكون بيقتنع بيها، مش من حقنا. فانا بشوف فكرة المجهود اللي بيتبذل في النقاشات دي، ده مجهود ما يستاهلش ان انا اكون ببذل فيه طاقة، وتلاقي ان انت اخر القعدة بتنهج وتعبت ليه؟ لان انا بذلت طاقة في حاجة مش مهمة. على ايه يا جماعة وجع القلب ده؟ على ايه وجع القلب دوت؟ فيعني شاركوني اكتر كده يا جماعة. يا الواناتك يا نانا، طب مش معنى قلوب زرقة؟ انا النهاردة لابسة اصفر، مش معنى قلوب زرقة النهاردة؟ فين الالوان؟ يعني ابتدينا نخرج بره البلدة كده يا نانا. ماشي. كمان مجد بتقول احب اشوف اماكن جديدة بس بدون متاعب السفر. طيب هنا يمكن حلو قوي. طيب احنا اللي بنعمله مع مجد دلوقتي ومع نانا، احنا بقينا ايه؟ وجهتين نظر نقول ايه لنفس العنصر. يمكن مثلا كنت لسه بقول مع نانا انها كانت بتشاركنا ان هي عندها استعداد تبذل مجهود وتتعب في سبيل مثلا ان هي تكون هتسافر، هتزور اماكن جديده، هتشوف حاجات ما شافتهاش قبل كده، فدي بالنسبه لها حاجه هتحب ان هي تبذل فيها مجهود وما عندهاش مشكله فيها. ماجده من الناحيه الثانيه، وده برده حقيقي جدا، انا عايز برده اشوف الحاجات الجديده استمتع بيها بس من غير التعب، انا شايف ان المجهود ما يتعبش. عارف كده زي مثلا لما تروح تقول لحد ايه انت زرت المكان الفلاني، يقول لك لا لسه، يقول لك المكان ده تحفة خرافي بس هو بعيد شوية، فالسفر طويل او السفر هنركب وننزل ونسافر وترانزيت ومش عارف ايه، فالموضوع متعب شوية. في حد يقول لك انه رغم انه متحمس جدا ان هو يشوف المكان دوت، بس حد يقول لك اه يلا وما فيش مشكلة نتعب شوية بس هنروح نتفرج على الحاجة الحلوة دي. في حد تاني يقول لك انا كان نفسي الحقيقه بس لا سوري ما عنديش استعداد ان انا استنزف 3 4 طاقتي قبل ما اوصل الوجهه اللي انا رايحه. الاثنين صح، ما اقدرش اقول ان حد فيهم غلط، فهي وجهات نظر، فحدد ايه اللي يستاهل وايه اللي ما يستاهلش، لان احنا بنقدر نحدد في الحاجات الكبيره الواضحه ديت، بس في تفاصيل تانية صغيره مستخبيه، والافه يا جماعه في التفاصيل، السم في التفاصيل، فالتفاصيل الصغيره دي ممكن تكون بتسحب طاقتنا طاقتنا طاقتنا ديت واحنا مش حاسين. حلو قوي يا مجد. طيب قولي لي بقى ايه على ارض الواقع اللي بيسحب من طاقتك وانت شايفه انه لا ما يستاهلش ما يستاهلش، بس للاسف هو فعلا بياخد من طاقتك، فكري معايا كده. وهستناكي نلعب مع بعض في الصندوق، لكن بهاء بيختار رقم 14 ورقم 11. طيب نشوف كده 11 الاول. 11 النهارده سؤال، ركز معايا في السؤال. 11 بتقول لو هتختار موسيقى تصويريه لحياتك، عارف كده زي الموسيقى بتبقى شغاله في الخلفيه، الباك جراوند ميوزك اللي بنقول عليها، يا ترى الموسيقى التصويريه لحياتك هتكون هاديه ولا هتكون صاخبه؟ بمعنى اخر يعني شايف رتم حياتك هادي صاخب، موسيقى مثلا هتبقى ساسبنس، شايف كده رتم حياتك ماشي ازاي؟ بما ان احنا لسه خارجين بقى من مود ثانويه عامه بقى وامتحانات ونتيجه، فانا حاسه ان الموسيقى هتبقى طبل وزمامير، لازم تبقى طبل وزمامير. لكن قول لي كده مثلا شايف المحطه الجايه في حياتك بقى، انا ضامن الخطوه الجايه كده وشكرا يا رب على اللي جاي، فالموسيقى التصويريه مثلا هتبقى حاجه كده ايه رايقه وهاديه ومبسوطه كده، ولا لا ابتدينا ندخل بقى سسبنس، يا ترى الكلية ايه، يا ترى هنعمل ايه؟ فوصف لنا كده الموسيقى التصويرية لحياتك الوقت ده وشكلها عامل ازاي. كمان رقم 14، رقم 14 النهاردة رسالة، خلينا نقراها كده، بتقول تعالى لتعطيني فرحا لا يستطيع احد ان ينزعه مني. يعني حلوة قوي الصلاة ديت، شجعك جدا ان انت تكون بتصلي بيها يا بهاء النهاردة، قول له يا رب كده شكرا على النتيجة ايا كانت، وشكرا كده على حالة الفرح اللي انا فيها دلوقتي، ويا رب انا عايزك كده تيجي تباركني اكتر بفرح محدش يقدر ينزعه مني، فامين كده ربنا يفرح قلبك باستمرار يا بهاء، وسنة كده تحكي معانا اكتر. كمان نانا بتقول مساعدة حد او تطوع، اعتقد بقى هنا قصدك دي الحاجة اللي تستاهل ان انا اكون ببذل فيها طاقة، يعني ما ان انا اساعد حد او ان انا ادعم حد. فانا معاكي جدا, دي من الحاجات اللي يمكن زي ما الكتاب كان بيقول عليها مغبوط, هو العطاء اكثر من الاخذ, الفرحه في العطاء اكثر ما هي في الاخذ. يمكن مش عارفه حكينا مع بعض قبل كده على الموضوع ده ولا يا جماعه, بس الايه دي تحديدا مش من الايات اللي رغم ان هي من الايات او من الكلمات اللي المسيح قالها او كان بيرددها باستمرار وقت خدمته على الارض, لكن ما تسجلتش في ولا انجيل من الاربع انجيل. يعني مش مكتوب ولا في متى ولا في مرقس ولا مش مكتوبه في ولا انجيل من الاربعه, لكن موجوده في اعمال الرسل, اتنقلت لينا عن طريق بولس الرسول لما شافها قبل ما يكون بيسمعها, هو شافها في حياه التلاميذ وقت الخدمه ان هم كانوا سعداء بالعطاء, سعداء بان هم يكونوا بيساعدوا بيدعموا بيخدموا, فكانت سعادتهم وفرحتهم في العطاء وفي المساعده اكتر من هم يكونوا بياخدوا. فاعتقد ان دي اكيد من الحاجات اللي تستاهل ان انا اكون بدي وبتعب وببذل مجهود فيها. طيب ايه بقى ما يستاهلش يا نانا؟ ايه تاني؟ في حاجات كتير, في تفاصيل, في حشرات كتيره كده في حياتنا, افات كتيره قوي في حياتنا ما تستاهلش, بس هي بتاخد من طاقتنا وبتاخد من حياتنا. مجدة بتقول امبارح راحت عليها نومة. ينفع كده يعني مش تزبط لنا منبه كده عشان نصحى نصحصح ونصبح على بعض يا مجدة؟ بس ماشي, يعني مرة راحت عليكي نومة, خلاص سماح المرة دي, بس فكرناش يا مجدة بنحب كده نبتدي اليوم معاكي. كمان بهاء بشكل بيقول جت اكتر ما بتمنى, يعني دي اعتقد بقى هي دي الفرحه, يعني اعتقد هي دي رقم 14 صح, دي الفرحه اللي ربنا بيباركك بيها ومحدش يقدر يكون بينزعها منك. شجعك جدا النهارده كده يا بهاء ان انت تكون بتصلي له اكتر واكتر وتقول يا رب شكرا جدا على التعويض, على البركه, على النتيجه يمكن اللي انا ما كنتش متوقعها. وصلاتي ليك الوقت اللي جاي ان انت تكون بتحط النتيجة واختياراتك الوقت اللي جاي قدامه كده, قول يا رب انا ممكن اكون محدد حاجة نفسي فيها جات او ما جاتش, انا واثق ان انت كده كده هترتب لي الافضل. ويمكن ناس كتيرة لسه لحد دلوقتي متخيلة ان مرحلة الثانوية العامة او النتيجة دي مرحلة تحديد مصير, لسه بنسمع الكلمات دي مرحلة تحديد مصير, هي عكس كده تماما, هي مش تحديد مصير خالص, لانه لسه ربنا شغال في خطة حياتنا وكل محطة هو بيستخدمها كبناء للمحطة اللي بعدها. لكن في كل الاحوال امين ربنا دايما كده يكون بيفرح قلبك يا بهاء, يدي لك السعادة والفرحة كده اللي انت محتاجها دلوقتي, وتعيش كده الوقت الحلو دوت بكل تفاصيله, ويديك كمان سلام وانت بتحدد الخطوة اللي جاية وتكون الافضل ليك. حقيقي فرحانين جدا ليك وعيلة صباح سما وراديو سما كلهم بيهنوك, وطمنا عليك كده الخطوة اللي جاية هتكون ايه, او مش لازم نعرف تفاصيلها لو مش حابب تشاركنا, لكن برضو لما تكون بتفوز بيها كده تشاركنا الفرحة معاك ونصلي معاك اكتر واكتر. كمان مجدة بتختار معانا من الصندوق رقم 8 ورقم 9. طيب نشوف كده رقم 8. حلو السؤال دوت, حلو السؤال دوت, من الأسئلة اللذيذة برضو اللي أحب كده أتشارك معاكي بيها يا مجدة. إيه الحاجة اللي لما بتشوفيها في الناس دايما كده بتخليكي تحبيهم؟ عارفة كده كل حد فينا وكل حد بنتعامل معاه دايما بيكون فيه تفاصيل معينة, إحنا عبارة عن مجموعة تفاصيل, صفات, أخلاقيات, سلوكيات. فالنهاردة كده السؤال بتاعك في رقم 8, دي رقم 8 صح؟ أو رقم 8, إيه التفصيلة اللي لما بتشوفيها في الناس بس خلاص الشخص ده دخل قلبي, الشخص دوت يعني خلاص يعني حتى لو مش هنبقى اصحاب, فبس الشخص دوت انا مبسوطه برؤيته, او الشخص دوت انا معجبه بيه, او الشخص دوت انا بحبه, او الشخص ده بقى غالي على قلبي. فيعني ايه هي التفصيله ديت؟ يعني حاسه كده من معرفتنا ببعض على مدار الحلقات والسنين اللي فاتت, فانا حاسه انه يعني اقدر اقول بنيابه عنك الصفه دي, بس يعني هسيبك كده انت تشاركينا. دي رقم 8, ايه هي الصفه ديت؟ كمان رقم 9 بقى, رقم 9 رسالة بتقول دي آية, رقم 9 آية من مزمور 139:5, من خلف من قدام حصرتني وجعلت يدك وجعلت علي يدك. حلوة قوي الآية دي, أمين النهاردة كده ربنا يفكرك أن أنت طول الوقت متصانة, أنت طول الوقت محاطة بإيده من خلف ومن قدام, بيحوطنا بيعتني بينا وبيبعد عن وبيرد وبيصد عننا أي أذى أو أي شر, أوقات كتير إحنا حتى مش شايفينها. فدي رسالته ليكي النهاردة, بيفكرك أن أنت محاطة ومتصانة. كمان بقى بيقول المبالغة في حب الناس دي أكتر حاجة. من أكتر. طب أنا من وجهة نظري إنه المبالغة في إثبات محبتي للناس دي من الحاجات اللي أوقات ما تستاهلش. أنت شايف إن دي تستاهل ولا ما تستاهلش بها؟ يعني وضح لي أكتر كده، لأن في ناس شايفة إنه فكرة إن أنا طول الوقت أكون ببين لك قد إيه إن أنا بحبك، أوقات كتيرة الموضوع لما بيأفور، فكما كنا بنتكلم إن حاجة لما بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها، أحيانا المبالغة بتخليه اللي هو خلاص عرفت إن أنت بتحبني، خلاص عرفت إن أنا غالي عليك. وفي ناس تانية بتشوف انه لا، فكرة المبالغة في ان انا اثبت لك ان انا بحبك دي مش حاجة ان هتبقى سخيفة لو فضلت طول الوقت ان انا اكون بحاول اثبت لك دوات، فما تستاهلش ان انا اكون ببذل فيها طاقة. مش فكرة ان انا مش هبذل طاقة في المحبة، هبذل طاقة في المحبة، لكن مش هبذل طاقة في اثبات المحبة، ان انا طول الوقت مصمم اثبت لك ان انا بحبك. هنا يبقى في مشكله، يا اما في مشكله في العلاقه يا اما في مشكله عندي انا. فاستناك كده تحكي معايا اكتر في الحته دي. يا بهاء كمان نانا، نانا بتختار 45 ليا و35 ليها. طيب خلينا كده نشوف رقم 45، يا رب يكون سؤال لذيذ كده. 45 45 سؤال. طب بصي، بما انه سؤال انا هجاوب على السؤال، بس انت كمان تجاوبي معايا على السؤال، اتفقنا؟ سؤال لذيذ بيقول لو كنت بتتكلم، لو كان بامكانك تتكلم لغه حيوان هتختار تفهم لغه مين؟ بما ان انا عندي كلب صغير كده، فانا هختار ان انا اكون بفهم لغه الكلاب، عشان اوقات كتيره كده بيقعد يبص لي وانا ببقى اللي هو يعني قول لي عايز ايه، يعني انا نفسي افهم انت عايز ايه وانا هعمله لك حبيبي. فلو يعني لو هختار ان انا اكون بفهم لغه حيوان هختار ان افهم لغه الكلاب. فقولي لي كده يا نانا، انت لو هتختاري تفهمي لغه حيوان هتختاري تفهمي لغه مين؟ اختاري كده، ولا هتختاري ان انت تفهمي العصافير اللي عندك؟ فكري كده قولي لي، يعني اختاري، ممكن تختاري اكتر من كائن او من حيوان براحتك. يلا عشان انا كريمه هوزع كده صفات. كمان 35 ليكي بقى بتقول ايه هو اجمل هديه معنويه حد قدمها لك؟ ايه اجمل هديه معنويه حد قدمها لك؟ كلمه او شعور او موقف. دي رقم 35. الهدايا المعنويه كتيره، ممكن تكون كلمات، ممكن تكون تشجيع، ممكن تكون مواقف، ممكن تكون احساس متبادل. فقولي لي كده ايه اجمل هديه معنويه حد قدمها لك قبل كده. ودي رقم 35 النهارده. فكرني. بصي نانا عايزاكي تجاوبي على السؤالين، ماشي؟ السؤال بتاعي والسؤال بتاعك، عشان انا طماعه انت عارفه تجاوبي على السؤالين. كمان بهاء بيقول نفسي اغير دماغ بعض البشر، اخدهم اعمل لهم ضبط مصنع. يعني هو كتير مننا يا بهاء. وبص، من الحاجات اللي انا دايما بحس كده انه ايه ما ينفعش اخرج نفسي منها، هي انه انا جزء من الناس، فانا كمان اوقات بيبقى محتاج اعمل لنفسي ضبط مصنع، انا كمان اوقات ببقى محتاج ان انا اغير المفاهيم اللي متسيستمه عندي او اللي الناس كده رسختها عندي. انتوا عارفين يا جماعه انه فكره تأثرنا مش هنقول عليه وعي جمعي، لكن هنقول عليه ثقافة مجتمع أو ثقافة بيئة دلوقتي، دي واحدة من الحاجات اللي محتاج أكون واعي ليها أكتر وخلي بالي إنها ما تكونش بتستنزفني. لأن واحدة فعلا من أكتر الحاجات اللي تكملة كده على كلام بهاء، واحدة من أكتر الحاجات اللي بتاخد من وقتنا وبتاخد من طاقتنا وبتاخد من مجهودنا، إننا بسبب كلام الناس وآرائهم ووجهات نظرهم إحنا بقينا مقتنعين إن إحنا لازم كلنا نبقى شبه بعض. فان واحده من الحاجات اللي لازم نكون شبه بعض فيها، حتى لو انا مش متفق معاهم بس انا متاثر بيها، اننا كلنا لازم نعيش بنفس المظهر، كلنا لازم نعيش بنفس الستايل. ودي من الحاجات اللي بتستنزف كتير قوي مننا النهارده. تفاصيل كتيره في حياتنا النهارده هي المفروض انها تعتبر كماليات، لكن النهارده احنا بسبب تاثرنا بالناس وتاثرنا بالمجتمع وان اتعمل لنا غسيل مخ ومحتاجين نعمل اعاده ضبط المصنع اللي بهاء بيقول عليها ديت، فاحنا بقينا بنتعامل معاها اساس ان هي اساسيات، في حين ان الحاجات دي يمكن من قريب من 10 سنين كانت تعتبر رفاهيات، يمكن من 15 20 سنه كانت مش مجرد رفاهيات بقى، لا دي كانت منحصره او كان بيستمتع بيها او بيمتلكها بس فئه معينه من الناس. من 20 25 سنه ما كانتش الحاجه دي موجوده اصلا. تخيل كده مثلا حاجة زي ايه، ان احنا لازم لازم يكون معايا موبايل مثلا، يمكن من 10 سنين معايا موبايل سمارت، ده كفاية، دي حاجة حلوة قوي. يمكن من 15 سنة كمان، ارجع كده 20 سنة 25 سنة انت معاك موبايل، فانت كده يعني ده من الفئة المميزة في المجتمع. من 40 50 سنة اللي عنده تليفون في البيت ده هو اللي كان معدي، مش موبايل. لكن النهاردة الوعي الجمعي او النهاردة ثقافة المجتمع، انت لو معكش موبايل ايفون برو 25 ماكس مش عارف، انت كده متخلف عن الوجبة الحضاري. اللي هو ليه احنا النهاردة محتاجين بقى نعمل عد ضبط المصنع دي ونعيد ونرجع نشوف كده ايه اللي يستاهل فعلا انا استنزفني عشانه. احنا لو رجعنا لورا شوية كده هنلاقي انه حصل تطور مخيف في الحاجات اللي بتستنزفنا في حياتنا، من اجهزة للبس لاكل لشرب لوسائل انتقال ونوع العربيات اختلفت النهاردة عن من 15-20 سنة، اختلفت كما وكيفا. عشرات التفاصيل دخلت حياتنا في البداية على ان هي اوبشن، مجرد اوبشن رفاهية، بس النهاردة اتحولت لاحتياج، واحتياج أساسي لا يمكن الاستغناء عنه. ينفع استغنى عن الموبايل؟ لا، ما ينفعش استغنى عن الموبايل، ما قلتلكش استغنى عن الموبايل، بس أقدر استغنى عن إن أنا يكون معايا أحدث موديل لأحدث موبايل اللي أنا رايح أشتريه بالتقسيط وأنا أساساً مديون مش عارف أسدد احتياجاتي الأساسية. بس أصلا المجتمع النهاردة رسم لي إن أنا، مشكلة المجتمع النهاردة ان احنا بقينا بنعيش بمفهوم الباكج، لازم نعيشها باكج كده على بعضها، مبقاش عندنا القدرة على الاستغناء. ما اقدرش استغنى عن ان انا عايش بالليفل دوت. حضرتك معاك الفلوس اللي تخليك تصيف كل سنة في المنطقة ديت، ده انا مديون، ده انا مستلف، ده انا عمال بدور على حد رايح ياخدني معاه. طب ما تدور على مكان تاني تنبسط وتصيف وتفرح فيه، بس ما يضغطكش الضغطة دي. لا، ما اصلا الناس كلها هناك، الناس كلها بتصيف في الحتة دي، لازم اروح اصيف معهم. الصور اللي هنزلها يعني ابقى متخلف كده عن الوجبة الحضاري. فهي الحياة النهاردة بقت باكج، اما تواكب الحياة بكل ضغوطاتها يا اما انت كده متخلف عن الحضارة. طب ما حضرتك الوجب اللي ماشي دوت في معاناة مش رفاهية. معلش، انت لو خرجت بره الهيمان ده انت كده خرجت بره الدايره وبره المنافسه وبره التطور. احنا محتاجين نبطل نسحل نفسنا في محتاجين نعمل اعاده ضبط المصنع دي. انتوا عارفين ان نزل خبر من فتره، مش فاكره الخبر ده كان في انهي دوله، بس هي برضو كانت بعد ما الواقعه حصلت اثارت فضول العلماء النفس يعني يفهموا اللي حصل ده ليه. في براند ما، شركه ما كده، كانت منزله منتج جديد لفليفرز، نكهات شاي وقهوه جديده، وعملت دعايه بروباجندا كبيره جدا انه الموضوع ان الشاي والقهوه دول طعمهم فظيع جدا، وصورت الموضوع تحت هاله كده ترند، انه ده الترند وده الحاجه المسيطره دلوقتي. فاول ما تم الاعلان عن نزول المنتج ده في الاسواق، اترصد كميات مهوله من الناس واقفه قدام المحلات مستنيه تدخل عشان تشتري الشاي والقهوه دولت بالنكهات ديت، واقفين ساعات طوابير طويله عريضه في الحر والشمس عشان يخشوا يشتروا المنتج ده ويتصوروا بيه وينزلوه، ونحنا كده بنشارك في الترند. بس كانت المفاجأة انه لما المنتج نزل الأطعمة عادية جدا، شاي وقهوة بنكهات فليفرز عادية جدا، موجود زيها من قبل كده في الأسواق، فيش اي مشكلة، ما فيش اي اختلاف، فيش اي حاجة جديدة. فبيقولك ان الناس يعني رغم ان الموضوع اتعرف وخلاص ان النكهات عادية، لكن مع ذلك فدرت الطوابير الطويلة العريضة مكملة من باب بس ان هم يشاركوا في الترند. ليه حضرتك هل دي طاقة تستاهل ان انا ابذلها؟ هل ده كان مجهود يستحق ان انا ابذله؟ ده مجهود مرعب يا جماعة. احنا مش ضد الحداثة وان انا اواكب العصر واشوف ايه الجديد واروح واجي، بس يعني تخيلوا كده لو فضلنا ماشيين بالمعدل دوت كمان 20-30 سنة من النهاردة، لو فضلنا مكملين بالشكل دوت الحياة هتبقى صعبة جدا يا جماعة. ان انا طول الوقت مضغوط ان انا لازم اواكب الصراع دوت، انا لازم اواكب الحداثة والتطور. هل انا مؤهل؟ هل انا عندي امكانيات مادية نفسية معنوية؟ هل انا قادر؟ ممكن اكون مش قادر، بس لازم عشان ارضي اذواق الناس اللي اساسا مش فارق معاهم انا متاح ولا مش متاح، قادر او مش قادر، هتعب ولا مش هتعب. ده استنزاف للحياة. فكروا معايا كده، ايه تاني، ايه تاني محتاجين نعمل فيه اعادة ضبط المصنع ديت. طيب كمان بعد معانا ماجدة بتقول صح، اكتر حاجة بنبذل فيها مجهود هو الجدال. انت عارفة انه مش بس الجدال يا ماجدة، كمان يعني احنا كنا بنحاكم شوية الجدال في اثبات وجهة النظر، ان انا مقتنع ان انا لازم اقنعك بوجهة نظري. ده في نوع تاني من الجدال قاتل، جدال التبرير، ان انا ايه اكني محطوط في محكمة ومحتاج ابرر افعالي. ودي من ضمن اكتر حاجات اللي بتسحب مننا طاقة وبتستنزفنا من غير ما نحس، اننا نكون بنقضي ساعات طويلة بنعيد ونزيد في الشرح انا ليه اخدت القرار الفلاني، انا ليه ما حضرتش المناسبة الفلانية، انا ليه سبت الشغلانة الفلانية، وكأني واقف قدام محكمة انا لازم اثبت حسن نيتي او اثبت انا ليه كنت شايف ان القرار اللي انا اخدته ده كان هو القرار الصح. بس احنا ليه بنقعد نلف وندور عشان نثبت وجهات نظرنا او نبرر افعالنا للناس؟ اللي بيحبني وواثق فيا المفروض ان هو يكون بيأيدني او يلتمس لي العذر من غير ما يكون بيحطني تحت الضغط دوت. واللي مستني لي الغلط لو فضلت اكتب له كده سيناريو من هنا للسنة الجاية انا ليه اخدت القرار ده برضو مش هيقتنع. فأنا محتاج أوفر المجهود اللي أنا ببذله في التبرير وفي الإقناع للي فعلا يقدره أو للأماكن اللي محتاج فعلا أن أنا أبذل فيها المجهود دوت. التبرير من الحاجات اللي بتستنزف الأعصاب. اختار هتسيب طاقتك فين أو هتصرف طاقتك فين. طيب إيه تاني يا مجدة؟ إيه تاني؟ يا نانا بتقول ليكي يا أختي الجميلة والصغيرة، ده على إيه؟ كنا بنقول إيه؟ فكريني كده. مش عارف كنا بنقول ايه. طيب يا نانا وقلتي كده فكريني كده كنا بنحكي في ايه. ماشي. كمان ماجدة بتقول الموبايل والمطبخ دول كانوا على ايه. طيب خليني كده اشوف كده هل كان في ارقام كنت بختار ايه. ماجدة فكريني، مش فاكرة انا تهت ميكو يا جماعة. طيب اقول لكم على حاجه، نطلع مع بعض فاصل سريع كده نشوف بقى مين كان بيقول ايه، وحاول كده استرجع معاكم الحاجات اللي كنا بنقولها، ونرجع بعد الفاصل نكمل مع بعض ولسه مكملين رحله بحثنا كده عن الحاجات اللي بنبذل فيها طاقه وهي مش المفروض ان هي تكون بتستنزفنا بالشكل دوت. فاصل ونرجع نكمل كلامنا، ما تروحوش في اي حته.
4: انت دلوقتي بتتابع اعاده

في يوم كان المسيح وتلاميذه في السفينة وسط البحر، وفجأة هبت عاصفة شديدة جدا وغطت الأمواج السفينة، وكان المسيح نايم في السفينة. فجري التلاميذ بسرعة علشان يصحوا المسيح، وهم بيصرخوا: يا سيد انقذنا، احنا خلاص بنغرق. فقام المسيح وقال لهم: يلي إيمانكم قليل، ليه خايفين كده؟ وقام المسيح وبخ الرياح وأسكت الأمواج، فسكتت في الحال وساد هدوء تام. وهنا اندهش التلاميذ جدا وقالوا جواهم: ياه، ده حتى الأمواج والعواصف بتطيع وبتسمع كلامه. ولو في حياتك مشاكل وعواصف ورياح وبحر هايج، خلي عندك إيمان، خلي عندك إيمان وثقة إنه بكلمة واحدة من المسيح يقدر يهدي كل الرياح، يقدر يسكت العواصف ويسود الهدوء التام.

0: السماء هتلاقي ذوقك عندنا.
1: واحنا في رحلة بحثنا كده عن ايه الحاجات اللي تستاهل ابذل فيها طاقة وايه الحاجات اللي ما تستاهلش، احنا محتاجين نتعلم ان في فرق ما بين المجهود والاستنزاف. المجهود دي حاجة انا ببذلها علشان اتطور، ببذلها وانا راضي، ببذلها وانا موافق، لكن الاستنزاف حاجة انا ببذلها وانا مش مرتاح، انا باستنزف وانا بنهج وانا مش موافق عن اللي انا بعمله، او مش باختياري او مش بارادتي اللي انا بعمله دوت، او يمكن بعمله بس عشان ارضي الناس، انا باستنزف في الحتة دي علشان انال قبول او رضا الناس. فالنهاردة كده قبل ما تضحي بطاقتك وقبل ما تضحي بمجهودك وقبل ما تصرف كده وقتك، اسأل نفسك النهاردة انا بعمل الحاجة دي علشاني انا ولا عشان يتقال عني اني بعمل كذا. اختار انت بتبذل طاقتك ومجهودك في ايه. طاقتك امانة، طاقتي امانة، طاقتي ومجهودي دول وزنة من الوزنات اللي ربنا حاطتهم امانة في ايديا. فركز وفكر قبل ما تكون بتصرفهم بدون حساب، عشان لما تيجي تتسائل بعد كده الوزنات اللي معاك صرفتها في ايه تعرف تجاوب. لسه مكملين مع بعض كده رحلة بحثنا عن الحاجات اللي بتستنزفنا وهي ما ينفعش او ما تستاهلش ان هي تكون بتستهلك طاقتنا او بتستهلك مجهودنا. خليني كده ارجع تاني للتعليقات. كنا وصلنا لحد نانا، كان في مجد قبلها بتقول الموبايل والمطبخ. هل الموبايل والمطبخ يا نانا من الحاجات اللي ما ينفعش اكون ببذل فيهم طاقة ومجهود ويستنزفوني ولا يستاهلوا؟ عشان دي برضو في ناس شايفة ان هم يستاهلوا، في ناس شايفة ان هم ما يستاهلوش. قولي لي انت مع انهي فريق. كمان بهاء بيجاوب على السؤال بتاعه، الموسيقى التصويرية لحياته هتكون ايه؟ فبيقول هادية. طب دي حاجة حلوة قوي، انا كنت خيالة ان يبقى فيها تنطيط بقى او سسبنس او يعني اكشن كده الوقت اللي جاي. لا بس حلو، امين كده ربنا دايما يديلك الحياة الهادية. اوقات كتير بنزهق من الهادي وبنزهق من العادي وبنبقى عايزين شوية اكشن كده، بس الهادي نعمة، الهادي امتياز. فشكرا يا رب كده على اليوم الهادي العادي اللي مفهوش دوشة اللي مفهوش مشاكل، فيعني ده حلو يا بهاء. كمان مجدة بتقول اما الوقت اللي مش ضايع افتقاد الناس بمختلف ظروفهم سواء مريض او حزين او مضغوط، وهنا ده مش استنزاف، هنا ده مجهود انا ببذله بإرادتي، انا مجهود ببذله انا موافق، المجهود ببذله باختياري علشان اكبر عشان اتطور، عكس الاستنزاف اللي ببذله انا بنهج وانا تعبان عشان ارضي ناس قد يكونوا مش مهتمين اصلا باللي انا بعمله. فاني اكون بهتم بحد بساعده بدعمه بزوره وقت الاحتياج او بسنده وهو مضغوط، ده اكيد من الحاجات اللي تستاهل ان انا اكون ببذل فيها طاقة وببذل فيها مجهود. كمان بهاء بيرد على رقم 14، رقم 14 اللي كانت رسالة بتقول تعالى لتعطيني فرحا لا يستطيع احد ان ينزعه مني، وبيكمل عليها وبيقول افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. انا بحب قوي الآية ديت، بحس انها دايما بتشجعنا كده انه مشيئة وإرادة الله لينا الفرح، هو مش عايزنا نكون تعبانين، هو مش عايزنا نكون حزينة، احنا اللي بنسيب نفسنا كده اوقات كتيرة في الاماكن الضلمة والحزينة والمطفية دي، لكن دعوة الله ودعوة الكتاب لينا افرحوا في الرب، افرحوا فيه، افرحوا بيه، هو المصدر. فامين كده ربنا دايما يكون بيفرح قلبك يا بهاء. كمان مجدة بتقول، مجدة على رقم 9، من خلف ومن قدام حصرتني وجعلت علي يدك، دي آمن مزمور 139. يا مجدة أنا رحت لمحتك، رحت فين؟ مجدة بتجاوب بتقول البساطة واللطف. دي الصفة، الصفة الـ السؤال بتاع مجدة كان ايه الصفة اللي لما بتشوفيها في حد بياخد قلبك كده او بتحبيه على طول، فبتقول البساطة واللطف، الناس البسيطة، الناس سهلة في التعامل. يعني انا اعتقد ان هنبقى كلنا الفريق دوت، بحب الناس السهلة في التعامل، الناس اللي مش محتاجة اقعد افكر كده انت قصدك، انت كنت بتقول انت كانت نيتك اللي هو يعني دنيا سهلة وبسيطة يا جماعة، ما نصعبهاش على بعض، يعني نوفر طاقتنا كده في الفحص والتحليل لسلوكيات بعض الحاجات اللي فعلا تستاهل مجهود. فأنا معاكي جدا يا مجد، أنا بحب برضو الناس السهلة في التعامل، الناس اللي كده ناخد على بعض بسرعة. كمان مجد بتقول كمان من الصفات المحبة بصدق ومحبة الخير للآخرين، دي برضو من الصفات اللي بتشدها. كمان نانا بتقول يا بختي سؤالين، أيوة سؤالين، أنا اديتك سؤال وانتي مختارة سؤال، سؤالين ليكي تجاوبي على السؤالين. وإيه بتجاوب على السؤال بقى اللي انا اديته لها اللي هو ايه لغه الحيوان اللي تحبي تختاري تتكلمي اللغه بتاعته، فبتقول فراشه. الفراشات

بتقول من الحاجات أو الصفات المطلوبة رقة المشاعر، وفكرة إن المشاعر تكون رقيقة دي برضو سلاح ذو حدين، مشاعر رقيقة اللي هي مرهفة بقى ومحتاجين نحسس عليه في التعامل، ولا مشاعر رقيقة اللي هو بيحس بالآخرين وبيتعامل معاها كده بحساسية وبرقة. احكي لي كده. لكن حالا أشوف لك رقم 40 و42. طيب رقم 40 النهاردة، ايه هو الموقف اللي كان صعب بس اتعلمته منه درس غير حياتك؟ الحياة مدرسة زي ما بنقول، ومش دايما الدروس بتبقى سهلة، يعني احيانا بيكون فيها دروس صعبة. فقولي لي كده ايه الدرس اللي كان صعب لكن غير حياتك. ورقم 42 عندما تخوض حربا مع احدهم خدها بهدوء، فربما تسقط الرداء دون اي مقدمات. اوقات كتيرة كده، حلوة قوي الحكمة دي. عارف والمقصود هنا رداء الأدب أو رداء الحكمة أو رداء اللي أنا مثلا كنت رسم بي نفسي مثلا أنا شخص ذو مكانة. فبيقولك أنك لما تتجادل مع حد وتدخل في صراع مع حد، خد الصراع ده بهدوء بحكمة بتأني، عشان ما تفقدش رداء الهدوء، رداء الحكمة، رداء التواضع. فحلوة قوي الحكمة دي، وحاسة ان هي تنفع نصيحة لينا كلنا. اي وقت تكون داخل في جدال مع حد، امين كده ربنا يكون بيدينا الهدوء، اكون داخل بهدوء. كمان نانا بتقول انت دايما تسألي السؤال لينا وانا بسألك سؤال. ايوه انا بحب اللي يسألني برضو يا نانا، انا بحب كده اللي يلعب معايا ويسألني. تقولي شنو لون قميصك، اصفر او ابيض؟ اصفر وابيض الاثنين، يعني في اصفر وفي ابيض. يلا كمان وصلنا لحد فين؟ ماجدة بتقول التبرير للشخصية العصبية. كنا بنحكي من شوية على ان واحدة من الحاجات اللي بتستنزفنا هي التبرير، ان انا محتاج طول الوقت اقعد ابرر لك. بس يمكن زي ما كنت بقول انه الشخص فعلا اللي بيحبني هيلتمس لي العذر وهحاول يفهم وجهة نظري. الشخص اللي مستلني لي الغلط، عارفة كده في مثل بالبلد يقولك ايه، حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يستنى لك الغلط. فاللي بيحبني هيلتمس لي العذر، لكن اللي مستني لي غلطة لو فضلت أبرر له من هنا للسنة الجاية مش مفيش. كمان نانا بتختار رقم 2، ورقم 2 رسالة بتقول من يعرف باب الأمل لا يعرف كلمة مستحيل. أمين كده ربنا دايما يكون بيملاكي بالأمل يا نانا، ويبعد عنك أي ألم، لكن يكون برضو بيشيل من مفهومك كده المستحيل. احنا أحيانا كنت بسمع خدمة حلوة قوي امبارح، ملخصها يعني انه احنا أوقات احنا اللي بنوقف عطايا الله وبنوقف نعمه لما نقعد نقول ان الحاجة دي مستحيل تحصل. ليه بنقول مستحيل تحصل؟ ما صدق انه هي مش هتحصل لان انا الظروف مناسبة، او ان انا عارف، او ان انا شاطرة، او ان انا عندي امكانيات، او ان الحاجة متاحة. هي هتحصل لانه هو ما شئته ان هي تكون بتحصل. فامين كده ربنا دايما يديكي الامل، وانه ما فيش حاجة اسمها مستحيل. كمان بتقول هي بتكمل على رقم 35، كنت بقول لها احكي لي موقف في الهدايا المعنوية. فبتقول مثلا في الحوادث السيارات، الشخص اللي نضربه يقدمك موقف جميل مش بغضب او كلمات جارحة. لم يعني لما اكون مثلا سايق وغصب عني مثلا اخبط حد او كسرت على حد، يعني نعدي الموقف كده بسلاسة او بهدوء. بس ده موقف صعب او يعني يعني انا ماشي. كمان ماجدة بتقول الشخصية العصبية الصعبة مش العصبية. طب ايه الفرق بين من وجهة نظرك؟ ما هي الشخصية العصبية شخصية صعبة، الشخصية العصبية شخصية صعبة، بس هي من الشخصيات برضو. أنا بالنسبة لي الاثنين من الشخصيات اللي يعني حرام أكون بستنزف طاقتي فيهم. الوقت معكم بيجري بسرعة جدا يا جماعة، مش لحقين نخلص كل الحاجات اللي محتاجين نخلي بالنا منها إن هي بتستنزف طاقتنا. لكن لو هنقول برضو كده من الحاجات اللي محتاجين نخلي بالنا منها إنها ما ينفعش تستنزف طاقتنا، فكرة بقى إيه، يمكن تكملة على كلام مجدة هنا، الشخصية الصعبة والعصبية. في ناس بتاخد على عاتقها قوي انه انت شخص صعب، انت شخص الناس كلها بتحذرني منك، انت شخص عصبي، انت شخص الناس كلها بتحاول تقلل تعامل معايا لانه شخص حاد في التعامل. بس والله هذا زوجي، انا هكون بصلحه، انا هكون بغيره. ليه اوقات كتيرة بنستهلك طاقة في اننا بنبقى مصممين نغير طباع ناس؟ مش مسؤوليتي ومش دوري ومش اللي هو هذا زوجي لازم انا اللي هغيره، I can fix him. ليه يا بابا؟ ليه يا حبيبي؟ مش دورك، مش مسؤوليتك. فاحنا محتاجين نتعلم انه فكرة ان انا اكون ببذل مجهود في ان انا عايز اغير

ينونة شخص ممكن يكون هو حابب نفسه كده، دي من الحاجات اللي ما ينفعش برضو استنزف طاقه فيها. برضو من الحاجات اللي كان فارق معايا قوي ان احنا نحكي فيها اكتر مع بعض، فكره انه اوقات كتير بنستنزف طاقه في ان انا اقعد بعد فوات الاوان، او بلاش بعد فوات الاوان، بعد ما الموضوع يكون خلص اساسا اقعد اجلد في نفسي، عارفين كده اللي هو ايه، جلد ذات واوفر ثينكينج بعد الساعه 12، لو انا عمال بانب نفسي وبجلدني 100 جلده على هو انا ازاي ما ردتش عليه الصبح، انا ازاي لما قالت لي كده انا ما ردتش عليها الكلمه بعشرة، او افضل استرجع كده في موقف يمكن حصل من سنه، انا ازاي غلطت الغلطه دي، انا ازاي وقعت في الفخ ده. انتوا عارفين الموضوع ده بيتقال عليه اكترار للماضي، اللي هو انا عمال بستحضر طاقه سلبيه وحزن وفشل وخساره من الماضي، بس انا هي الليله دي انا هقعد اجلدني فيها الليله دي ليه. دي برضو من الحاجات اللي اوقات كتيره بتستنزف طاقه مننا وهي ما تستاهلش، في حين ان في حاجات كتيره قوي في حياتنا تستاهل فعلا ان انا اكون ببذل طاقه وان انا اكون ببذل فيها مجهود. يمكن اولهم واسهلهم وابسطهم واللي المفروض ان هي بديهيات علاقتي بربنا، هل فكرت مثلا انا ابذل نص المجهود اللي انا ببذله مع الناس في علاقتي بربنا؟ اللي انا لما اروح له مش هكون ببذل طاقه بقى، لا ده انا هكون بشحن طاقه، ده هو المصدر الوحيد اللي انا لما اروح له مش هكون بدفع عشان اروح، لا ده هيكون بيدفع لي طاقه، يدفع لي سلام، يدفع لي اعاده شحن، ده المصدر اللي هيشحنني مش هيفضيني، وده المكان اللي لما اروح له كده وانا رايحه بكل لخبطتي واستنزافي وهمومي ارميها عنده هرجع فاضيه ومرتاحه ومشحون طاقتي، وده اللي انا محتاجه اكون بقضي وقتي فيه او بستنزف وقتي فيه. بلاش اكيد علاقتي مع الله دي اول حاجه، بس احنا الكذا حلقه اللي فاتت كنا بنحكي عن العلاقات، ما فكر كده اكون لو هبذل مجهود في حاجه بدل ما ببذلها في ان انا عايزه اغير شخصيتك بان انا مصمم او اقنعك او ان انا عايزه ابرر لك، طب ما استهلكها في ان انا اكون بقرب من الناس اللي قلنا عليهم دوائر امان وصمام امان في حياتي، الناس اللي تبنيني، الناس اللي تقبلني من غير شروط، الناس اللي تسمعني من غير احكام، الناس اللي تحبني زي ما انا، دولت مش هيستنزفوني لانهم مش هياخدوا من طاقتي، دول هيدوني طاقه هيساعدوني اشحن نفسي لانهم هيحبوني من غير وهيقبلوني من غير ما اضطر ان انا امثل قدامهم دور مش دوري، والتمثيل ده بيستنزفني، الادعاء ده بياخد مني، الناس دي القعده معاهم هتشحنني برضو مش هتستهلك طاقتي. ايه تاني؟ او ببساطه برضو بدل ما انا عمال ببذل طاقتي في حاجات مش مهمه ما اجرب كده ابذلها مثلا في ان انا اتعلم حاجه جديده، اتعلم مهاره جديده، اكتسب مثلا او اطور مهارات في شغلي، او استثمر نفسي في حاجه، اي حاجه ما يتقالش عليها مجهود ضايع، ان انا بطور نفسي حاجه تفيدني او حاجه تزود من قيمتي قدام نفسي مش من قدام الناس، مش هدفي ان انا اكون بزود قيمتي واطور نفسي قدام الناس، ان انا مثلا بلاش اهتم بنفسي وبيتي وبصحتي، ان انا اهتم بصحتي وباكلي وبنظافه بيتي لان ده هيديني طاقه، لان ده هيشحني، لان الاهتمام ببيتي هيريحني انا مش علشان الضيوف لما يجوا يلاقوا البيت حلو، او الاهل، ان انا اهتم بصحتي وبجسمي علشان انا جسمي ده هو المركب اللي انا عايش بيها في بحر الحياه، مش عشان الناس تقول عليا ده عامل فورمه الساحل كده وشكله حلو. الطاقة اللي بصرفها علشان أعجب الناس وأنال قبولهم ورضاهم لو صرفتها في حاجة تاني كان ممكن تخليني أنجح الناس وأشطر الناس ومتفوق جدا. الاستثمار في نفسي هو أفضل استثمار، هو الحاجة الوحيدة اللي مش هتتسرق مني ومش هتكون بتستنزفني، هو مجهود أنا بدفعه هلاقي مقابل، لأن رأي الناس مش مهم، مع كامل احترامي رأي الناس، رأي الناس بيتغير كل يوم، رأي الناس مش مهم، لكن أن أنا أكون بصرف مجهود في مهاراتي او في اني احافظ على هدوء اعصابي او اني اقرب من ربنا او اني اهتم ببيتي وصحتي، ده الافضل ليا، هو ده اللي هيبدا، هو ده اللي هيبقى. فانا محتاجه اتعلم اختار معاركي وخلي طاقتي للي يستاهل، ان انا طاقتي غاليه. فلو عايزين نتعلم مع بعض كده ازاي اتعلم افلتر الحاجات اللي تستاهل ان انا ابذل فيها طاقه ومجهود بس مش تكون بتستنزفني، انا محتاج يمكن زي ما كنا بنقول في الاول اتعلم الفرق ما بين المجهود
اللي يبني والاستنزاف اللي يفضيني. كمان انا محتاج اسال نفسي سؤالين قد يكونوا قاسيين شويه، لاني بعد ما اجاوبهم هضطر اتخلى عن حاجات. السؤال الاول، يا ترى هل الحاجه اللي انا ببذل فيها مجهود دي هل هي حاجه هتخليني افضل بكره او افضل بعد سنه، هكون احسن ولا لا؟ طيب هل الحاجة اللي أنا بعملها دي أنا بعملها عشان أنا مقتنع، ولا عشان الناس بتعمل الحاجة دي، أو إن الناس بتقول المفروض إن أنا أكون بعمل الحاجة دي؟ لو أنت مش مقتنع، ولو الحاجة دي مش بتبنيك، لو الإجابة لأ، فوقف الحاجة دي فورا، بطل تكون بتبذل فيها طاقة. طاقتك مش متاحة للكل، وطاقتك مش متاحة لأي حاجة. طاقتك دي ليك أنت، لبيتك، لأولادك، لحياتك، لتفاصيلك. واللي بيحترمك بجد هيحترم حدودك وهيحترم حفاظك على طاقتك، واللي مش قابل دوت خلاص مش دي مشكلته هو، مش مشكلتك انت، لان تاني دي طاقتك انت، حياتك انت. باختصار، كل مجهود مبذول علشان الناس هو مجهود ضايع، وكل مجهود مبذول عشاني هو استثمار حقيقي مش هندم عليه بعد كده. الخلاصة، اختار أولوياتك أو اختار الأماكن اللي تصرف فيها طاقتك ومجهودك باللي يحافظ عليك، مش اللي يكون بيستنزفك. النهاردة كده خد أجازة من أي حاجة ما تستاهلش. مش مطلوب منك أن أنت تغير العالم وتغير الناس، يكفي بس أن أنا أركز على نفسي، أحافظ على طاقتي، أحافظ على النور اللي جوه قلبي من أن هو يطفي في دوشة وصراعات العالم. اختار معاركك ووفر طاقتك، هو ده يمكن اللي هيساعدنا أننا نعيش الحياة. آخر تعليق معانا من نانا بتختم معانا، بتقول ربنا معاكي طول حياتك أستاذة ليليان. باي باي يا نانا. للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا، و خلصت الأسبوع معاكم النهاردة. هتوحشوني جدا لحد ما أشوفكم يوم الأربع اللي جاي. هنقعد أسبوع بحلو يا جماعة ما نتقابلش. هتوحشوني جدا جدا جدا لحد ما أشوفكم يوم الأربع اللي جاي على خير، ولحد ما نتقابل إلى اللقاء.

0: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.
1: كتاب العدد، الأصحاح 21.

وسمع ملك عراد الكنعاني المقيم في النقب أن بني إسرائيل قادمون في طريق أتاريم، فحاربهم وأسر بعضهم. فنذر بنو إسرائيل نذرا لله وقالوا: إن نصرتنا على هؤلاء الناس نخرب مدنهم تماما. فسمع الله تضرع بني إسرائيل ونصرهم على الكنعانيين، فأهلكوهم وخربوا مدنهم، فدعي اسم المكان حرمة، وتعني خراب. ورحلوا من جبل هور عن طريق البحر الأحمر ليدوروا بأرض أدوم، ونفد صبر الشعب في الطريق، وتكلموا ضد الله وضد موسى وقالوا: لماذا أخرجتمانا من مصر لنموت في الصحراء؟ لا يوجد خبز ولا يوجد ماء، وقد كرهنا هذا الطعام التافه. فأرسل الله على الشعب حيات سامة فلدغت الناس، فمات كثيرون من بني إسرائيل. فجاء الشعب إلى موسى وقالوا: أخطأنا بأن تكلمنا ضد الله وضدك، تضرع إلى الله ليبعد عنا الحيات. فتضرع موسى من أجل الشعب، فقال الله لموسى: اصنع حية وارفعها على عمود، فكل من لدغ ونظر إليها يحيى. فصنع موسى حية من نحاس ورفعها على عمود، فأي واحد لدغته حية ونظر إلى الحية النحاسية كان يحيى. ورحل بنو إسرائيل ونزلوا في أبوت، ورحلوا من أبوت ونزلوا في عي عباريم في الصحراء التي مقابل مؤاب ناحية شروق الشمس. ومن هناك رحلوا ونزلوا في وادي زارد، ومن هناك رحلوا ونزلوا على الجانب الشمالي من نهر أرنون الذي في الصحراء خارج حدود الأموريين، لأن نهر أرنون هو الحد الفاصل بين المؤابيين والأموريين. لذلك يتحدث كتاب حروب الله عن مدينة واهب في أرض سوفة، وأودية أرنون، ومصب الأودية الذي يتجه إلى مدينة عار بجانب حدود مؤاب. ومن هناك رحلوا إلى البئر التي عندها قال الله لموسى: اجمع الشعب فأعطيهم ماء. عند ذلك غنى بنو إسرائيل هذه الأغنية: ليتدفق ماؤك يا بئر، غنوا لها، بئر حفرها الرؤساء، حفرها شرفاء الشعب بالصولجان والعصي. ثم رحلوا من الصحراء إلى متانة، ومن متانة إلى نحل إيل، ومن نحل إيل إلى باموت، ومن باموت إلى الوادي الذي في مؤاب عند قمة الفسجة التي تشرف على القفر. وأرسل بنو إسرائيل رسلا إلى سيحون ملك الأموريين يقولون له: اسمح لنا أن نمر في بلادك، ونعدك بأن لا ننحرف إلى حقل ولا إلى كرم، ولا نشرب ماء بئر، إنما نمشي في الطريق العام إلى أن نترك أرضك. فلم يسمح سيحون
لبني إسرائيل بالمرور في أرضه، بل جمع كل جيشه وخرج إلى الصحراء ليهجم على بني إسرائيل. فذهب إلى ياهس وحاربهم، فقتلوه بالسيف، وأخذوا أرضه من أرنون إلى يبوق إلى حدود بني عمون فقط، لأن حدود بني عمون كانت محصنة. فأخذ بنو إسرائيل كل مدن الأموريين واحتلوها، بما في ذلك مدينة حشبون وكل القرى التي حواليها، لأن حشبون كانت مدينة سيحون ملك الأموريين الذي كان قد حارب ملك مؤاب السابق وأخذ منه كل أرضه إلى أرنون. لذلك يقول الشعراء: تعالوا إلى حشبون لتبنى، مدينة سيحون تشيد، نار خرجت من حشبون، لهيب من مدينة سيحون أحرقت مدينة عار في مؤاب وأهالي مرتفعات أرنون. الويل لك يا شعب مؤاب، هلكتم يا من تعبدون كموش الذي جعل بنيه مشردين وبناته أسيرات عند سيحون ملك الأموريين. لكننا هزمناهم، هلكت حشبون حتى إلى ديبون، أفنيناهم حتى إلى نوفح التي تمتد إلى ميدبة. فأقام بنو إسرائيل في أرض الأموريين، وأرسل موسى جواسيس إلى يعزير، واستولوا على القرى التي حواليها وطردوا الأموريين الذين هناك، ثم داروا وصعدوا في الطريق المتجهة إلى باشان. فخرج عوج ملك باشان هو وكل جيشه ليحاربهم في إذرعي. فقال الله لموسى: لا تخف منه، لأني أعطيته لك هو وكل جيشه وبلاده، فافعل به ما فعلت بسيحون ملك الأموريين الذي كان في حشبون، فقتلوه هو وبنيه وكل جيشه، ولم يبقى منهم أحد، وملكوا أرضه.

0: دبل إسبريسو. لما بتهتم بموضوع بيهمك بتبحث وتقرأ كل حاجة عنه وتسمع لخبرات الآخرين الشخصية وتتأكد من مجربين، ولما نطبق ده على القهوة مثلا هتكتشف انك بقيت تعرف معلومات جغرافية وزراعية وطبية وحتى تكنولوجية عن القهوة. طب لو طبقنا ده على معرفتنا بالآخرين وممارسة إنسانيتنا معاهم في الظروف الطارئة أو الصعبة هنكتشف إيه؟ هنكتشف إننا بحثنا وكوننا معلومات وتأكدنا من صحتها عشان نبتدي نساعد كل اللي محتاج مساعدة. بص يا سيدي، أنا رأيي إن جه الوقت اللي تبص فيه على الآخرين وتمد إيدك بحماس وإنسانية ومرعاة لشعورهم علشان تساعدهم. تساعدهم فعليا، تساعدهم ماديا، تساعدهم بطرق كتيرة قوي. شوف إيه اللي يناسبك في الوقت والجهد. لو قدمت بإيدك حب طول عمرك دايما تتحب، وربنا سندك وفي ظهرك.
1: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان،
2: وبنبتدي مع بعض يوم جديد وصباح جديد في حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة. وحشتونا جدا جدا جدا من الأسبوع اللي فات، ومبسوطة جدا إن أنا أكون ببتدي معاكم أسبوع جديد. النهاردة حلقة يوم الاثنين، يعني يعتبر لسه بداية الأسبوع، فخلونا كده نبتدي يومنا ونبتدي أسبوعنا بطاقة، بنشاط، بتفاؤل، برجاء، حتى لو كان يوم عادي. دايما عايزين نفتكر كده نشكر على اليوم العادي، لان اليوم العادي في حد ذاته هو نعمة وبركة. فيعني امين كده النهاردة ربنا يكون بيفكرنا نشكر على التفاصيل العادية. امين يا رب. النهاردة كده انا بشكرك على يوم عادي بتفاصيل عادية باحداث عادية، مش زهقان، مش زعلان، مش متضايق، مش طمعان في حاجة تانية، رغم ان عندي رجاء في انك دايما مرتب لي الافضل، لكن الاكيد النهاردة كده عايزين نكون بنفكر بعض نشكر على العادي. كمان متحمسة جدا النهاردة أكون بتشارك معاكم موضوع. عندنا موضوع لذيذ جدا جدا جدا يا جماعة، والحقيقة كده يعني إيه، خلينا نقول إنه هنعتبرها سلسلة بنكمل فيها على كلام قلناه الحلقات اللي فاتت، ويعني لسه كده هنحكي فيه شوية كمان الحلقات اللي جاية. يمكن الحلقات اللي فاتت كنا بنحكي عن العلاقات، تكلمنا عن الناس العصبية، تكلمنا عن الناس اللطيفة والناس السخيفة. النهاردة بقى عايزين نحكي أكتر بقى عن، طيب بما أنه في أنواع كده من الشخصيات عايزين نحط معاها يمكن حدود، طيب مين بقى الشخصيات اللي أحاوط نفسي بيها علشان أعرف كده أن أنا أكون بعيش حياة صحية متزنة مستقرة مظبوطة؟ يمكن كل حد فينا كده يحب أنه يكون بيحاوط نفسه بأنواع معينة من الشخصيات، الشخص اللي شجعني، الشخص اللي صدق فيا، الشخص اللي أنا واثق أنه يمكن مش هيخزلني، اللي واثق أنه يمكن مش هياخد عني انطباع عكس اللي أنا يمكن حقيقتي بيه، يمكن مش هيفهمني غلط. فالنهاردة كده عايزين نكون بنحكي مع بعض عن الفكرة ديت، ونشوف مين أنواع الشخصيات اللي محتاجين أننا نكون بنحاوط نفسنا بيهم. معنا أنواع شخصيات كتيرة وتفاصيل كتيرة قوي في الفكرة دي، عايزين نكون بنحكي فيها مع بعض ونشوف مين اللي المفروض نكون بنختاره، نختاره إزاي وعلى أي أساس، وإزاي نعرف إن هي دي طبيعته أو إن هي دي حقيقته. يمكن تفاصيل كتيرة قوي، الأكيد إن هي تكون بتساعدني في رحلة حياتي كده، بما إن أنا كل يوم بتقابل مع أنواع وأنواع من الشخصيات. لكن في البداية كده استناكم تشاركونا وتقولوا لي إيه أكتر نوع مشتاق او مفتقد ان انت تكون بتلاقيه موجود حوالين منك، او بتلاقيه في دايرة علاقاتك، او يمكن زي ما سؤال حلقتنا النهاردة كده بيقول ايه او مين الشخصية اللي لو كده رفعت عليها سماعة التليفون دلوقتي وقعدتوا تتكلموا مع بعض شوية هتقفل السماعة وانت مرتاح، حاسس ان انا كده فضيت حمل او شحنت طاقة. تفاصيل كتيرة قوي هنحكي فيها مع بعض النهاردة، متحمسة جدا ان انا اكون بحكي فيها معاكم. استناكم تشاركوني برأيكم، ما تنسوش بنلعب مع بعض في الصندوق، وكمان بفكركم باحدث اخبارنا كده اننا هنكون معاكم كمان على الساتلايت، هتقدروا ان انتم تكونوا بتتابعونا على النايل سات واليوتل سات، وهتلاقوا الترددات بتاعتنا موجودة على صفحتنا على الفيسبوك، وكمان هتلاقوها في اول تعليق على اللايف دوت، فهتلاقونا في كل مكان، هتلاقونا على الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام والتيك توك وكل حتة قدرنا. وكمان دلوقتي بقينا معاكم على الساتلايت, فإني كل حتة هتلاقونا معاكم. متحمسة جدا أكون بسمع أراءكم كمان في موضوعنا. ما تنسوش تلعبوا معانا في الصندوق من 1 لـ50, اختار رقمك المفضل, اوعوا تنسوا. نطلع مع بعض أول فاصل, نتجمع كده ونفوق ونصحصح ونرجع بعديه على طول نبتدي يومنا. فخليكم معانا, ما تروحوش في أي حد.

0: لما تبقى في مشكلة بينك وبين واحد صاحبك أو مع حد قريب ليك، ما ينفعش تكون أنت اللي بتحكم وأنت صاحب الشكوى ضده. من أكتر من 2000 سنة حصل كده مع المسيح. رؤساء الكهنة اللي المفروض يكونوا هما بيحكموا بالدين، المفروض يكونوا هما الجهة القضائية، الحقيقة عملوا أكتر من دور. هما اللي عملوا دور وكيل النيابة اللي بيشتكي، هما اللي حكموا، وهما كمان اللي كانوا عايزين ينفذوا. لما تبقى واقع في مشكلة، ما ينفعش إنك تكون واخد التلات أدوار دول. حاول إنك تخلي حد تاني هو يقوم بالمهمة دي، لأنه لو أنت قمت بالتلاتة.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: رجعنا ليكم مره كمان، لسه بنبتدي يومنا مع بعض في صباح سما، وحلقتنا النهارده عن دوائر العلاقات. خلينا كده نكتشف مع بعض ايه الدوائر اللي محتاجين اننا نكون بنحاوط نفسنا بيها. مين الناس اللي هنرتاح في صحبتها؟ مين الناس كده اللي صحبتنا ليهم تزودنا، ما تضغطناش او ما تقللناش او ما تخليناش نبعد عن نفسنا، بننفصل عن نفسنا؟ يمكن هنفهم ده اكتر مع بعض. لكن متحمسه جدا اكون بسمع رايكم. بفكركم ان انا مستنيه كده اسمع ارائكم ومشاركاتكم. تقدروا تشاركونا على الرسائل او التعليقات. كمان بفكركم ان انتم تقدروا تكونوا بتتابعونا على لايف الفيسبوك على صفحتنا على راديو سما، بتشوفونا صوت وصوره. كمان بنكون معاكم لايف على الويب سايت والابلكيشن وكمان دلوقتي الساتلايت، هنكون معاكم على اللايف سات واليوتيل سات. تردد بتاعنا هتلاقوه موجود على صفحتنا على الفيسبوك. وكمان ما تنسوش تلعبوا معانا في الصندوق من 1 لـ50. اختار رقمك المفضل كده ونشوف هيطلع لك ايه. سؤال، تحدي، فزورة، لعبة، رسالة، نصيحة، آية. بقالنا كتير ما طلع لنا آيات، فيعني أمين كده يطلع لنا آية النهاردة. فخلونا كده نبتدي على طول يومنا مع بعض. وأول تعليق معانا من صديقنا أمجد ثروت. صباح القهوة، صباح الفوقان، وصباح الروقان، وصباح النشاط يا أمجد. طمنا عليك كده وعلى أخبارك. صحي من بدري طبعا كالعادة، وأخدنا القهوة بتاعتنا فمفوقين ومصحصحين. بسرعة بقى قولي كده وإحنا صحيين ومركزين وواعيين ومدركين، إيه أنواع شخصيات او ايه الدوائر اللي تحب تكون بتحاوط نفسك بيها؟ كلنا كده لما بنيجي نختار دوائر علاقاتنا، حتى يعني اوقات كتيره بنبقى مش مدركين لدوت. احنا احيانا بنلاقي نفسنا كده وسط الناس، اي ده اللي الحياه حطتني وسطيهم، لكن ببقى بقول كده انا برتاح مع فلان ومش برتاح مع فلان، بتشجع بفلان وبتخنق لما بقعد مع فلان. ايه مواصفات الناس اللي بتحب قعدتهم، او ايه مواصفات الناس اللي بتستمتع كده لما تكون عارف ان انت هتقضي وقت معاهم؟ خلينا كده نبص لدوائرنا على ارض الواقع، مش لازم كلام فلسفي. ما بنحبش كلام النظريات، يعني انا ما بحبش كلام النظريات، ما بحبش الكلام بتاع الابحاث والدراسات، ولو انه يعني مفيد بيفيدنا، يعني ما مش هنقول حاجه، لكن بحب دايما كده ان احنا نكون بنحكي على ارض الواقع، التفاصيل اللي احنا عايشينها من حياتنا، من علاقاتنا اليوميه. فالنهارده كده بص لحياتك، بص لدوائر علاقاتك، وقول لي كده يا امجد النهارده مين الناس اللي بترتاح في صحبتها، اللي يمكن بتنبسط وانت معاهم، بتحس ان انت مرتاح، بتحس ان انت على طبيعتك. ولو في نوع من انواع الشخصيات مش موجود في دوائر علاقاتك لكن نفسك انك تكون تتعرف على حد بالشخصيه دي او بالمواصفات دي، هيكون مين؟ استناك كمان تلعب معانا في الصندوق يا امجد، اوعى تنسى. لكن كمان بنصبح على صديقنا الجميل اللي بيوحشنا من وقت للتاني، حاتم. يا حاتم صباح الخير وصباح البركه، وبنفتقد كده صباحك المميز. حاتم بيصبح علينا وبيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع وأسرة راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك أخت ليليان ويبارك خدمتك ويستخدمك أكثر وأكثر لمجد اسمه القدوس دوما. ليكي وحشة وكل الزملاء بالراديو، احنا كمان بنفتقد وجودك معانا يا حاتم. طمنا يا حاتم كده بتختفي عننا فين؟ يعني يا رب كده يكون اللي بياخدك عننا خير، لكن نحب كده اننا نكون بنبتدي يومنا معاك كل يوم وتصبح علينا كده الصباح الجميل دوت. وحاتم زي ما عودنا كده برضو بيصبح علينا بتأمل جميل أو صلاة هادية كده. فخلونا ناخد نفس كده ونقراها مع بعض. حاتم النهاردة بيشاركنا بيقول: اجعل يا رب هذا الأسبوع مليء بالخير وبالمحبة والنجاح والسعادة للجميع، لتحل بركتك وسلامك على قلوبنا وبيوتنا وعلى العالم أجمع. إلهي نشكرك على كل شيء، نشكرك على عطاياك الكثيرة والتي هي أفضل العطايا، على كل نعمك التي تغمرنا بها، على نعمة الحياة، على نعمة الصحة، على كل خيراتك، على جميع مواهبك. نشكرك على عطفك وحنانك، غفرت لنا أثامنا وسامحتنا. أعطنا يا رب أن نعود إليك بفرح، ونشكرك على عظمة أعمالك في حياتنا. أنت الحاضر دوما معنا، لك المجد إلى الأبد. آمين آمين يا حاتم. شكرا جدا للصلاة الجميلة اللي بتباركنا بيها كده بوجودك معنا. لكن حاتم كمان بيشاركنا من جامعة 9:17 من سفر الجامعة الإصحاح التاسع الآية 17، بيقول: كلام الحكماء المسموع في الهدوء خير من الصراخ، من صراخ الحكماء بين الجهال. الكلام اللي بيتقال بهدوء، الكلام اللي بيتقال ب ب ب ب بحكمة أفضل بكتير من الدوشة. هل ممكن نقول كده إن نوع الشخصيات اللي بترتاح في التعامل معاه حاتم الشخص الهادي، الشخص الحكيم اللي تقدر تسمعه، أو يمكن نقول إيه شخصيته ومكانته برستيجه كده مخلي كلامه مسموع وسط الهدوء، مش محتاج إن هو يكون بيصرخ بيزعق كده علشان كلامه يكون بيوصل أو صوته يكون بيوصل؟ فشاركني كده، وهل النوع ده من الشخصيات موجود في دايرة علاقاتك، ولا نفسك كده ان انت تكون بتلاقيه؟ كمان حاتم بيبدأ معانا كده اول رقم من الصندوق 25 النهاردة. طيب نشوف 25 النهاردة. طيب 25 النهاردة اول رقم معانا، وهو سؤال بيقول: ايه الحلم اللي حلمته وكان حقيقي جدا لدرجة انك صحيت وانت مصدوم؟ عارف كده احيانا لما بننام بالليل بنحلم احلام. الأكيد إن إحنا على طول بنحلم، علمياً الإنسان طالما نام يبقى بيحلم، لكن مش دايماً بنصحى فاكرين الأحلام. في ناس بتصحى كده تقدر إنها تكون بتفتكر أحلامها، وفي ناس بتفتكرها كده أول كام ثانية أول ما كده تفتح عينيها، وبعد كده الحلم بيطير منها، وكل ده طبيعي يعني علمياً وطبياً كل ده طبيعي. لكن أحياناً كده في أحلام بنحلمها بنصحى فاكرينها بأدق أدق تفاصيل، يمكن لأن أحداثها كانت مميزة، يا إما كانت نفسي حاجة كان نفسي فيها قوي في أرض الواقع ومش عارفة أوصل لها لسه، فمن كتر ما هي مأثرة عليا كده وشغلة تفكيري فحلمت بيها. فقول لي كده، إيه أكتر حلم حلمته الليل وانت نايم وكان حقيقي جدا، او كان حاجة نفسك فيها جدا لدرجة ان انت صحيت وانت مصدوم، مصدوم من الفرحة، مصدوم من الدهشة، مصدوم يعني امين تكون صدمة حلوة يعني. لكن دي رقم 25 النهاردة، ممكن يكون حلم غريب، يعني مش لازم دايما احلامنا بتبقى مفسرة، يعني كتير مننا بيحلم احلام غريبة كوميدية تنفع كده افلام ديزني، افلام خيال علمي، افلام واقع افتراضي يعني. وكل ما كان الحلم غريب كل ما كان أحلى يعني. يلا شاركنا بقى يا حاتم، وده السؤال اللي طلع لك النهاردة في 45 من الصندوق. كمان بنصبح على الجميلة نانا. صباح الخيرات يا نانا. نانا النهاردة في الشغل ولا أجازة؟ طمنين عليكي كده، نشوف هنقضي اليوم مع بعض فين. لكن حالا أشوف لك رقم 27 واستناكي كده تقوليلي مين الشخصيات، أو إيه نوع الشخصيات، أو إيه شكل الشخصيات اللي تحبي كده أن أنت تكوني بتحوطي نفسك بيهم، وهل نجحتي في أن أنت تلاقيهم ولا يعني لسه في رحلة بحث؟ فكري كده وقوليلي. طيب نانا كمان بتختار رقم 27 و 27 النهاردة رسالة. ماشي بدأ معانا بالرسالة يا نانا بسرعة يلا عشان نكمل لعبة بقى ونشئني على أسئلة. لكن 27 النهاردة بتقول: ربي وإلهي أضيء بوجهك على عبدك وعلمني فرائضك. أمين دايما كده ربنا يكون بيعلمنا إزاي نكون بنتبع وصاياه، إزاي نكون بنمشي حسب دعوته لينا. فأمين كده ربنا يكون دايما بيشكل فيكي وبيشكل في شخصيتك وبيعلمك إزاي تكوني شبهه أكتر وأكتر وبنته أكتر وأكتر. لكن عايزين نحكي مع بعض أكتر النهاردة يا نانا في الشخصيات، فاستناكي كده تشاركيني. كمان بنصبح على صديقنا ماجد أبو رياش. صباح الفل والياسمين. بفتقد الصباح المليان روايح حلوة ده يا ماجد لما بتغيب عننا. ماجد بسرعة كده قولي هتلعب معانا برقم كام، وإيه الشخصيات اللي نفسك تحوط نفسك بيها. كمان نانا بتقول في الشغل. طيب يعني نحب اننا نكون مسلينك كده في الشغل النهاردة يا نانا، لكن على قد ما تقدري كده هنستناكي تكوني بتشاركي معانا كده على مدار الحلقة بأنواع الشخصيات اللي نفسك تكوني بتحوطي نفسك بيهم. يا ماجد ده بنورك صدقني، مبسوطة جدا ان انت معانا النهاردة كمان من اول الحلقة، يعني ده امتياز. كمان بتصبح على الجميلة ماجدة. صباح الخير والبركة عليك يا ماجدة، مبسوطة ان انت معانا من اول اليوم، طمنينا عليكي وعلى اخبارك، رجعنا من الاجازة ولا لسه؟ يا رب كده تكون اجازة سعيدة وانبسطتي فيها و ولما ترجعي كده او لو رجعتي طمنينا عليكي. لكن خلونا كده نحكي مع بعض اكتر في فكرة ايه الشخصيات اللي عايزين نكتشفها مع بعض النهاردة. يمكن زي ما كنا بنقول في اول الحلقة في الحلقات اللي فاتت كده اتكلمنا عن الشخصية العصبية ازاي نتعامل معاها، ازاي نحاول كده نحط حدود لعصبيتها، ازاي ما نخليش عصبيتها تأثر علينا. يمكن الحلقة كمان اللي بعدها اتكلمنا عن ان نخلي بالنا انه لو حاولت ان انا اكون انا الشخص الهادي اخلي بالي اني ما تحولش بقى للشخص السخيف اللي متخيل ان هو كده شخص كيوت ولطيف ووديع ويبقى هو الشخص التقيل على الناس اللي حوالين منه اللي يمكن يوصلهم لمرحلة العصبية. النهاردة عايزين نكمل رحلة البحث كده عن العلاقات الصحية ونشوف كده ازاي ممكن اكون بتعرف على ناس او على شخصيات او ايه نوع الشخصيات اللي محتاج ان انا اكون بحاوط نفسي بيها. النهاردة كده عايزين ندور على الشخصيات اللي تبنينا. الشخصيات اللي هنقول هما مش فكرة عملة نادرة، لكن الشخصيات اللي نقدر نقول عليهم كده عوامل بناء لشخصيتنا احنا او عوامل بناء لحياتنا احنا. فخليني كده النهاردة اتشارك معاكم بشوية صفات للشخصيات دي والتأثيرها علينا عشان لما نتقابل معاها نقدر كده نكون بنميزها نتمسك بيها كده ونستمتع بيها علاقتنا معاها. لكن يمكن قبل ما نبدأ موضوعنا كده قريت خبر الكام يوم اللي فاتوا حسيت ان انا حابة اشارك معاكم بيه وحسيت حسيت انه النوع ده من الشخصيات هيبقى لذيذ قوي لو موجود في دايرة حياتنا او في دواير علاقتنا. هقول لكم مين النوع دوت، لكن خليني الاول احكي لكم الخبر دوت. الخبر ده مش جديد، الخبر ده من 2016، هو مش جديد خالص، هي ده من 10 سنين. دي لحظة إدراك دلوقتي يا جماعة، معلش 10 سنين، 2016 دي يعني من 10 سنين، ماشي. الخبر ده من 2016 عن شخص عايش في واحدة من المدن في واحدة من الولايات الكبيرة في أمريكا، يعني عدد السكان مش قليل، يعني الدنيا زحمة والناس مشغولة كل واحد بحياته. المقصود أن هي مش قرية صغيرة أو مدينة صغيرة اللي هم الناس كلهم بيبقى عارفين بعض فيها ديت. لكن بطل الخبر دوت شخص اسمه كارك ألكسندر، وكارك ده كان عايش في مدينة كبيرة في ولاية كبيرة من الولايات الزحمة. وكارك دوت كان عنده عادة غريبة جدا، هي مش غريبة النهاردة في 2026 بالنسبة لناس كتيرة بريتم الحياة بتاع النهاردة، لكن يعني يمكن كانت غريبة شوية وقتها او ما كانش ده العادي وقتها. كارك كان متعود ان هو كل يوم او بشكل شبه يومي بيطلب الاكل بتاعه من نفس المطعم لمدة 10 سنين. تخيل معايا كده، احنا بنتكلم الخبر دوت من 2016، يعني بداية الاحداث من 2006. من 2006 ل 2016 كارك تقريبا بشكل شبه يومي بيتصل بمطعم معين بيطلب تقريبا نفس انواع الاوردرات او الوجبات. يعني خلاص اصحاب المطعم والعاملين فيه، كل العاملين في المطعم بقوا عارفين كارك، عارفين انواع الطلبات اللي بيطلبها من وقت للتاني، عارفين عنوانه بالتفصيل، عارفينه خلاص، بقوا محافظين النهارده الاوردر بتاع كارك الساعه كذا هنشوف هيطلب ايه، هو بيطلب يا كذا يا كذا يا كذا، هم كام طلب كده لكارك متعود ان هو يكون بيطلبهم. لحد هنا الموضوع مش هو ده الخبر بتاعنا. الخبر بتاعنا بيبدأ لما بيعدي يوم واثنين وثلاثة واسبوع واثنين وكارك ما طلبش اوردرات، ما اتصلش بالمطعم وما طلبش الوجبات بتاعته اللي كان متعود بيطلبها على مدار 10 سنين بشكل شبه يومي. فلما عدى يوم واثنين وعشرة وكارك ما اتصلش بالمطعم عشان يطلب الوجبة بتاعته، العاملين في المطعم وصاحب المطعم ابتدوا يحسوا كده بنوع من القلق. ويعني انا حاسة انه برضو ممكن يكون نوع من الفضول، يعني اكيد مش قلق بس يعني، فكان عندهم فضول كده وقلقانين كارك اختفى فين، ما اتصلش بقاله 10 ايام او اكتر، ما طلبش الاوردرات بتاعته مع انه كان متعود انه تقريبا كل يوم بيطلب الاوردر بتاعه. فلما عدى كذا يوم المدير بتاع المطعم دوت طلب من حد من بتوع الدليفري او مندوبين الدليفري اللي كانوا بيوصلوا في المنطقة اللي فيها بيت كارك ان هو يكون بيعدي على كارك في العنوان بتاعه اللي هم طبعا حافظينه عن ظهر القلب زي ما بنقول، ويكون بيطمن عليه كده ويشوف هو يعني ليه بقاله أكتر من أسبوع 10 أيام ما طلبش الأوردر بتاعه. بالفعل المندوب لما وصل لحد بيت كارك لقى الأنوار من برة منورة، سامع صوت التلفزيون شغال من جوه، فابتدى أنه يكون بيخبط يعني خلاص الدنيا منورة وفي صوت يعني كارك موجود، فخبط عليه قال يعني أطمن عليه كده، سأله أخباره إيه، هل بنضايق من المطعم بتاعنا ما بطل يطلب، فإيه اللي حصل يعني. فابتدى أنه يكون بيخبط على كارك مرة واثنين وثلاثة، كارك ما بيردش، فابتدى يقلق، كلم مدير الفرع. مدير الفرع بسرعة اتصل بالإسعاف والشرطة الطوارئ علشان يكونوا بيجوا يشوفوا اللي بيحصل، الدنيا منوره، سمعين صوت التلفزيون شغال جوه بس كارك ما بيردش. بالفعل بسرعه جت الشرطه والاسعاف واقتحموا البيت، لقوا كارك كان بيعاني من حاله صحيه مع الوقت طبعا تدهورت، وانه طبعا التقارير اثبتته بعد كده ان هم تقريبا لحقوه في اللحظات الاخيره بسبب تدخل المندوب الدليفري دوت اللي كان جاي كمان بالنيابه عن المطعم وعن مدير المطعم عشان يطمنوا على كارك، فانهم تقريبا يعني نقدر نقول انقذوا حياته بالسؤال عليه. فاول ما قريت الخبر دوت حسيت انه ايه ده، الله، يعني احنا محتاجين ناس في حياتنا بالشكل دوت. يعني انا لو هاجي اقول كده انا محتاجه مين في دايره علاقاتي، محتاجين الناس اللي تطمن علينا كده لما نغيب، لما نختفي كده يبقى غيابنا فارق، يعني مش وجودي زي عدمه، جيت زي ما جيتش، اتكلمت زي ما اتكلمتش، اطمنت عليك النهارده زي ما اطمنتش، يعني اللي هو ايه، لما اختفي عنك كم يوم كده تيجي تشقر عليا تسأل انا كنت فين، مختفي فين، فرحان، مبسوط، زعلان، تعبان، مرتاح، يعني يطمن عليا كده. فانا حاسه انه ايه ده، الله يا جماعه، دي شخصيه لذيذه قوي. انا شخصيا احب ان يكون في دايره علاقاتي حد زي مدير المطعم والموظفين بتوع المطعم دول، اللي لما لقى الزبون المفضل عندهم اختفى راح يسأل عليه، راح يطمن عليه، يمكن راح يطمن عليه برضه يشوفه راح لمطعم تاني ولا لا، بس برضه اهو في الاخر انقذ حياته يعني. لكن احيانا فكره انه اكون ملاحظ او انه وجودي وغيابي يكون ملاحظ، دي من الحاجات اللي بتفرق معانا. فاكيد مفيش حد فينا ما يحبش كده ان يكون في دايره علاقاته الشخص اللي يحسسه بوجوده، وان وجوده فارق وغيابه فارق، ويسال عليه كده لما يختفي. ففكروا معايا كده، مين الشخصيات اللي تحب ان انت تكون بتحوط نفسك بيها؟ انا شخصيا دي اول شخصيه احطها في الليسته بتاعتي، الشخص اللي يحسسني كده ان انا وجودي فارق وغيابي فارق، وجودي مش زي عدمه. هستناكم انتوا كمان شاركونا، وخلونا كده ايه نرجع شويه للتعليقات ووصلنا لحد فين. جانيت، يا جانيت صديقتنا الجميلة، جانيت عياد، صباح الجمال وصباح الخير عليكي جانيت. بسرعة شاركينا في موضوعنا، قولي لي كده مين الشخصيات اللي تحبي كده ان انت تكوني بتشركيها في حياتك او بتحوطي نفسك بيها، الشخصية اللي تشجعك اللي تفرحك اللي تطبطب عليكي. شاركينا كده ايه انواع الشخصيات اللي تحبي كده انهم يكونوا موجودين في دوائر علاقاتك، وهستناكي تلعبي معانا في الصندوق. كمان نانا بتقول امين اليوم صباحا طلبت نفس الشيء، شكرا يا ليليان. والنهارده هي بترد على رساله اليوم ليها في 27 اللي كانت بتقول ربي والهي اضئ بوجهك على عبدك وعلمني فرائضك، فهي كانت بتقول اني كنت بطلب الشيء ده النهارده. فامين ربنا كده يكون دايما بيفرحك بان هو سمعك، سمع طلباتك، ويفرحك اكتر بتشكيله فيكي اكتر واكتر. طيب خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل كده نكمل باقي تعليقاتكم، ونحكي اكتر كده ونتعرف على مين الشخصيات اللي نحب اننا نكون بنضمهم لدوائر علاقتنا. لان اكيد زي ما اتكلمنا كتير، واكيد هنفضل ناكد على الفكره دي، انه الله خلق الانسان مخلوق اجتماعي، ما يقدرش يعيش لوحده، فدورنا اننا نكون بنسيب كده اثر طيب في حياه بعض. فانا النهارده كده عايز اشوف مين اللي يسيبوا اثر في حياتي، مين اللي دخلهم دايره علاقاتي. فاصل ونرجع كده نحكي اكتر في الفكره دي، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حته.
1: انت دلوقتي بتتابع

ربنا أكبر من احتياجاتك. لو شايف إن الحمل تقل عليك واحتياجاتك بقت أكبر من اللي معاك، افتكر دايماً إن الله يقدر يسدد كل احتياج. في الكتاب المقدس في فيليبي 4 والآية 19 بيقول كده: يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع.

راديو سما لون ايامك. رجعنا ليكم مرة كمان، بنفكركم ان لسه مكملين وقتنا معاكم على الويب سايت والابليكيشن، وكمان معاكم صوت وصورة على صفحتنا على الفيسبوك، كمان بقينا معاكم على الساتلايت، تقدروا تتابعونا من على النايل سات واليوتيل سات، تردداتنا هتلاقوها موجودة على صفحتنا على الفيسبوك، وان انتوا تقدروا تكونوا بتشاركونا بارائكم من خلال الرسائل وتعليقات لايف الفيسبوك. النهارده كده بنحكي مع بعض في دايره العلاقات، مين الناس او ايه العلاقات او ايه انواع الشخصيات اللي نحب كده ان هم يكونوا موجودين في حياتنا. يمكن قبل الفاصل كنت بحكي لكم على الخبر اللي فيه نوع كده من الشخصيات احب انه يكون موجود في حياتي، مش الشخصيه الفضوليه المتطفله، لكن الشخصيه اللي لما اغيب يهتم يسال عني او يميز غيابي او يبقى فارق معاه كده انه انا ما كنتش موجود النهارده، فانا ما كنتش موجود النهارده ليه. فاعتقد دي من الشخصيات اللذيذه جدا انه تكون موجوده في حياتنا، اللي هي مش بتقتحمنا لكن لما نغيب يعني تودنا تطمن علينا. فانا مستنيه كمان اعرف انتوا رايكم ايه، مين الشخصيات اللي مشتاقين ان انتوا كده تكونوا بتعيشوا معاها، او يمكن ربنا اوريدي مبارككم بيها. فبص كده في دوائر علاقاتك النهارده، وبص في حياتك النهارده مين الشخصيات اللي انت تبارك بيها، او زي ما سؤال حلقتنا بيقول، مين الشخص اللي كده لو رفعت سماعه التليفون واتصلت بيه او اتصل بيك وقعدتوا تتكلموا وحكيت له مثلا مشكله مضايقاك، او مش لازم تكون بتحكيها له لكن انت عامه متضايق او في حاجه كده ضغطاك، لكن اول ما تقفل معاه المكالمه كده هتحس انه لا ده انا حاسس ان انا بقيت اهدى، انا حاسس ان المكالمه دي هدتني او فرق معايا. يمكن هو ما يعرفش ايه المشكله وما حكيتلوش عنها حاجه، وهو ما يعرفش عنها حاجه، بس انا بعد ما قفلت معاه كده حاسس ان انا مرتاح، حاسس ان انا مبسوط. فقولوا لي كده مين الشخص ده، ايه مواصفاته، ممكن نقول ان ده نوع من انواع الشخصيات اللي حابب كده ان هو يكون موجود معايا في دايره حياتي. طيب قبل ما نكمل كلامنا كده، ماجده بتقول لسه ما رجعتش من الاجازه، يعني حلو طولي في الاجازه، الاجازات والمصايف والبحر من الحاجات اللذيذه، فاحنا مبسوطين ان احنا معاكي وانت في الاجازه. يا ماجده، ماجده استناكي تشاركيني كده ايه الشخصيه اللي تحبي ان انت تكوني بتعيشي معاها. يمكن قبل ما نحكي كده في انواع الشخصيات، بس حسن في نوع شخصيه كده يمكن حكينا عنه كتير جدا جدا جدا، بس طالما بنحكي عن شخصيات النهارده ما ينفعش ما نحكيش عنه. فاكرين لما كنا بنحكي عن الصديق اللي موجود وغياب اللقاءات او بعد المسافه ما بين اللقاءات ما بيأثرش على عمق علاقتنا، يمكن وقتها سميناه كده صديق المسافات. مين بيحس كده ان هو محتاج صديق المسافات دوت، الصديق اللي رغم بعد المسافه، رغم انه بقالنا يمكن فتره ما تلاقيناش، لكن عمق علاقتنا مش معتمد على اللقاء اليومي، اللي هو احنا ممكن نغيب يوم اتنين تلاتة اسبوع عشرة، يمكن نغيب شهور، بس اول ما نرجع نتكلم هنكمل من نفس النقطة اللي احنا وقفنا فيها، لانه مش شايلين من بعض، انت ما سألتش، لا انت ما سألتش، انت ما اتكلمتش، انت عارفين كده. النوع ده من العلاقات، النوع ده من العلاقات مهم، لانه بيفكرنا ان العلاقات الحقيقية مش بتتقاس بالمجهود اللي انا ببذله عشان اثبت ان انا موجود، لكن بتتقاس بعمق العلاقة فعلا، انه احنا قادرين نكون بنتخطى اي يمكن الزعل اللي بيبقى انت ما سألتش، لان احنا الاتنين مدركين انه الحياة ممكن تكون بتاخدنا، لكن احنا عمق محبتنا وعمق كده علاقتنا في القلب، في قلب بعض حقيقي ومتأصل. ففكرة انه الحياة اوقات بتاخدنا مش هو ده اللي هيبعدنا عن بعض، عارفين كده العلاقة المريحة ديت. فحسيت ان هي لازم تتحط معنا في الليستة كده لو هنعمل ليستة علاقات النهاردة. لكن شاركوني كده ايه العلاقات اللي تحبوا ان هي تكون موجودة في دوائركم. امجد بيختار معانا رقم 10 من الصندوق حالا. يا امجد هقول لك رقم 10، لكن هستناك تقول لي ايه الشخصيات اللي فارق معاك ان انت تكون بتضمها لدايره علاقاتك. طيب رقم 10 النهارده، ايه الحاجه اللي بتخليك تحس ان انت طفل مهما كبرت؟ قولي بقى، احكيلي يا أمجد، ايه الحاجة اللي مهما كبرت لما بتشوفها، لما بتعملها، لما بتجيلك، لما بتتقلك كده بتحس ان لا انا فرحان كده فرحة طفل صغير. في حاجات، في تفاصيل في حياتنا كده مهما كبرنا، لكن لما بنعملها بتحسسنا كده ان احنا اطفال صغيرين. لسه امبارح بالصدفه كده شفت خبر لجده كبيره عندها حاجه و90 سنه،
نزلت البحر لأول مرة مع أحفادها. أحفادها شايلينها كده ونزلين بيها البحر ومتصورة وهي فرحانة وبتضحك وأولادها وأحفادها معلقين على الصورة وبيقولوا ناكد فرحانة فرحة طفل صغير. فعارفين كده الحاجات اللي مهما عمرنا كبر ومهما سننا كبر لكن لما بتحصل لما بنعملها بنبقى فرحانين فرحة طفل صغير. فقولي كده إيه التفصيلة دي عندك يا أمجد؟ كمان نانا بتختار رقم 7. رقم 7 سؤال يا نانا بتقول لو تقدر تبعت رسالة قصيرة لحد لسه بيبتدي طريقه هتقول له ايه؟ دي المفروض بقى طالما هبعتها لحد لسه بيبتدي طريقه في اي حاجة في خطوة معينة في مشروع في سكة في رحلة سعي المفروض انها تكون حاجة مشجعة يعني. فهتقولي له ايه بقى يا نانا؟ فكري كده وقولي لي. انا حاسة انه انا هحتاج في حياتي الشخص دوت الشخص المشجع ان انا محتاجة شخص كده ايه يشجعني ويشجعني بصدق اللي هو ايه. عارفين الفرق ما بين الشخص اللي بيدخل حياتنا علشان ياخد والشخص اللي بيدخل عشان يدي؟ انا بحس الشخص المشجع بصدق ده شخص داخل حياتي علشان يدي. المفروض ان انا اكون بدخلهم حياتي مش الناس اللي بس يتفرجوا عليا من بعيد او الناس اللي بس واقفين علشان يقولولي برافو ويسقفولي على اي حاجة وكل حاجة ويجاملني على الحلو والوحش او يجرحني مثلا يقولي ايه العك اللي انت عمل. لا مش دي الشخصيات اللي انا عايز ادخلها حياتي. انا محتاج ادخل حياتي الشخص اللي عنده شجاعة يقولي بكل الحب خد بالك مثلا انت هنا غلط او خد بالك التصرف ده مش شبهك او انا بشجعك ان انت تاخد الخطوة دي لان انا شايفك فيها او انا بشجعك انك تعمل الامر دوت لان انا حاسس ان هو يكون اضافة حلوة ليك. او باختصار يعني او بشكل او باخر الشخص اللي يشاورني على النور اللي فيا او الشخص اللي يساعدني اشوف نفسي بصورة افضل في الوقت اللي أنا نسيت فيه إمكانياتي مثلا أو أنا نسيت أن أنا أقدر أو اللي أنا نسيت فيه من كتر الضغوطات والتحديات أنا نسيت أن أنا من حقي أن أنا أعمل الحاجة دي. أو ممكن نقول برضو أنا محتاج في حياتي الشخص اللي هيشجعني أو هيقول لي رسالة التشجيع من غير ما يوجعني. عارفين يا جماعة أحيانا كده بيبقى في ناس هي بأغراضها تشجعك يمكن فعلا نيتها أن هي تكون بتشجعك بس تشجيعها بيوجع اللي هو التشجيع القاسي التشجيع اللي انا مش عارف انت بتشجعني ولا بتحبطني. يعني النهاردة ان انا انت لو هتشجعي حد شجعيه بتشجيع مش تشجعيه بان انت تخوفيه او ان انت تقلقيه. النهاردة كده عايزين ندخل حياتنا او ندخل علاقاتنا الشخص اللي يشجعني فعلا اللي يقويني فعلا اللي حتى لو هيقول لي نصيحة او انتقاد لشخصيتي مش هيقوله بنوع من الاهانة اللي توجعني بالعكس هيقولها بطريقة خفيفة علشان هو خايف عليا. يعني حاسة ان دي من انواع الشخصيات اللي محتاجين ان نكون بتدخلها حياتنا. ليه الشخصية دي مهمة ان هي تخش حياتي؟ الشخصية دي بحس ان هي مهمة تخش حياتي علشان احنا اوقات بنعمة عن نفسنا بنبقى مش قادرين نشوف مميزاتنا ولا قادرين نشوف عيوبنا فانا ببقى محتاج الشخص اللي يكون عيني في الوقت اللي انا مش قادرة اشوف فيه نفسي. فأنا لو عندي الشخص دوت خلينا النهاردة كده نسميه المراية الأمينة. النهاردة كده أنا لو عندي الشخص اللي هقول عليه المراية الأمينة اللي يساعدني أشوف نفسي على حقيقتها بمميزاتها أو بسقطتها علشان أعرف أن أنا أكون بعدلها فأنا حاسس أن أنا الشخصية دي من الشخصيات اللي أنا محتاج أتمسك بيها بإيدي وسناني كده مش أفرط فيها. فشاركوني كده النهاردة هل قادر تقول أن أنت في دايرة علاقاتك الشخصية دي؟ هل قادر كده تشاور عليها؟ ممكن يكون مش هو ده احتياجك. انا مش محتاج النهاردة الشخصية دي انا ممكن اكون محتاج شخصية تاني. ففكروا معايا كده ايه الشخصية اللي محتاج ان انت تكون بتتواجد معاها او ان انت تكون كده بتزرعها في دايرة علاقاتك. فكروا معايا كده. لكن برجع تاني للتعليقات وحاتم بيشاركنا بيقول الراحة النفسية لبعض الاشخاص هي شعور عميق بالاطمئنان والقبول التلقائي الصدق الداخلي دون مقدمات. اسباب الراحة النفسية الصدق عدم التكلف التصرف بطبيعية تامة الطاقة الايجابية نشر السلام والهدوء بدل التوتر. انا حاسة ان كل دي صفات
صفات او ممكن نقول ايه عوامل للشخصية المريحة انها تكون موجودة في حياته. حاسة ان دولت ممكن يتوزعوا على شخصيات يا حاتم، يعني مش بالضرورة اقول ان انا محتاج شخص واحد يكون فيه كل المقومات دي، ان هو يكون شخص مشجع مريح ايجابي. خلينا نقول ايه، مفيش حد فينا كامل، انا محدش كامل ومحدش مثالي، ف بلاش اطمع في ان انا اقول انا مش ادخل حياتي غير اللي بيجمع كل الصفات، لكن ممكن ادخل حياتي اللي هيشجعني وقت محتاج تشجيع، اللي هيدعمني وقت محتاج دعم، اللي هيسال عليا وقت محتاج سؤال. ان احنا بنقول هي دايره علاقات، دائره علاقات مش علاقه واحده، يعني مش واحده بس، هي جمع. فانا هدخل حياتي علاقات كتيره بس هدخلها بحكمه. النهارده كده عايزين ندخلها بفحص. ماجده كمان بتقول الشخصيات الغير معقده، ما عندهاش اي نوع من الغيره، الناس الغير متكلفه المرحه، الشخصيات السهله بنحس في معاملتها بالمحبه. برضو كل دولت انواع شخصيات، خلينا كده نحكي فيهم مع بعض نوع نوع يا ماجده. بس خليني كده اسالك سؤال او ازود على السؤال، ليه الشخصيات دي؟ او هقول لكم على حاجه، عايزين كده نعيد صياغه الجمله. الشخصيات دي وجودها في حياتك هيخليكي تحسي بايه، او هيفرق معاكي في ايه؟ فكري معايا كده، هرجع احكي معاكم معاكي فيهم في شخصيه شخصيه، لكن خليني الاول كده اشوف لك من الصندوق رقم يا ماجد روحتي فين، 44 و50. طيب خلينا كده نشوف 44 النهاردة. رقم 44 النهاردة رسالة بتقول عظمة عقلك تخلق لك الحساد، وعظمة قلبك تخلق لك الأصدقاء. فالنهاردة كده وإحنا بنحكي عن العلاقات، فأمين كده ربنا يكون بيباركك بالعظمة القلبية، العظمة والعقلية كمان برضه، يعني أحب أن أنا أكون الشخص الذكي بس الحكيم. فأمين كده ربنا يكون بيباركك بدوات اللي الحكمة والعقل والقلب اللي يخليكي محاطة دايما بعلاقات صحية، وتكوني قادرة دايما تميزي كده العلاقات المناسبة ليكي. ونحاول كده ايه نحط حدود، مش هنخصم حد، لكن هحط حدود مع العلاقات اللي تأذيني، او العلاقات اللي وارد ان هي تكون يمكن بتستنزفني في وقت من الأوقات. طيب قبل ما نكمل كده، رقم خمسين النهاردة، ايه اكتر شيء بيضيع وقتك من غير ما تحس؟ حلو السؤال ده، ايه اكتر حاجة بتضيع وقتك من غير ما تحسي؟ يعني اللي عارفة كده زي السوشيال ميديا، احيانا كده ايه اقول مثلا هتفرج على الفيديو ده قبل ما نام، ولاقي فيديو جاب فيديو جاب فيديو جاب فيديو، ولاقي ان الوقت اتأخر وانا نمت، ووقتي ضاع واتسرق وانا ما نمتش، ما ملحقتش انام. فقوليلي كده، ده كمثال يعني، قوليلي كده ايه اكتر حاجة بتسرق وقتك من غير ما تحسي. لكن لو هندور تاني كده في انواع الشخصيات، انا فارق معايا قوي يا جماعه الشخصيه المشجعه، بحس انه وجودها في حياتي ممكن يكون

بس الأكيد برضو إن ناس كتيرة قوي مننا مشكلتها الأساسية إن هي مش عارفة تشوف مميزات نفسها، مش عارفة تشوف غير ده أنا ما بعرفش أعمل كذا، ده أنا فشلت في كذا، ده أنا محبط من كذا. فإحنا في نوعين من الشخصيات، في اللي بيعرف يعظم نفسه، أو مش هنقول يعظم نفسه لكن قادر يشوف مميزاته، وفي نوع تاني مش قادر يشوفها. خلينا نقول إيه، مش قادر يشوفها على حقيقتها. أنا مش قادر أشوف نفسي على حقيقتها. فجميل قوي إن أنا أكون في دائرة علاقاتي حد عايش معايا قادر يشوف الجمال اللي جوايا، قادر يشوف المميزات اللي جوايا، وقادر يميز قد إيه أنا محتاج إن هو يكون بيشاور لي عليها، إنه يخليني أشوفها، يخليني أستمتع بيها. حاجة كده هي مش قاعدة أو مش ده بالظبط اللي أنا عايز أقوله، بس حاجة كده شبه اللي يساعدني إن أنا أشوف عيوبي مميزات، العيوب عيوب والمميزات مميزات. بس أقصد إيه؟ أقصد إن أنا مثلا ممكن أكون متخيل نفسي إن أنا وحش أو إن أنا عندي مشكلة لأن أنا شخص لما بيدوني تاسك معين فأنا شخص بطيء جدا في إنجاز التاسكات. بس أنا محتاج في حياتي شخص مثلا يجي يقول لي انت لا، انت مش بطيء في تنفيذ التاسكات، انت شخص مدقق، انت شخص بيهتم بالتفاصيل، فلما بتخلص التاسك اللي معاك بتطلعها على اكمل وجه. فهي الحدث واحد والنتيجة واحدة، بس انا شايفها بزاوية، انا شايف نفسي بالزاوية، هو شايفها بزاوية تانية. فهي دي الفكرة، الشخص اللي يساعدني اشوف اللي انا شايفه في نفسي عيب، وممكن يكون هو مش عيب او مش مشكلة، فيساعدني ان انا اشوفه لا كميزة او انه حاجة عادية، مش لازم ان هو يكون ميزة، لكن يساعدني ان انا اشوفه حاجة عادية. والناس دي احنا محتاجينها في حياتنا، لاننا احيانا بنبقى قاسيين جدا على نفسنا او قاسيين جدا في انتقادنا لنفسنا. عشان كده احنا محتاجين كمان في حياتنا الشخص اللي يقبلني زي ما انا من غير ما احتاج ان انا اكون بتغير، يحترمني بغض النظر عن وجهة نظري اللي ممكن تكون بتختلف عن وجهة نظره، اللي يشجعني على الحاجة اللي أنا متحمس ليها حتى لو مش هي اهتماماته. الشخصية اللي أنا معاها أنا مش مضطر أزيف أو مش مضطر أخبي حقيقتي أو أرائي أو أفكاري، لأن هو قابلني زي ما أنا، لأن أنا مش مكسوف أو مش خايف أنه رد فعله يتغير لما يلاقي أن أنا أرائي مش زي أرائه، او مش خايف ان وجهة نظره عني تختلف لما يلاقي اني طريقة تفكيري مش زي طريقة تفكيره. والعلاقات دي او النوعيات دي من الشخصيات احنا اوقات كتيرة بنحتاجهم، لاننا اوقات ببساطة بنتعب من الادعاء او من التمثيل، بنبقى محتاجين اننا كده ايه نعيش حقيقتنا، اللي هو انا تعبت ان انا امثل ان انا مهتم زيك بالحاجة دي، في حين ان الحاجة دي مش اهتماماتي اصلا، فانا ببذل مجهود زيادة علشان أمثل أو أدعي إن أنا بشاركك اهتمامك في الحاجة دي، لأن أنا خايف إن أنا لو قلتلك إن أنا مش مهتمة بالحاجة دي أقل من نظرك مثلا. عارف كده اللي هو إيه، أنت ما بتشجعش الكرة؟ ما بشجعش كرة، إيه المشكلة؟ هل ده نقص من شخصيتي حاجة؟ أنت مش متابع سياسة؟ يا سيدي بتضغط أعصابي، أنت ليه محسسني إن دي حاجة تنتقص من شخصيتي؟ فدي الفكرة، قيس على كده حاجات كتيرة في حياتنا. فاللي هو أنا مش خايف أتشارك معاه بحقيقتي أو بوجهة نظري، هو قابلني زي ما أنا، ومش بس قابلني زي ما أنا، الشخصية كمان اللي تشجعني إن أنا أعيش حقيقتي بشكل حقيقي من غير ما أكون بخاف أو من غير ما أكون بخبي. لأنه أوقات كتيرة إحنا بنبقى خايفين نعيش حقيقتنا لا لا لا لا الناس تسيبنا. فمش بس بقى الشخصية ديت هتقولي أنا هقبلك وخلاص، طالما احنا بنختلف في آراء في الآراء أو في جهات النظر أو في الاهتمامات فيعني خلاص أنا هقبلك زي ما أنت، لا أنا محتاج شخصية تاني كمان، أو هيبقى أجمل لو الشخصية دي مش بس هتقبلني لكن هتشجعني أعيش حقيقتي. أنا مش محتاج إن أنا ألبس قناع علشان أكون شبهه، لا. والفرق ما بين الشخصية دي والشخصية اللي هي هتقبلني زي ما أنا، إن الشخصية اللي في اللي لسه قايلينها ديت هتقبلني زي ما أنا، لكن الشخصية اللي تشجعني إن أنا أعيش حقيقتي هي مش بس هتقبلني زي ما أنا، لكن هي مش هتطلب مني إني أتغير وأكون شبهها، وهتطلب مني إن أنا لو هتغير وأبقى حاجة هتطلب مني إن أنا أتغير من حالة الإخفاء لإن أنا أعتنق رأيي أو إن أنا أعتنق وجهة نظري وأعيشها بأريحية، او هتشجعني ان انا اقبل نفسي. عارف كده زي مثلا ايه،

0: وليكن مثلا هو اسهل مثال الرياضه والكوره، فهتقولي مثلا انت اهتماماتك من انت مش تشجع كوره، ماشي. طيب انت اهتماماتك ايه؟ مش ان انا اكتفيت بان انت مش هتشاركني اهتمامي، لا ده انا هشجعك تعرف انت اهتمامك ايه. انت اهتمامك مثلا سباحه، ماشي يلا نشوف كده ايه التحديات او ايه المسابقات اللي بتعمل في السباحه، وايه الانشطه اللي ممكن نقدم فيها ليها علاقه بالسباحه. فهو انا مش بس قبلت ان انت مش هتشاركني اهتماماتي، لا ده انا هشجعك ان انت كمان تعرف ايه هي اهتماماتك. انا لما احوط نفسي بالناس دي، ده معناه ان انا هعرف اعيش مرتاح حقيقتي، هعيش مرتاح في كينونتي، او اعيش مش بكبت اهتماماتي، او مش بكبت ارائي، او مش بكبت مشاعري، ومش محتاجة انافق طبعا. فانا بحس ان كل دول انواع شخصيات تندرج تحت عنوان واحد، اللي هو هتقبلني واقبلها، او هتقبلني وتساعدني اقبل نفسي. فمين حاسس كده ان هو محتاج في حياته الشخصيه دي؟ الشخصيه اللي اعرف اعيش البساطه والحريه الحقيقيه وانا معاهم، اللي انا مش مضغوط وانا معاهم. فكروا معايا كده، انواع كتيره قوي من الشخصيات احنا محتاجين ندخلهم حياتنا. طيب خلينا كده نرجع للتعليقات. وصلنا لحد جانيت بتختار معانا من الصندوق رقم 6. طيب رجعنا للصندوق ورقم 6 النهارده. رقم 6 النهارده رساله يا جانيت بتقول: من وثق بنفسه لا يحتاج الى مدح الناس اياه، ومن طلب الثناء فقد دل على ارتيابه في قيمه نفسه. النهارده كده يمكن رساله اليوم ليكي بتقولك او بتشجعك ان انت تكوني واثقه من نفسك، وما تستنيش تشجيع او ما تستنيش ثناء من حد. لكن برضو يمكن موضوعنا النهارده اساسا بيتكلم عن ان انا محتاج في حياتي برضو الشخصيه اللي تشجعني. لكن امين ربنا يديكي الثقه اللي تبقي بيها. انا مش محتاجه تأييد من حد، انا مصدقه في نفسي، مصدقه في طريقي، مصدقه في سكتي. ودي رقم 6 النهارده يا جانيت. بسرعه شاركيني برقم تاني كده، ونشني كده على رقم يكون فيه سؤال او لعبه او تحدي، يعني زي ما يطلع. طيب هستناكي تشاركيني تاني يا جانيت وتشاركينا في موضوعنا. لكن كمان حاتم بيختار معانا رقم 8، ورقم 8 كمان رساله بتقول: المفتاح الاساسي للنجاح هو الثقه بالنفس، والمفتاح الاساسي للثقه بالنفس هو الاستعداد. يعني نقدر نقول كده ان المفتاح الاساسي للنجاح هو الاستعداد. فامين كده قبل اي خطوه تكون محتاج ان انت تكون بتاخدها في حياتك يا حاتم، تكون بتستعد كويس، ونصلي طبعا قبلها، لكن تكون بتستعد كويس عشان توصل للنجاح. ودي رقم 8 كمان. يا سامي انا لمحتك، انا لمحتك ثانية واحدة. سامي صباح الفل يا سامي، صباح الخيرات، مفتقدينك يا راجل، فينك بقالك فترة كده مختفي، طمنا عليك كده وعلى أخبارك. سامي بسرعة شاركنا كده في موضوعنا النهاردة. بنحكي عن أنواع شخصيات محتاجين كده ندخلهم حياتنا، محتاجين نطمن بيهم، نرتاح بيهم، نتعلم كده أننا نكون بنحافظ عليهم في حياتنا. فقولي كده مين الشخصيات اللي حاسس أن أنت مفتقد وجودهم في حياتك، لأنها حاسس كده أن أنا محتاج البصمة دي في حياتي. كمان استناك تلعب معانا في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل. كمان ماجدة بتقول: كمان الشخص اللي مش محتاج تزوق في الكلام والسهل يهتم باهتماماتي. طيب بصي، دولت ممكن نقول نوعين او شخصيتين. اولا الشخص اللي مش محتاج يزوق في الكلام، الشخص اللي ايه؟ اللي سلس في التعامل، اللي شخص البسيط، الشخص اللي انا مش محتاج ان انا اقعد كده ايه افكر هحط الكلمه جنب الكلمه والحرف جنب الحرف علشان ابقى عارفين كده. يا جماعه في بجد ناس مرهقه قوي في التعامل، اللي انت تبقى بتحسس عليهم في التعامل، اللي هو انت خايف تتكلم معاه لا يفهم كلامك غلط ويزعل، ومش بس يزعل، ده يزعل ويتضايق ويتأثر والموضوع يكبر. اللي هو في ايه يعني واحده الموضوع ابسط من كده. فاحنا محتاجين الناس السهله السلسه البسيطه في التعامل ديت. كمان السهل واللي يهتم باهتماماتي، يمكن زي ما كنا بنحكي من شويه، اللي يشاركني اهتماماتي، او حتى لو مش يشاركني اهتماماتي يشجعني اعيش اهتماماتي او يشاركني كده ان انا يشجعني ان انا ما تكسفش اعيش اهتماماتي. كمان ماجدة بتكمل وبتقول اللي بيننا اهتمام متبادل. اهتمام في فرق ما بين اهتمام متبادل وما بين ان اهتماماتنا تكون واحدة. احنا هنهتم ببعض، ههتم اطمن عليك وتطمن علي، ههتم اشجعك وتشجعني. ممكن دي من الحاجات اللي لسه هنحكي عنها ان العلاقات تبادلية، احنا بناخد وبندي. انا مش هفضل اخد بس، او انا مش مركز الكون وعايز احاوط نفسي بعلاقات، لا، انا برضو موجود في دوائر ناس تانية. احنا حياتنا كلها عبارة عن دوائر متقطعة. طيب برجع تاني كده للتعليقات، وامجد امجد بيجاوب على السؤال بتاعه ايه الحاجة اللي لما بيعملها بيحس ان هو طفل صغير، فبيقول لما العب مع ابن اخويا 4 سنين. السن الصغير دوت اللعب معاهم بيحس كده ان هو ايه، انا ما كبرتش. بس على حسب الطفل بصراحة، يعني في اطفال كده تحس ان انت مستمتع معاهم، وفي اطفال اللي هو ايه، انت مش طفل، اعترف انت مش طفل، انت راجل كبير متنكر في هيئة طفل، او انت ستة عرشانة كبيرة متنكرة في هيئة بنت صغيرة. فبحس ان ايه برضو على حسب الطفل يعني. لكن امين كده ربنا يكون بيفرحك دايما بالوقت الجميل اللي بتقضيه مع ابن اخوك، ويبارك كده حياته، ويباركك انت كمان بطفل ليك كده تكون بتستمتع بيه الوقت معي. طيب خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نكمل باقي تعليقاتكم، ونحكي اكتر كده في انواع شخصيات حقيقي محتاجين ان هي تكون موجوده في حياتنا، لان اكيد وجودها هيكون بيفرق. فما تروحوش في اي حته، فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع بعض.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمع.

في يوم من الأيام كان المسيح ماشي وسط زحمة كتير من الناس بيعلمهم وبيصنع وسطهم عجائب ومعجزات. وكان في واحدة غلبانة عندها نزيف دم من 12 سنة جت من وراه ولمست طرف ثوبه لأنها قالت جواها كفاية عليا إني ألمس بس طرف ثوبه وهخف من مرضي. فالتفت ليها المسيح وقال لها خليكي واثقة ومصدقة إيمانك شفاكي. لو مرضك أو مشكلتك بقالهم سنين والوضع ميؤوس منه صدق إن الله يقدر يتدخل مهما طالت السنين، بس خلي عندك إيمان. تقدر تقرأ القصة دي من الكتاب المقدس في إنجيل متى إصحاح 9 من الآيات 20 ل 22.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: رجعنا ليكم مره كمان، لسه مكملين رحله بحثنا عن علاقات او شخصيات عايزين كده ندخلهم دايره حياتنا او دايره علاقاتنا علشان يبقوا هم كده ايه، يمكن زي ما قلنا في اول الحلقه، مرايتي اللي اشوف فيها نفسي او عوامل البناء اللي تبني حياتي شخصيتي تساعدني اعيش كده مرتاح. لسه مكملين كلامنا، وخليني كده قبل ما ارجع كده اشارككم بانواع شخصيات تانية عايزه ارجع للتعليقات. وصلنا لحد ماجده، ومجدة اي مجدة يا مجدة، مجدة كانت بتقول اللي بيهديني وانا متضايق ويهتم بتفاصيلي، ولما غيب يسأل عني انا يسأل عني وانا ابادله نفس الحاجات. طيب يمكن بدأنا كلامنا بانه اولا انا محتاج الشخص اللي لما غيب يسأل عني، ويمكن زي ما قلنا ان العلاقات هتبقى تبادلية، لكن كمان مجدة بتشاركنا بشخصية تاني وهي اللي يهديني وانا متضايق. يا جماعة احنا الشخصية دي احنا محتاجينها جدا في حياتنا، خصوصا النهاردة. مبدئيا كده احنا محتاجين في حياتنا الشخص اللي ممكن نسميه ايه، صمام الامان. انا محتاج في حياتي صمام امان، اللي لما الدنيا تقفل في وشي، لما احس ان كل حاجة باظت، مجرد وجوده يحسسني كده بنوع من الثبات، او يحسسني كده ان الدنيا لسه ما باظتش، يديني كده ايحاء بانه لسه في شوية هدوء. ليه الشخصية دي مهمة أو ليه صمام الأمان ده مهم؟ لأننا النهاردة بقينا عايشين في زمن السرعة وعصر التوتر، فبقينا بنجري، فإحنا وسط الجري ده كله إحنا محتاجين مرسى. عارفين كده المرسى بتاعت السفن، إحنا محتاجين مرسى في عواصف حياتنا دي، إحنا محتاجين مرسى، حد كده يبقى هو ركن الأمان في حياتي، الشخص اللي يمتص ألاقيه، الشخص اللي يطمني، الشخص اللي قادر يحول طاقة تشتتي لثبات ولتركيز، الشخص اللي يساعدني أن أنا أعيش الهدوء الداخلي، يساعدني أعيش الأمان، يساعدني أعيش التوازن النفسي وأنا معاه. الشخص اللي ممكن نقول عليه كده ايه برضو، اللي بيبسط الحياة. عارفين كده يعني بحس ان الناس محظوظة قوي اللي عندها الشخص ده في دائرة علاقاتها، الشخص المبسط للحياة، الشخص اللي الحياة عنده دايما كده ايه، مش مستاهلة، الحياة بسيطة، الشخص اللي عنده قدرة عجيبة انه يخلي اي مشكلة كبيرة تتحل وتبان ان هي بسيطة، وان حلها مش لازم يبقى حاجة مفزلكة ومكعبلة وملخبطة، وان ببساطة الدنيا ممكن تتحل. اللي عنده نظرة كده ايه، الدنيا مش مستاهلة ان انا احرق في اعصابي واني اكل في نفسي علشان حاجة معينة، انا اهم من المشكلة، انا اهم من اللخبطة، فالدنيا بسيطة، المشكله بسيطه، ايا كانت. عارفين كده في حياتنا كده الشخصيه ديت تبقى محظوظ لو في حياتك الشخصيه دي، اللي هو مهما الدنيا اتلعبكت، اللي هي عادي كله بيعدي، الدنيا بسيطه، انت ليه مأزم الدنيا. الشخص كده اللي بيعرف يقلب اي موقف درامي لحاجه عاديه، لحاجه بسيطه، لضحكه، لحلول عمليه، بلاش الدراما اللي انت فيها. والشخصية دي مهمة جدا، لأن أغلبنا بنعقد الأمور جدا على نفسنا، ونبقى عمالين كده إيه، اللي هو الحياة بسيطة بس إحنا عمالين بنلخبطها ونعقدها. النوع دوت بيفكرنا إن الحياة سهلة والحياة بسيطة، الحياة وقت كتير بقى مش مستاهلة كل الضغط اللي أنا عايش فيه. فالنوع دوت لو موجود في حياتي هيساعدني إن أنا أعيش بروح خفيفة، بروح هادية، يساعدني إن أنا أعيش أساسا، أعيش. فأنا حاسة إن الشخصية دي مهمة قوي إن هي تكون موجودة في حياتنا فعلا يا مجدة. طيب إيه تاني، مين تاني من الشخصيات يستاهل إن هو يكون موجود في حياتي؟ كمان بتقول اللي يراعي شعوري ويحب يكلمني من وقت للتاني، اللي يحب يسأل عليا، اللي يحب يوديني. أكيد العلاقات مهما طالت المدة بتاعت الغياب وعدم اللقاء والافتراق، أكيد كده إنه من وقت للتاني عشان يبقى في علاقة أساسا لازم نتكلم، لازم نتقابل. يعني مش هنقول إن إحنا أصحاب رغم المسافة، رغم البعد، ما إحنا مش منطقي برضو ان احنا بقالنا سنين السنين ما تكلمناش، ما نعرفش اي حاجة عن بعض ونقول احنا صحاب، لان يعني برضو كلام مش منطقي. لكن ماشي، الحياة واخدانا مش عارفين نتقابل بشكل دوري منتظم، اوكي، لكن ما ينفعش ان احنا بقالنا سنين ما نعرفش حاجة عن بعض بعض وارجع اقول لا ما احنا صحاب، لا يعني برضو نخلي الكلام منطقي. كمان زي ما ماجدة بتقول يراعي مشاعري، يراعي انا الحاجه دي هتضايقني او الحاجه دي هتجرحني او الحاجه دي هتحرجني. فمهمه قوي ان انا يكون عندي برضو الشخص اللي يراعي مشاعري ويساعدني افهم مشاعري، لان احنا يمكن زي ما كنا بنقول اوقات انا ما ببقاش عارف انا ايه او انا مين، فيساعدني اكتشف نفسي. طيب ايه تاني كمان؟ نانا بتقول عن الشخصيات، أرجو منك إذا لم تتمكن من التواصل معي لمدة أسبوع فأخبرني بذلك، فلا أستطيع أن أبقى دون تواصل معك طول هذا الأسبوع، أشعر بإنزعاج عندما تختفي فجأة دون أي أخبار. أنت عارفة اللي أنت بتقوليه أو اللي أنت بتعمليه ده يا نانا اللي كنا لسه بنحكي عنه الحلقة اللي فاتت. اسأل لو أنا مش عارف أنا هل أنا تقيل عليك ولا لا، طب هل أنا وجودي مرغوب فيه ولا لا، طب هل أنت عايز تنسحب ولا لا، قولي، هسألك وقولي. فنحس ان فكرة اننا نخلي العلاقات بالبساطة دي اللي هو لما يكون قلقان من حاجة، بفكر في حاجة، محتار في حاجة، ما نعلن عن افكارنا دي يا جماعة، نسأل بعض، يعني الحياة ابسط من كده. كمان امجد بيقول ابعد عن الناس اللي بتحب النم والكذب. وانت عارف ان دول ممكن نحطهم تحت ايه بند كده الشخصيات اللي في المطلق تستحق ثقتي، لان انا عارف ان هو مش هيطلع سري، مش هينم عليا، مش يمكن زي ما امجد بيقول كده مش هيكذب. الشخص اللي انا هثق فيه لامانته، لصدقه، لثقافته، لنزهته، لاستقامته، لتواضعه، لكل الصفات الايجابيه دي، لانه الشخص ده فعلا يستاهل ان انا احط ثقتي فيه. فانا هبقى مرتاح لو موجود في دائره علاقاتي، لان انا مش محتاج اراجع كل كلمه وراه، ومش قلقان من نوايا كلماته انه يكون بيقول لي معلومه بخبص او بيرمي لي كلام اللي عنده نوايا خفيه. فالعلاقات دي التعامل معاها مريح جدا وسهل جدا، والاختلاف والخلاف معاهم سهل لانهم واضحين، مش هينافقني، مش هيبقى بيظهر لي حاجه ويبطن حاجه. فمين الفكرة؟ الشخص اللي عنده أمانة واحترام ونزاهة وقت خلافي معاه مش هبقى قلقان ان هو ينقلب ضدي او يكشف أسراري، لانه شخص أمين، مش شخص منافق، مش شخص نمام فهيطلع سري ويفشي أسراري. فأنا محتاج عارف كده اللي يقولك إيه، حتى لو قالك إن هو بير، سمعت المثل ده قبل كده من حد عجبني قوي، بيقولك لو حد جي قالك ما تقلقش أنا بير أسرارك، البير لو المطرة نزلت ممكن تغرقه ويفيض بكل مكنوناته. فأنت محتاج تنقي حتى البير اللي هترمي فيه أسرارك، أنت محتاج تنقي حتى البير. محتاج أنقي علاقاتي عشان أعرف أعيش أمان بأمان وسط علاقاتي. طيب ايه تاني؟ ماجدة بتقول احس بيه واحس بالونس، العلاقات اللي احس وسطيها بالونس، العلاقات اللي احس ان انا مش لوحدي، واللي تحسسني مش بس بالونس لكن كمان تحسسني او تديني ايه، خلينا نقول عليها كده ايه، الشخص اللي دايما كده يشجعني ان انا اعمل حاجة جديدة، مش مجرد ان احنا قاعدين مع بعض ومتونسين، لكن بيساعدني كده اكتشف حاجات جديدة او يعرفني على تجارب جديدة. عارفين كده دايما يقولك القعدة مع الاكبر سنا تفتح مداركك، توسع عينك كده ورؤيتك على حاجات تانية. مش لازم ادور على الاكبر سنا، انا ممكن الاقي صديق او زميل او اخ، بس القعدة معاه مش مجرد ونس، لكن القعدة معاه فيها نوع من انواع الالهام، اللي هو انا كل ما بقعد معاه بيحكي لي مثلا عن مشروع جديد هو سمع عنه او بيفكر يعمله، او كتاب جديد قراه، او رياضة جديدة بيفكر يلعبها، او تجربة مختلفة بيفكر عارفين الشخص اللي دايما القعدة معاه مش مجرد وقت ضايع وبنس، لكن دايما كده فيها نوع من انواع كده التحفيز، اللي يشجعني ان انا اعمل حاجة جديدة، اللي وجوده يمنعني من ان انا ارتاح قوي في منطقة الكومفورت زون بتاعتي لدرجة ان انا اتحجرت، ما بقتش باخد اي حركة، ما بقتش بعمل اي حاجة جديدة، ما بقتش بخرج بره الروتين. فالشخص اللي وجوده في حياتي دايما يشجعني كده ان انا اتعلم حاجة جديدة، يفتح عيني على زوايا جديدة ومختلفة من الحياة ما كنتش شايفها او ما كنتش مميزة. الشخص كده اللي يساعدني فعلا بجد ان انا اعيش التجدد، او ان انا اعيش ال ال ال الزوايا الجديدة أو المختلفة من حياتي، مش إن أنا في حالة سكون طول الوقت. مين عنده كده الشخصية دي وحاسس إنه يا بختي إن أنا عندي الشخص اللي بيشجعني وبيحركني في اتجاهات جديدة من وقت للتاني؟ طيب إيه تاني يا مجدة؟ وصلنا لحد فين كمان؟ مجدة أعتقد بتجاوب على السؤال إيه أكتر حاجة بتسرق الوقت من غير ما نحس، بتقول الموبايل. آفة العصر. كمان هي بتختار رقم 5 ورقم 10. طيب خليني كده أشوف لك رقم 5. رقم 5 النهاردة رسالة بتقول الله أب يقدر يجيبك مهما كنت بعيد. الحاجات المطمئنة قوي أنه أكون مصدق يا رب أن أنت تقدر تشدني ليك، هو بس مستني يكون عندي الاستعداد حتى لو أنا مش عارف أرجع. لكن مهما كنت بعيد هو أب قادر وقدير يقدر انه يكون بيشدني ويردني لي من تاني. المهم بس انه يكون عندي الرغبة والنية. كمان رقم 9 بتقول ايه اكتر شخصية خيالية في فيلم او كتاب كنت بتتمني تكوني هي؟ عارفة كده احيانا نقرأ كتب او روايات او نتفرج حتى على فيلم او مسلسل واحس كده ان يا سلام لو انا مكان البطل دوت او انا مكان الشخصية دي. هل عمرك حسيتي الاحساس دوت؟ اتفرجتي كده على حاجة او قريتي حاجة وحسيتي ان هو يا سلام لو اكون مكان الشخصية دي او مكان البطل دوت؟ احكي لي كده يا مجدة. كمان نانا ردا على رقم 7 الرسالة المشجعة اللي هتبعتها لحد بيبتدي لسه بتقول له ثق بنفسك، انت قوي او انت قوية وربنا معاك في كل خطوة، بعرف ان انت تقدر انك تنجح، انت شجاع ومميزة، لا تخف من الرسالة المشجعة. يا بخت اللي حواليك بيك يا نانا لو دي طريقتك في التشجيع، دي رسالة مشجعة. السؤال او التحدي اللي طلع عليه نانا من الصندوق ان هي تبعت رسالة مشجعة لحد بيكون لسه كده ايه بيبتدي طريقه او لسه بيبتدي رحلته. كمان مجدة بتقول اللي اتكلم معاه بطبيعتي. الشخص اللي كمان من الشخصيات اللي احب ان انا اكون بحاوط نفسي بيها، الشخصيات اللي ما تكسفش ان انا يمكن زي ما كنا بنحكي في الاول ما تكسفش اعيش حقيقتي او اعيش على طبيعتي وانا معاها من غير تزييف من غير نفاق، والاحلى كمان انه يساعدني ان انا اعيش الحقيقة دي او اكتشفها. انا اوقات كتير ممكن اكون مش عارف ايه هي اهتماماتي او ايه هي ارائي فيساعدني اكتشف نفسي. لكن كمان بنصبح على صديقنا مينا مفيد. يا مينا صباح الخير وصباح البركة، اخبارك ايه؟ حالا هشوف لك 12 و24. لكن شاركنا كده في موضوعنا وايه الشخصية اللي تحب كده ان هي تكون صديقك الصدوق او تضمها لدائرة علاقاتك. لكن رقم 12 النهاردة رسالة بتقول امنح الناس دائما اكثر مما يتوقعون الحصول عليه، فالحياة عطاء يتجدد. يمكن قانون الارض او قانون العالم بيشجعنا اننا ناخد اكتر من اننا نكون بندي، بس قانون السماء كده بيقولك مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. فرسالتك النهاردة بتشجعك ان انت تدي لان المدعى في العطاء والعطاء يتجدد. كنا بنتكلم الوقت اللي فات عن ان البركة لو اتكتمت بتفقد قيمتها، فاعطي طلع بارك. دي رقم 12. كمان رقم 24 برضو رسالة، انت منشن على الرسائل يا مينة ماشي. حتى وقت عدم امانتنا يبقى هو علينا امينا، حتى لو احنا بعيد حتى لو احنا غير امناء يبقى هو علينا امينا. دي رقم 24 النهاردة. فكر معايا تاني يا مينة كده ايه انواع الشخصيات اللي تحب كده تكون بتحاوط نفسك بيها. يمكن ده اللي احنا بنحكي عنه مع بعض النهاردة، تشاركنا بشخصيات كتير بس لسه في شخصيات اكبر يا جماعة. هقولك على حاجة، انا واحدة من الشخصيات اللي بحب قوي ان يكون موجود حوالين مني او في دوائر علاقاتي القريبة، الشخص اللي يشجعني كده ان انا اجدد الامل جوايا، اني مفقدش الامل، اللي يشجعني ان انا استمر، او اللي يشجعني انه محبطش من الخطوة الناقصة أو الفشلة النهاردة، لأن بكرة هيكون أفضل. اللي يشجعني أنه أكمل واستمر، زي ما أنا كده كانت بتشجع حد لسه بيبتدي، اللي بيقولي أنه سواء قدرت أوصل للي أنا عايزه النهاردة أو لأ، فده مش تقييمي أنا، لكن كل خطوة أنا باخدها هي حافز أن أنا أخد الخطوة اللي بعدها. عارفين كده الشخص اللي يشجعك ما يسيبكش تنهار، ما يسيبكش تحبط، الشخص اللي يساعدك أو وجوده يساعدك توصل للنجاح فتقدر تعيش النجاح معاه، القادر كده ان هو يكون بيقف في ظهرك ويزقك. ده نوع من الشخصيات المهمة قوي اللي انا بحس ان احنا محتاجين نكون بنحطه في حياتنا. طيب وصلنا لحد فين تاني؟ كمان ماجدة كانت بتشاركنا بتقول العلاقات والتعاملات الرايحة والجاية. طيب خلينا نحكي اكتر في الفكرة دي يا جماعة، لان الوقت ابتدى يجري مننا. احنا محتاجين ندرك كمان انه احنا علاقاتنا تبادلية. انا مش عايش في الحياة علشان اكون باخد بس. يمكن زي ما كنت لسه حالا بقول مع مينا، الحياة عطاء مش بس اخد، ومغبوط هو العطاء اكتر من الاخد، الفرحة في العطاء اكتر ما هي في الاخد، ودي واحدة من القوانين اللي الله بيدعونا ليها والمسيح كان عايش بيها وعلمها للتلاميذ اللي كانوا عايشينها كأسلوب حياة، الفرحة في العطاء. فأنا مش هقول إن أنا دوائر علاقاتي ما فيهاش الشخصية دي والشخصية دي والشخصية دي، فأنا زعلان ومحبط وحزين إن أنا ما عنديش العلاقات دي. طب ما تجرب أنت تكون العلاقات ديت، يعني إيه رأيك؟ إيه رأيك تجرب أنت تكون العلاقات دي؟ لأن زي ما ماجدة بتقول العلاقات رايحة جاية. كمان بتقول اللي ما يبعدش عني لأي سبب ويدور عليا، اللي يحبني يقبلني رغم عيوبي. يمكن كنا بنحكي في الأول عن الفكرة ديت، فعلا اللي مش بس يقبلني رغم عيوبي، أنا بيفرق معايا قوي يا جماعة اللي يساعدني أغير نفس رؤيتي عن نفسي. إحنا أوقات كتيرة بنبقى فيه تفاصيل في حياتنا وفي شخصياتها، في شخصياتنا احنا بنبقى شايفينها عيوب، في حين ان هي مش عيوب، هي ممكن تكون صفات مش متوظفة صح، او مش متوظفة في المكان المناسب ليها، او في المكان اللي المفروض تكون بتستغل فيه افضل استغلال، انسب استغلال ليها. فانا بحس انه دي من العلاقات المشجعة قوي اللي يساعدني أعرف نفسي. كمان ماجدة بتقول اللي يبسط الأمور ويقترح حلول ويحب ويسأل. يمكن زي ما كنت بحكي عنه من شوية برضو، أنا هسميه كده المبسط للحياة، الشخص المبسط الحياة. الدنيا سهلة، الدنيا بسيطة مكلكعينها ليه شخص زي أنا يعني ربنا يخليك يا ماجدة أنت شايفاني كده، بس هي فعلا بحس أنه الحياة بسيطة، ليه نكلكعها؟ يعني ليه نكلكعها؟ يعني كده كده ربنا مرتب لنا الأفضل، اللي هو يعني ليه مكبرين الدنيا يعني. كمان ماجدة بتكمل وبتقول حتى لو اختلفنا نرجع نتعامل عادي بحلاوة البدايات. بصي مش فكرة بحلاوة البدايات، علشان حاسة انه لو رجعنا نتعامل بحلاوة البدايات يبقى كده في حاجة مغيبة، او احنا لسه هنرجع تاني ان احنا لسه بنكتشف بعض، لكن خلينا نقول اننا هنرجع نتعامل تاني بصفاء نية، بدون خبث وبدون ضغينة. فحاسة ان ده الاهم من فكرة اننا نتعامل بحلاوة البدايات. كمان ماجدة بتقول اللي يساعدني اخرج من الضيق ويهون عليا في المواقف الصعبة، اللي ما يسيبنيش في الوقت الصعب، اللي ما يسيبنيش اغرق في ظلمتي، ما يسيبنيش اغرق في حزني، اللي ما يسيبنيش دايما كده لما بيعدي علينا وقت صعب بنبقى اوقات كتيرة مش عايزين نسمع حد ولا نكلم حد. فحلو ان هو يمكن في اللحظات الأولى للأزمة يسيبني مع نفسي، أخد ودي مع نفسي كده أستوعب، لكن ما يسيبنيش أطول في النفق دوت، يشد إيدي كده للنور. كمان ماجدة بتقول اللي ما يجرحني بكلمة ويراعي مشاعري. فكرة أنه يمكن زي ما كنا بنقول في الأول، حتى لو هيشجعني أو بعايز يقومني وينصحني يراعي مشاعري. لكن واحدة برضو من الحاجات المهمة قوي اللي أنا محتاج أخلي بالي منها وأنا بختار دايرة علاقاتي، إنه مهم قوي إن دايرة علاقاتي تكون متنوعة. ما ينفعش أقول أصل أنا ما برتاحش غير مع الناس اللي شبهي، أو ما برتاحش غير مع اللي بيفكر زيي، أو ما برتاحش غير مع اللي اهتماماته زي اهتماماتي، أو ما برتاحش غير مع اللي بيحب نفس الحاجات اللي أنا بحبها. دوائر علاقاتنا شرط أساسي فيها لازم يكون التنوع. يبقى علشان تكون علاقاتي ناجحة، هل لازم تكون الناس كلها اللي أنا بتعامل معاها شبهي؟ لأ، بالعكس انا محتاج شخصيات مختلفه ما تكون موجوده في حياتي. لان تخيل كده لو انا شخص عصبي وكل اللي في حياتي شخصيات عصبيه احنا هنولع في بعض. او العكس, تخيل انا شخصيه هاديه مبسطه للحياه وكل اللي موجودين في حياتي شخصيات رايقه كده برضو بتبسط الحياه, ما كلنا هننام في الخط. اوقات بنبقى محتاجين الشخص الحامي السخن اللي يزقنا اللي يحركنا. فانا حياتي عشان تكون ناجحه ومتزنة ومستقرة محتاجة تنوع في الشخصيات, محتاجة السخن, محتاجة البارد, محتاجة اللي يكون بيطمن كل شوية, ومحتاجة اللي يديني مساحتي. والتنوع ده في الشخصيات هو اللي هيديني مرونة في حياتي وهيديني مرونة في آرائي وهيديني مرونة في أفكاري. معنى كده إن دائرة العلاقات عشان تكون صحية فهي مش مطلوب منها إن هي تكون نسخ مكررة مني, لكن هي محتاجة أنها تكون شخصيات متنوعة بتكملني, بتكملني وبكملها. لأن العلاقات خد وهات, العلاقات مش بس أنت بتأثر فيا, لأ أنا كمان هأثر فيك, أنت هتسريني وأنا هأسريك. فالتنوع أهم بند في دائرة العلاقات. لما أجي كده أختار دائرة علاقات مهمة قوي أن أنا أخلي بالي من النقطة دي. خلوني كده إيه بسرعة أرجع للتعليقات, وصلنا لحد فين؟ طيب وصلنا لحد مجد آخر حاجة. طيب يمكن إحنا الوقت معاكم بيجري بسرعة وإحنا تقريبا وصلنا لنهاية الوقت, بس خلينا كده نلم كل اللي إحنا قلناه تحت السؤال دوت أو تحت البند دوت. في لو انا النهارده كده عايز, لو انا بشكل علاقاتي النهارده, لو انا النهارده عايز اعرف دايره علاقاتي دي انا مختارها صح ولا لا, او انا ما احسنتش اختيار دايره علاقاتي, اسال نفسك كده, هل الشخصيات اللي موجوده في دايره علاقاتي دي بتشجعني ولا لا, هل الشخصيات اللي موجوده في دايره علاقاتي بتقبلني ولا لا, بتقبلني زي ما انا بدون تغيير بدون تزييف ولا لا. اسال نفسك كده, الشخصيات اللي موجوده في حياتك هل وجودها جنبك كفايه ولا لا, انا حاسس دايما ان في حاجه ناقصه, هل وجودها جنبك بتخليك تفصل عن دوشة العالم ولا أنا طول الوقت مضغوط. أنا محتاج كده أعمل إعادة فحص من وقت للتاني لدائرة علاقاتي, لأن أنا محتاج في حياتي الشخصيات اللي أنا مش محتاج أبرر لها طول الوقت تصرفاتي شكلها كده لي, أو أنا تصرفاتي مش حسب وجهة نظره لي. أنا محتاج أن يكون في دائرة علاقاتي الشخصيات اللي تشجعني, أنا محتاج في دائرة علاقاتي الشخص اللي يكون صمام أمان يهديني وقت الانفعال ووقت الثورة ووقت القلق والخوف, اللي يحسسني ان لا الدنيا هتبقى تمام, الدنيا هترجع تاني تستقر. فانا حاسة ان انا محتاج يكون في تنوع في دائرة علاقاتي يغنيني ويسريني ويطمني ويهديني ويشجعني ويفتح مداركي ويمنعني من ان انا اكون بفضل في روتين يموتني مع الوقت ويحولني كده لكائن متحجر. فلو انا عندي الشخصيات دي في حياتي أنا حاسة أنه تنوع العلاقات ده هو اللي هيخليني أغنى حد, مش غنى مادي لكن غنى نفسي وغنى روحي وغنى فكري. الناس دي هي اللي بتخلينا نعيش بجد, نعيش حياتنا بشكل حقيقي, مش مجرد أيام بتعدي لكن بنعيش وإحنا مستمتعين بحياتنا. يمكن إحنا وصلنا لنهاية رحلتنا وحلقتنا مع بعض النهاردة, بس خليني كده أقولك إن إحنا النهاردة لسه في بداية الرحلة مع بعض, إحنا لسه نكمل كلامنا في الفكرة ديت. محتاجين نرجع نعيد تقييم دوائر علاقاتنا ونفتكر دايما إننا مش ضحية للظروف أو العلاقات اللي بتتحط في حياتنا كده أنا مش متحكم فيها, لأ أنت مسؤول عن علاقاتك وأنت مسؤول مين يدخل حياتك ومين يأثر فيها ومين المفروض أنه يكون بيمر مرور الكرام, لأنه الناس اللي في حياتك هم المساعدين ليك في قصة حياتك. أو عارفين كده لو قلنا كده حياتنا عبارة عن فيلم, فأنا المخرج وبقية العلاقات اللي في حياتي هي الممثلين المساعدين معايا في اخراج الفيلم دوت. الله هو الكاتب, الله هو المؤلف, بس انا اللي بختار او انا اللي بتحكم في حياتي مين يدخل ومين يخرج, مين يأثر ومين ما يأثرش. فما تعيش علاقتك بالصدفة او ما تعيش علاقتك مجاملة لان انا مكسوف اجرح حد او مكسوف اقطع مع حد. طاقتك غالية وعلاقاتك غالية, اختار مين يكون بيقرب منك ومين ينورك ومين يطفيك. فاحنا محتاجين نكون بنتعلم الحكمة دي في العلاقات. الموضوع ده لسه كبير جدا، هنحكي فيه مع بعض اكتر الوقت اللي جاي. هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم بكرة. احنا لسه مطولين مع بعض، انا كنت معاكم النهاردة وهكون معاكم بكرة وبعده، فاشوفكم بكرة في حلقة جديدة ورحلة جديدة نكمل فيها كده رحلة العلاقات مع بعض. يا ايرين صباح الفل، وحشتيني جدا، كان نفسي اصبح عليكي اكتر ونحكي اكتر. هحط لك الارقام في التعليقات واستناكي تشاركينا في موضوعنا، هقرا تعليقك حتى لو بعد الهوا. توحشوني جدا لحد ما اشوفكم بكره، لكن دلوقتي اقول لكم الى اللقاء.
0: كنا بنتابع اعاده برنامج صباح سما. لو

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. الإنجيل أو الكتاب المقدس. كتاب مقدس ليس مجرد حبر على ورق، لكنه كلمة الله الموحى بها. والحقيقة كلمة الله دي أو الإنجيل هو قوة غير عادية وليه تأثير غير عادي على حياة الإنسان. الإنسان مولود بالخطية، وده اللي بيعلمه لنا الكتاب المقدس. يقول كده: الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. لكن رسول بولس أيضا في رسالة روميا صح 1 وعدد 16 بيقول كده: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص. بولس بيقول أنا مش بستحي بإنجيل المسيح. إيه إنجيل المسيح؟ الإنجيل اللي بيشهد إنه المسيح مات لأجل خطايانا، دفن، قبر، قام من بين الأموات منتصر، ظهر للتلاميذ. الكلام يبدو مش منطقي. البعض يقول انت ازاي تقبل انه الهك يكون ضعيف بهذا الشكل؟ ازاي تقبل انه الهك يكون مصلوب يعلق على الصليب؟ الحقيقة اذا كان الله اختار هذه الطريقة، تجسد المسيح، ولد المسيح لكي يفدينا. عشان كده بولس بيقول انا مش بستحي بانجيل المسيح، انا مش خجلان من اللي عمله المسيح، بالعكس ده مصدر فخري. أنا مش بخجل من إعلان الله في الإنجيل، الخبر السار اللي بيحمل لينا زي ما بيقول كده قوة الله للخلاص. هذا الإنجيل أحبائي هو قوة الله للخلاص، للخاطي اللي بيجي للرب يعترف بخطيته، يثق في كلمات الكتاب المقدس، يثق في الإنجيل أو الخبر السار اللي بتقدمه كلمة الله، ينال الخلاص. فالكتاب هو قوة الله للخلاص. لو أنت بعيد عن الرب بقالك وقت كتير قوي وحاسس أنك هالك وحاسس أنه الجحيم الأبدي ينتظرك، عندي خبر كويس: الإنجيل هو قوة الله للخلاص. إنك تيجي وتضع ثقتك في شخص الرب يسوع المسيح اللي مات لأجلك وبذل نفسه لأجلك، تنال تطهير من خطاياك. إنك تقول له أيوة يا رب، اللهم ارحمني أنا الخاطي. الإنجيل هو قوة الله للخلاص. لكن ممكن حد يقول أنا ابن للرب بقالي سنين، أنا أعرف الرب من زمن، أنا بنت للرب واختبرت خلاص المسيح، لكن ما زال عندي أمور في حياتي أنا مش عارف أتخطاها، أنا ما زلت عندي ضعفات مش عارف أعبر منها، مش عارف أعدي فيها، مش عارف أتخطى هذه الأمور. الإنجيل هو قوة الله أيضا للخلاص. الإنجيل يخلصك. قوة الله وتأثيرها مش بس على الخاطئ لكن على المؤمن الحقيقي. تغيرني كلمة الله. الكتاب المقدس، قبولي للوصية، قبولي للكلمة الحية والسلطان الكلمة، يخلصني من خطاياي، يخلصني من ضعفاتي، يجدد في القوة، يديني قوة إني أتخلص من أمور كتيرة ماسكة فيا، لأنه قوة الله للخلاص. البعض فينا مثلا مش قادر يغفر، لما تيجي قدام الكلمة وتستقبل إعلان بيقول المسيح أحبوا أعدائكم، لما يقول الرب إن لم تغفروا للناس زلتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلتكم، الوصية تحمل قوة الله. فقوة الله تيجي لقلبي، فلاقي نفسي عندي القوة إني أخذ قرار بإني أغفر وأسامح وأتخطى أمور يمكن ظليت سنين متأيد بيها ومش عارف أتخطاها. حياتي فيها خطية معينة، أتواجه مع الكلمة ومع قوة الكلمة، فيجي الرب يقول لي تقدسوا تقدسوا لأني أصنع في حياتكم عجائب. ألاقي الوصية مش بس تديني أمر إني أتقدس، لكن تحمل معاها قوة للتقديس. فالإنجيل هو قوة الله. عشان كده كل حد فينا إذا أنت بعيد عن الكلمة أنت فاقد قوة الله للخلاص. إذا أنت ملكش علاقة بالكتاب المقدس أنت فايتك كتير.
الإنجيل هو قوة الله. أشجعك إنك تقترب من كلمة الله، أشجعك إنك تبدأ تقرأ الكتاب المقدس كل يوم. ابدأ زي ما تحب، من العهد القديم أو من العهد الجديد، لكن خد قرار إنك تقعد يوميا مع كلمة الله علشان تشبع، وعشان كلمة الله تحمل قوة الله. شكرا يا رب من كل القلب لأجل الكلمة الحية اللي موجودة بين إيدينا، شكرا لأجل الكلمة المكتوبة، شكرا لأنه الإنجيل هو قوة الله للخلاص. أنا بصلي أنك تربط قلوبنا بالمكتوب، علقنا بالكلمة يا رب، نتشدد بالكلمة، نستقبل قوة الله للخلاص في كل أماكن ضعيفة في حياتنا، في كل مناطق هشة في حياتنا تأتي إليها قوة الله، قوة كلمة الله تعمل فيها. أشكرك لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح خير. في ملوك التاني، الإصحاح التاني، قبل ما إيليا يصعد وإليشع معاه، كان في حوار حصل كده ما بين الاتنين. وإيليا قال لإليشع: قبل ما أنا أختطف منك أنت عايز إيه؟ في عدد 9: وقال إيليا لإليشع: أطلب ماذا أفعل لك قبل أن أؤخذ منك. فقال إليشع: ليكن نصيب 2 من روحك علي. فقال: صعبت السؤال، فإن رأيتني أؤخذ منك يكون لك كذلك، وإلا فلا يكون. أنا جوايا جوع وجوايا عطش. اللي جوا قلب إليشع هو ليه شرف أنه يكون جنب نبي قوي قدير، حصل على أيديه آيات وعجائب وانتصارات في الخدمة، سواء قدام شعب كان تايه وهو أعلن خلاص ربنا قدام إسرائيل وهم كانوا ضايعين خالص. الفكرة كلها في أنه ليا الشرف أني أكون جنبه وما طلبش حاجة تانية، لكنه كان طلب، عمق الطلب وقال: أنا عايز ليبقى ليا نصيب 2 من روحك علي. أنا مش عايز أكتفي بأن أنا بس في خدمة حلوة، ولا أنا مبسوط كويس كده، أنا مش ساتسفايد بالمكان اللي أنا فيه، أنا عايز أكتر. وفي الإصحاح الرابع في ملوك التاني كان بيتكلم على معجزة من المعجزات اللي إليشع ربنا استخدمه فيها، زيت الأرملة. لما جه وواحدة ما عندهاش غير دهنة زيت في بيتها، قال لها: أنت عندك إيه؟ ما عنديش غير دهنة زيت، ما عنديش غير حاجة قليلة لا تذكر، اللي هو لو أنا جايب إزازة زيت وغالية جدا وعايز أستخدم آخر نقطة، بنروح قلبين الإزازة لغاية آخرها علشان نستخدم آخر نقطة فيها عشان الإزازة دي غالية. ما عندهاش غير النقطة دي اللي في الآخر في قعر الإزازة. فإليشع قال لها إيه؟ فقال: اذهبي واستعيري لنفسك أوعية من خارج، من عند جميع جيرانك، أوعية فارغة لا تقللي، ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك، وصبي من جميع هذه الأوعية، وأمن تلأ انقلي. فذهب من عنده وأغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب. ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها: قدم لي أيضا وعاء. فقال لها: لا يوجد بعد وعاء. فوقف الزيت. أنا جاي أصلي أنه أنا جاي أقدم أوعية فاضية من جوايا ما تنتهيش. أنا مش عايز سكيب الزيت بتاعك يا رب عليا يقف، أنا عايز أفضل في سكيبك، أنا عايز أفضل تحت هذا السكيب وهذا الإعلان من سكيب روحك عليا. فيليبي 3 كان بيقول كده بولس: لكني أفعل شيء واحد، أن أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. أنا جاي أنسى أمجاد

أيوة رب افعل بيا كل ما يحلو في عينيك. أنا جاي أقدم لك كل أوعيتي الفاضية، أنا مش جاي أكتفي يا رب، أنا جاي أرفض كل اكتفاء في حياتي يا رب، مهما كان حياتي يا رب كويسة ولا يا رب في حتة أنا راضي عنها، أنا جاي أنتهر كل اكتفاء جوايا وجاي أطلب يا رب نصيب اتنين، أنا جاي أطلب يا رب نصيب اتنين من أحسن حاجة أنا وصلت لها يا رب معاك. أنا جاي النهاردة لا للاكتفاء، أنا مش جاي يا رب أقف عند حتة عشان أرضى على نفسي فيها، أنا جاي أطلب وجوع وأعطش ليك يا رب. يا رب اخلق جوايا صرخة يا رب تطلبك كل يوم، صرخة جوع وصرخة عطش ما تبطلش تطلبك يا رب، أنا جعان ليك وعطشان ليك، أنا متاح ليك، افعل بيا كل ما يحلو في عينيك يا رب. يا رب أنا متاح ليك يا رب، أنا مش عايز أكتفي، مش عايز أكتفي ولا أبطل أكتفي يا رب، سكيبك يا رب جاي أقدم الأوعية ولن أقلل، أنا جاي أقفل على نفسي الباب قدامك وأفرد قلبي وأسكب قلبي أمامك وأقول لك يا رب املأ من جديد.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بالمستمعين والمتابعين من المناطق المختلفة: سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا. أيضا الأحباء المتابعين من راديو سما، أهلا بكم جميعا. إذن لا تدع دوامة الماضي والأوليات أن تسيطر على حاضرك والمستقبلات. الماضي يؤلم، والظلم القديم له طريقته لإبقائنا عالقين في مساراتنا، عاجزين عن المضي قدما وعن اختبار البهجة. وقد يستلزم اجتياز الأمس تغييرا جذريا. في هذه الحلقة سنتكلم عن الماضي وكيف نتغلب عن الماضي لتركه وراءنا تماما. أمعن النظر، ربما يعكر ظل قاتم صفو مستقبلك ويشوشه. إنه الظل الذي خلفه ألم عانيته في ماضيك، والدك الذي لم يكن هناك، أو شريك خانك، أو مديرك الذي ساء إليك، أو ربما لا تزال عالقا في مكانك بفعل رواسب خياراتك السيئة، كتلك الوظيفة التي كان ينبغي عليك تركها مبكرا، أو الأسرار التي تخفيها، أو زيارة أجلتها. ما أسهل أن تتعثر في ظلمة ذكرياتك السيئة التي تشبه رمالا متحركة مهتاجة تجذب النفس بقوة إلى الأسفل. يوقعنا الماضي في شركه أحيانا عبر فوضى غير مختبرة تتدفق من كل حدب وصوب تقصي الجديد والممكن، أو يصادر أحلام يقظتك ويعيد إليها بشكل مفرط الخسائر القديمة وظلم الماضي والأخطاء التي تزعجك بسبب أخيك الذي آلمته أو صديقك الذي خذلته، وربما يبقى حيا في دعوى زواج رغم مرور عقد من الزمن على الطلاق، أو في غضب ضد والدك الذي حط من قدرك أو نفسك لأنك صدقت أكاذيب أحدهم ذات مرة. إن الرغبة القوية في تصحيح الأخطاء التي لا يمكن محوها ومعاوضة النظر في الأذى الذي كان ينبغي لك أن تحمى منه، والتشبث بالحب الضائع والاكتئاب والانتقام، لا هي ميول طبيعية إلى حد معين ومدة زمنية معينة. من بديهيات علم النفس أننا محصلة لأيامنا الماضية، لذا كثيرا ما ندفع إلى النظر للماضي لنتمكن من المواصلة باتزان وحكمة. لكن عند نقطة معينة يغدو تقدير الماضي وتحليله مكبلا لك، يقيدك في مكانك ويعرقل سعيك للمضي قدما كالصمغ لا يزول من تلقاء نفسه، بل تحتاج إلى قشطه وإزالته. لا تكمن القدرة على تجاوز الماضي بالأساس في طبيعتها وطبيعة الأحداث نفسها، بالطبع تتأثر بها، لكنها تكمن أيضا في استعداد المرء ليخطو خطوات للأمام، ومقدار الجهد الذي ينوي بذله ليرفع الصخرة عن كاهله ويلقيها بعيدا. ينطوي هذا التجاوز على استعادة ذكرى الجرح والأذى، لكن مع إعادة النظر فيها من زاوية مختلفة أكثر تعاطفا. ربما يتمثل المضي قدما في إعادة تشكيل علاقة بحيث تكون أنت أقل عطاء وأكثر واقعية، لكن نادرا ما يكمن الحل في قطع تلك الصلات. فكر في التغيير لا القطع، لأن التجاوز يتطلب الصدق مع النفس في وصف شعورها. هل لازلت غاضبا أم حزينا أم متلهفا؟ حتى وإن وددت لو أنك لا تشعر بأي من ذلك، مع التمسك في الأمل أن يتغير شعورك للأفضل يوما ما. لا تدع الماضي والأوليات أن يسيطر على حاضرك والمستقبلات. تعالوا نخرج لفاصل مع المرنم صموئيل فاروق. أبدا مش هيكون الغد استمرار لمبارح. نعم، لن أدع أي أمر حصل أمسا من معطلات وذكريات وخيبات أن يعطل أموري في الغد باسم الرب يسوع المسيح. فاصل لنستمع إلى هذه الترنيمة ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: أبداً مش هيكون الغد استمرار لمبارح، أنا بستقبل زمن المجد زمن الذل درايح. الله هيعوض لي مضية ويفتح لي كنزو. ونتحدث في هذه الحلقة ضمن برنامج نهاركم سعيد، لا تدع دوامة الماضي والأوليات أن تسيطر على حاضرك والمستقبلات. إن الماضي دوامة، إذا تركته يسيطر على لحظاتك الحالية فإنه سيمتصك ويجرفك. ما الزمن إلا وهم فحسب، وكل ما تحتاج إليه هو أن تعيش هذه اللحظة بالذات. دع الماضي يمضي وأحاديث الناس تمضي، فهل سمعت شخصا ربح سباقا وهو ينظر خلفه؟ يقول أحد الحكماء: لا تفكر بالماضي فيكفي أنه مضى. ويقول آخر: من الناس من يفكر بالماضي فيعيش فيه فيبقى فيه ولا يتخلى عنه. إن الماضي سجن، إذا فكر الإنسان فيه علق بين قضبانه. هناك بعض الأشخاص الذين يعيشون بماضيهم، يتذكرون كل لحظة لما عاشوها بتفاصيلها، بل وينقلب شعورهم الحالي ليصبح كالشعور الذي أحسوه من قبل بل وأقوى. تجربة حصلت منذ سنة أو أكثر، ينقلون مشاعرهم السلبية كلها إلى حاضرهم، فيساعدهم العقل على ذلك فيذكرهم في أمور صغيرة، لكنها تكون بمثابة نقلة فريدة من نوعها. إذ أنهم يتركون كل السعادة والبركات التي أنعم الرب عليهم بها وينطلقون مسرعين إلى الوحدة والانطواء، البكاء وسماع الموسيقى المحزنة والأشعار المبكية، ويبتعدون عن الناس ولا يتقبلون الكلام ولا يطيقون اللقاءات. أليس غريبا أمر هذه الناس؟ ينسون أن لهم نعم لا تحصى وكأنهم يجهلونها. أحبائي، التفكير المستمر في الماضي يمكن أن يكون ناتجا عن عدة عوامل، بما في ذلك الشعور بالأمان والراحة. قد يشعر الفرد بالراحة في التفكير بالماضي، خاصة إذا كان يحمل ذكريات إيجابية أو يحمل معنى خاص. التعامل مع مشاعر سلبية، قد يلجأ الشخص إلى التفكير في الماضي كطريقة للتعامل مع مشاعر سلبية مثل الحزن أو الذنب. الاضطرابات النفسية، في بعض الحالات قد يكون التفكير المفرط في الماضي مرتبطا بالاضطرابات النفسية مثل القلق أو الاكتئاب. الاجترار، قد يكون التفكير في الماضي ناتجا عن عملية تعرف بالاجترار، وهي عملية ذهنية تتمثل في تكرار الأفكار والمشاعر بشكل مستمر. تستلقي على فراشك بعد يوم طويل وتستعد للخلود للنوم، لكن ما إن تغمض عينيك حتى تبدأ في استرجاع أحداث مؤلمة وقعت منذ زمن بعيد. تبدأ في رسم السيناريوهات المختلفة، ربما لو فعلت شيئا مختلفا لاتخذت الأمور مسارا مختلفا، أو ربما تفكر في علاقة سابقة سببت لك ألما لا يزال حاضرا حتى اليوم. تستسلم للنوم بعد ساعتين أو أكثر من التفكير المفرط، ثم تتكرر الحكاية في اليوم الذي يليه. وفي كل مرة تحاول تجاوز هذا الماضي والمضي إلى الأمام، يحاصرك ما حدث من كل جانب ويستحوذ على تفكيرك. من الطبيعي أن نمر بتجارب سيئة أو أن نشعر بالحنين تجاه فترات زمنية معينة. من الطبيعي أكثر أن نشعر بالألم في بعض الأحيان عندما نسترجع ماضيا مررنا به، لكن على الجانب الآخر قد نغرق في التفكير فيما حدث إلى حد ننسى الحاضر، ويستغرق هذا السفر الذهني وقتا يمتد إلى ما لا نهاية، يشغلنا عن عيش اللحظة الراهنة والشعور بالحماس حيال الأحداث المستقبلية. يسمى هذا الفعل في الاجترار. تجد أن أهم الأعراض التي يسعى العلم إلى مساعدتك على التعامل معها هو التفكير المستمر في الماضي، إذ أن التحكم في الأفكار التي تجتاح عقلك يساعدك على التخلص من دوامة التفكير التي تأخذك إلى الماضي. يحفز استرجاع الذكريات السيئة حضور مشاعر سلبية لحظية، قد ينقلب مزاجك وتشعر بضيق أو غضب حين تتذكر ماضيا قديما. يبدأ جسدك في الاستجابة لهذه الأعراض فيتعرق، تتسارع نبضات القلب، تشعر بالألم في المعدة. يذكرنا هذا باستجابة الكر والفر التي يستجيب لها الجسد حين نتعرض لموقف نشعر به في التهديد والتوتر. يستجيب الجسد هنا بنفس الحالة، يستجيب للضيق الذي يصيبنا عندما نسترجع الذكريات السيئة. استرجاع الذكريات مرارا وتكرارا يفاقم الحزن الذي نشعر به ويطيله، ويولد على المدى البعيد اضطرابات في الصحة النفسية أهمها القلق والاكتئاب، وهذا تؤكده دراسات، إذ تشير إلى أن التفكير المستمر بالماضي والمتمركز حوله يرتبط برفاهية نفسية ورضا أقل عن الحياة. مستويات أعلى من الاكتئاب لدى الفرد، هذا الارتباط يعد منطقياً، فالتفكير في الماضي غالبا ما ترافقه مشاعر سلبية عديدة مثل الندم ولوم الذات والشعور باليأس، بل وحتى الشعور بالكراهية تجاه الذات القديمة. لماذا تصرفت بهذا الشكل؟ كان بإمكاني أن أفعل هذا بدلا من ذلك، وغيرها من الأفكار. لا يتوقف أثر الماضي على استحواذ المشاعر السلبية على الحاضر والمستقبل، إذ وجد أيضا أن التفكير المتزايد في الماضي متورط برفع مخاطر إنهاء الحياة. قامت إحدى المراجعات بتحليل ورقة درست فيها العلاقة بين الاشترار والانتحار أو إنهاء الحياة أو التفكير به. كلما اشتررنا وراجعنا ذكريات الماضي زادت الفرص في إنهاء الحياة. لذلك أحبائي، يدعونا الكتاب المقدس أن ننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الحياة الأفضل ونرنم هذه الترنيمة الرائعة، هيا ننسى ما وراء ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم مستمعينا بعد هذه الترنيمة الرائعة، هيا ننسى ما وراء. أرحب بكم جميعا، أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. وموضوع الحلقة لهذا اليوم: لا تدع دوامة الماضي والأوليات أن تسيطر على حاضرك والمستقبلات. لماذا يعد تجاوز الماضي خطوة صعبة؟ نتجاهل في أحيان كثيرة أن نواجه مشاعرنا تجاه مواقف حصلت في الماضي، ونعتقد أنها اختفت مع مرور الوقت، لكن هل ذهبت فعلا؟ لعلك سمعت سابقا بالتراكمات العاطفية. يصف هذا المصطلح المشاعر اختبرتها خلال تجاربك السابقة والتي لا يزال أثرها حاضرا في حياتك حتى عندما اعتقدت أنها أصبحت أقل حدة أو تأثيرا بمرور الأيام. تأثر هذه التراكمات على جوانب حياتك المختلفة دون أن تكون واعيا بها وبوجودها أحيانا، وذلك من خلال ما يلي: تصوراتك عن ذاتك وطريقة تفكيرك فيها، فقدان الثقة بنفسك وقدرتك على التعامل مع المواقف المختلفة أو الشعور بالذنب الناتج عن أخطاء الماضي، كيفية تعاملك مع التوتر والضغوطات النفسية، تصبح أكثر عرضة للاستجابة للضغوطات بشكل سلبي وأقل قدرة على تحملها. من العلامات التي قد تعني عدم تقبلك للماضي أن تقول وتفكر بما يلي: أفكار وعبارات تكررها تعكس عدم تقبلك للماضي. لا أصدق أن أمرا كهذا قد حدث، من المفترض أن تسير الأمور بشكل مختلف، لا أعرف ما الذي فعلته لكي تحدث كل هذه الأمور السيئة لي، لا أعتقد أنني سأتمكن من تجاوز ما حصل أبدا، هل كان علي أن أتصرف بطريقة أخرى لكي لا يحصل هذا؟ أحبائي، هنالك أضرار للتفكير بكل هذا. قد يسبب التفكير في الماضي العديد من الأضرار على جوانب الحياة المختلفة، من أهم هذه الأضرار فقدان العديد من الفرص. لهذا ينصح بعدم التفكير في الماضي، لأن ذلك يفقد العديد من الفرص من حولنا، فعندما نفقد فرصة ما علينا البحث عن فرصة أخرى عوضا عن التفكير المستمر في الماضي. مشكلات صحية قد تسبب كثرة التفكير في الماضي، مشكلات صحية مثل مشكلات متعلقة بالطعام، وأيضا اضطرابات فقدان الشهية، الشره، الأكل القهري، كما يسبب ذلك أيضا الضغط النفسي الذي قد يؤدي بدوره إلى العديد من المشكلات الأخرى. تدمير العلاقات مع الآخرين، تسبب كثرة التذمر والشعور بالاستياء دوما مما حدث في الماضي، أو إلقائك باللوم على الآخرين. مشكلات في العلاقات مع هؤلاء الأشخاص، تسبب ذلك تدمير العلاقة مع الأهل والأصدقاء وغيرهم من الأشخاص المهمين في الحياة. الشعور بالحزن، قد يؤدي التفكير المفرط بالماضي إلى حالة شديدة من الحزن بسبب الشعور بالعجز أمام أخطاء الماضي التي لا يمكن تغييرها، وللتغلب على ذلك عليك تقبل الماضي كما هو والسعي نحو مستقبل أفضل. كما يسبب ذلك الأفكار السلبية التي قد تمنعك من التقدم في المستقبل وإكمال حياتك بالشكل الصحيح. لهذا لا تدع ما حدث لك في الماضي يعرف من أنت عليه في الحاضر. يقع الكثير منا في مغالطة بحق أنفسنا، وهي أن نجعل ما حدث في الماضي يحدد من نحن عليه اليوم، بل قد نستمد قيمة أنفسنا من خلاله. لكن هذا التصور ليس صحيحا بالضرورة، إذ أننا ننمو ونتغير ونصبح أكثر نضجا مع مرور الوقت. لهذا لا يمكن أن يكون منصفا بحق أنفسنا أن نحكم من خلال تصوراتنا الجديدة عن الماضي على ذاتنا القديمة، بل إنه من الطبيعي أن نصبح أكثر نضجا بمرور الوقت وتقدمنا في العمر واختباراتنا لمواقف مختلفة. من الضروري نسيان الماضي وتجاوزه، خاصة إذا تحول إلى عبء ثقيل يمنعنا من الشعور بالسعادة وتطوير النفس. لا يجب أن تؤثر أخطاء الماضي وأحداثه على وضعنا الحالي وأفكارنا، عواطفنا وحالتنا النفسية. هناك بعض الأشخاص الذين لا يجدون السبيل ليغفروا لأنفسهم أخطاء الماضي، فيستمرون في اللوم، وهذا يمنع من التقدم. على الرغم من أن عبارة "لا أحد مثالي" قد تبدو في بعض الأحيان غير مهمة، إلا أنها صائبة، نظرا لأن كل فرد عرضة لارتكاب بعض الأخطاء في بعض الأحيان، لكن كيفية التفاعل مع هذه الأخطاء تختلف من شخص لآخر. في حين ينظر البعض إلى الخطأ بطريقة إيجابية ويحاول التعلم، يفضل الآخر إلقاء اللوم على نفسه والبكاء والاستمرار في التفكير فيما حدث. على العموم إن الشعور بالذنب لن يساهم في حل المشكلة، وإنما قد يقود إلى طريق مسدود. مسامحة النفس تساعد على مواصلة الحياة بطريقة طبيعية، على الرغم من أن هذا الأمر ليس سهلا إلا أنه يستحق بذل جهد لأجله. وفور التخلص من الشعور بالذنب ومسامحة النفس ستشعر براحة كبيرة وتتمكن من إعادة النظر في سلوكك، ولن ترتكب ذلك الخطأ مجددا. يحتاج اجتياز الماضي إلى الفكر والفعل سويا، إذ هما أشياء نفعلها وأشياء نفكر بها، ما يأسرنا دون قصد في مقام مؤلم. كما يقال، فإن تغيير السلوك سهل ما إن تتوقف عن التأمل وإعمال فكرك فيه، غير أن تجاوز الماضي يبقى عملية نفسية معقدة تتطلب الحذر والتوازن، تتألف من التخلي، إعادة تقييم التجارب، التنازل عن زوايا النظر القديمة، ونبذ أفكارنا الخاطئة التي تدور غالبا حول ما يلزمنا لنشعر بالسعادة، إعادة تقويم أفكارنا ومشاعرنا بلطف لكن بعمق أيضا. تعالوا نعلن هذا الإعلان الرائع: الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. أنا في المسيح خليقة جديدة مع مجموعة من المرنمين. فاصل ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين وموضوع الحلقة لهذا اليوم: لا تدع دوامة الماضي والأوليات أن تسيطر على حاضرك والمستقبلات. تقبل أنك لا تستطيع تغيير الماضي. عند الحديث عن الماضي يعد التقبل المفتاح السحري والخطوة الأولى. من الصعب أن نتجاوز أمرا لم تستطع أن تتقبله بعد، ففي حين أن الشعور بالألم والإحباط تجاه بعض تجارب الماضي هو أمر طبيعي، فإن الرفض المستمر سواء بوعي أو بدونه لحقيقة أن ما حدث لا يمكن تغييره، من شأنه أن يزيد من مدة وشدة اختبارنا لهذه المشاعر، بل قد يستمر لأعوام طويلة دون أن ندرك مكمن الخلل وسبب عدم قدرتنا على تجاوز ما حصل. مجموعة من النصائح تمكننا من التخلص من سيطرة الماضي علينا. التعبير عن المشاعر، وذلك بالتحدث إلى أحد أفراد العائلة، الأصدقاء، أو تدوين الأفكار والمشاعر. التفكير بإيجابية ووقف جميع الأفكار السلبية بتحويل انتباهنا من خلال السماع للموسيقى أو ممارسة هواية مفضلة أو قراءة كتاب، مما يجعل عقلنا في حالة هدوء وسعادة. النسيان ومسامحة الآخرين، إضافة إلى تجاهل أحداث الماضي المؤلمة والدفع بها بعيدا حتى لا نعود نفكر بها من جديد، النظر إلى الماضي من زاوية أخرى، البحث عن جانب إيجابي من تجارب وأحداث الماضي. ثبت أقدامك في المستقبل. يصعب تجاوز الماضي في ظل غياب نظرة إيجابية للغد، لذا تعوزك رؤية للمستقبل استثمارا فيه أو التهاء به أو تشوقا لأمر قادم يمدك بالقوة والإرادة اللازمتين لدفعك بعيدا عن الماضي. ولخلق تلك الرؤية تحتاج إلى تركيز عقلي متعمد. أجبر نفسك على حضور فصل دراسي عبر الإنترنت، وضع نصب عينيك إحراز درجة مختلفة، دون سجلات مفصلة لتقدمك في مجال معين، أنشئ مستهدف مبيعات جديد، تخيل وظيفة أفضل، وضع أهدافا أخرى غير ذلك. هذا الهدف الذي تمنحه لنفسك لتسعى إليه يخلصك من بين رمال الماضي المتحركة. اغفر. هذه الخطوة المحولة هي خطوة على امتداد المسالك الصخرية نحو الغفران، لكن أيمكن حقا أن تجرح جرحا بالغا وتعامل أو تعامل بظلم وتؤذى بشدة ثم تغفر؟ نعم، وهذا هو السبيل الأعمق لتحرر نفسك من اختراقات الماضي. يساعدك ذلك على فهم أي أجزاء في نفسك تواجه. فعندما نكون مظلومين بشدة هناك حوافز قوية للبقاء غاضبين، إذ يبدو الغضب كلوحة إعلانات ضخمة تذيع آثام ظالمنا. أما الغفران من ناحية أخرى فإنه يشعرنا كما لو كنا نطلق صراحة هذا الشخص المسيء. سيكون علينا الإيمان بأن ما سنحصده من الغفران هو أكثر بكثير مما كنا نحصده إن بقينا غاضبين. وعادة في نهاية المطاف الأمر كذلك بالفعل، وإن لم يكن ثمة خطوة بناءة يتعين اتخاذها وتتطلب غضبا وقودا لها، فأن كلفة الغضب الذي نحمله ستفوق منفعة عقاب الشخص المسيء، وعند تلك اللحظة يغدو الغفران ممكنا. فالغفران قرار لا استسلام. يمتلئ عالمنا بأشخاص عانوا من أذى الآخرين، ويخفي البعض ألمهم ويتظاهرون بالسلام بينما يعانون في الداخل. الرب لا يريد أن نخفي ألمنا، بل يرغب في شفاء جراح الماضي. يقول الكتاب المقدس في سفر أشعياء: روح السيد الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلب. عزيزي المستمع، إذا كنت تتألم وترغب في التحرر، خذ هذه الآية على محمل الجد. الرب يسوع المسيح مات على الصليب ليحررنا من آلام الماضي. من خلال علاقتنا الشخصية معه يمكننا أن نجد شفاء لأرواحنا وعقولنا وقلوبنا، ويمكننا أن نبدأ من جديد. الماضي ليس نهاية المطاف، أيا كانت البداية مع الرب يمكنك أن تحظى بنهاية جيدة. كيف يمكن أن ننال جمالا عوضا عن الرماد؟ الخطوة الأولى هي أن نعترف بحاجتنا لمعونة الرب. الرب يعين المتواضعين الذين يطلبون بانكسار. تقول الرسالة الأولى لبطرس: تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه لأنه يعتني بكم. الخطوة الثانية هي أن نخضع لكلمة الله، نستمر في الدراسة ونطبق الكلمة في حياتنا، نمتلئ بالإيمان والحب ونتعلم كيف نميز مشيئة الله لنا. الرب يحبنا ولديه خطة رائعة لحياتنا، فلا نسمح للماضي أن يعوقنا، لنعزم أن نسعى لمواعيد الله في حياتنا. هو يمنحنا فرصة للتساؤل: كيف تكون حرا من الماضي؟ نجد الرب يجيب وينتظر يحررنا من كل قيودنا. ما بين الماضي والمستقبل قد يضيع الحاضر. ما بين التفكير في الماضي والأرق بسبب ما فيه من مرارة وما يصعب من ندم وما يترتب عليه من صغر نفس وشك في المصداقية، بين القلق على الغد وعدم التأكد من النجاح فيه والاستمتاع به وإصابة الأهداف وتحقيق الأمال وإدراك الطموحات، يضيع الحاضر. يضيع الحاضر وهو الأهم، إذ نملكه فالأمس مر وأفلت منا بكل ما فيه وتحول إلى ذكرى. الغد كذلك لا نملكه ولا نعرفه، إذ هو في فكر الله. فليتحول الأمس إلى خبرة تفيدنا في الحاضر، وليصبح الغد أملا مشرقا وأمنية جميلة، والثقة في أن الرب يرتب لنا فيه الخير. الحديث هنا عن الحاضر، إنه اليقين إن كان هناك يقين غير الله. الأمس قد مر بكل ما فيه، إن كان خيرا وإن كان شرا، إن كان كسبا وإن كان خسارة، لم يعد سوى ذكرى. إن كنا أخطأنا فيه فقد غفر لنا الرب الماضي، ابتلعه بكل ما فيه من شر، من ضعف، أسدل عليه ستارا فصار وكأنه لم يكن. ألم نتب عنه؟ ألم نعترف به؟ إذن فهو غير باق، غير قائم، ولا سلطان له. قال أحد القديسين: إن التوبة تحول أكبر خاطئ إلى قديس. التوبة تحول أكبر خاطئ إلى قديس. إننا لا نستطيع استرجاع الماضي، ولا نستطيع أن نصلح الماضي، لكن نستطيع أن نصلح حاضرنا، وهذا يؤثر على مستقبلنا. نجعل الحاضر أفضل من الماضي. المهم أنك اليوم نفس حية سليمة، أشرق عليك صباح جديد، وهبت يوما جديدا وأملا جديدا. تخيل أنك استيقظت في الصباح لتجد أن الرب مثل أب حنون يضع يده عليك ويباركك، يعطيك بركات وأمور تسدد بها احتياجاتك في هذا اليوم. قيل في الحكم القديمة: ثلاثة لا يمكن استعادتها، سهم انطلق، كلمة خرجت، وفرصة ضاعت. من الرائع أن نكون راضين عن الأمس غير نادمين، فإن كنا قد أخفقنا فإن الرب يحول النتائج إلى خيرنا دائما، مهما كانت الأسباب ومهما كانت الأعراض. في الأمس أنجزنا خيرا، واليوم يتضاعف الخير. بكرة الزمان الصعب يروح، ويسوع يداوي كل جروح. تعالوا نخرج لفاصل لنستمع إلى هذه الترنيمة مع فريق يوتيرن، ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم. تحدثنا بموضوع لا تدع دوامة الماضي والأوليات أن تسيطر على حاضرك والمستقبلات. حرر نفسك من الماضي، قال بولس الرسول في رسالته إلى أهل فيلبي: أيها الأخوة، أنا لست أحسب نفسي أنني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. يشجعنا بولس على تبني نفس العقلية، يقول: أنسى ما هو وراء وأسعى إلى ما هو أمام، أسعى نحو الهدف لأفوز بالجائزة التي دعاني الله من أجلها إلى السماء في المسيح يسوع. يحثنا عن التخلي عن إخفاقات الماضي ونجاحاته ومشتتات انتباهه التي قد تعيق تقدمنا. بدلا من ذلك، علينا أن نركز طاقتنا واهتمامنا على السعي وراء جائزة معرفة المسيح عن كثب وتحقيق مقاصده في حياتنا. نعم أحبائي، إن هذا واحد من أهم الدروس التي نتعلمها من الرسول بولس، هو موقفه من ذكريات الماضي. قال: أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء. فقبل تجديده، وقبل تجديده اضطهد واضطهد، سجن حتى وافق على قتل المؤمنين وكان مؤذيا للكنيسة. بالتالي إن كان هناك أي شخص مؤهلا لكي يكون متأذيا ذهنيا وعاطفيا من ماضيه، ينبغي أن يكون هو، ولكنه لم يسمح أبدا لنفسه أن يكون محدودا أو معاقا بذكريات الماضي. أدرك أن ذكريات الماضي لا تستحق التمسك بها بالمقارنة بالمستقبل الأعظم الذي كان له في الرب الإله. هذا هو نفس الاتجاه الذي يجب أن تكون عليه كابن للرب. الكثيرين في عبودية في ذكريات الماضي، فيمكن أن يكونوا مبتهجين في لحظة ومكتئبين في اللحظة التالية، فقط لأنهم تذكروا شيئا من حياة ماضيهم اعتبروها محزنة. لا يجب أن يكون الأمر هكذا، فحتى أمجاد الماضي لم تمسك الرسول بولس من الوصول إلى مستويات أعلى، فاستخدم نفس مبادئ ترك الماضي وراءه ليمتد إلى ما هو قدامه. لذلك لا تدع ذكريات الماضي تعيقك أبدا. افعل ما فعله بولس، انسى الماضي وتقدم نحو مستقبلك المجيد في المسيح. وبغض النظر عن عدة المرات والمدة التي احتضنت فيها الماضي، لا يمكنك أن تغيره، لذلك لا تضيع وقتك فيه، فمستقبلك أعظم من ماضيك. يقول الكتاب المقدس: أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. قصتك يجب أن تكون فقط في الارتفاع وللأمام، فأنت ولدت لتنتقل من مجد إلى مجد. تحرر من الماضي اليوم، لا تدع ذكريات الماضي تعوق أو تؤخر تحلقك للنجاح. إن كان ماضيك لا يلهمك، أسقطه. قد يبدو صعبا في البداية، ولكن تذكر أنك كابن للرب لا شيء غير ممكن لديك. اعترف، قل: عندي إمكانيات وطاقات للغد، وبكلمة الرب يتجدد ذهني وتستنير روحي لأرى مستقبلي وأرى العظمة والنجاح والغلبة والازدهار الذي قد عينه الرب ليكون اختباري في المسيح يوما بعد يوم. هذه الحياة جميلة لمن يعرف قوانينها، فكما أنك لا تستطيع العيش في بلد إلا وتلتزم في قوانينه، فهذه الدنيا كذلك لن تستطيع العيش فيها إلا بالخضوع لقوانينها. فلابد من معرفة أن الذي مضى مضى، وأن الذي أنت فيه سينتهي، وأنك إلى المستقبل مقبل. ففكر في المستقبل بدلا من الماضي، وتذكر جيدا أنك اليوم تعيش ما فكرت به سابقا، وأنك غدا ستعيش ما ستفكر به اليوم. فابقى في رجاء. يا رب، نصلي أن ننسى ما وراءنا، وأن نتطلع إلى ما هو أمامنا، وأن نمضي قدما نحو هدف هو معرفة الرب يسوع المسيح، معرفة حقيقية، ونحقق مقاصده في حياتنا. آمين. إذن أحبائي، أختتم وإياكم هذه الحلقة التي تكلمنا فيها عن الماضي، لنترك كل الماضي وألم الماضي وراءنا ونسير في ضوء الرب، نطلب منه تغيير كامل لحياتنا. أختتم وإياكم بترنيمة رائعة مع فريق الحياة الأفضل، كلما اقتربت منك ربي تمتعت بك. وأصلي لأجل بقية يوم مباركة آمنة وسعيدة. من هنا من إذاعة صوت الأمل أجمل وأطيب التحيات، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي.
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: ترى نعمل سري سري كده يعني.
3: ممكن نمشي محل النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: يا ريت عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي تعالوا نعملها بعد. شكل النجيلة بارد ذات والجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص حيقرأ لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع. يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه. واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة، الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم. قال له خلي الحجار دي تبقى عيش، وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شالوا كمان أو ساقوا لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك. وأكيد مكتوب في الكتاب، شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟
3: ايوه
1: قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان.
1: قال له: لانه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: اله.
3: ابليس قام اخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا اخي انا بديك هذا كله انت بس شنو
1: سجدت
3: لي. قام المسيح رد عليه وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: بعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة
0: جات الملائكة تخدف. قصة جميلة جدا
1: تمام.
0: يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: قبزا.
3: وبرضو في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله
3: بكلمة الله
1: كلام بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضو بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك للأسفل. يعني إبليس دار يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق لو أنت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا زول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني إحنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جابي يجري فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: فعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاء أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاء في إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو إحنا أخذناه كإنسان في الردود بتاعته كله إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأن اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده في التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بإنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو له دور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
3: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاب بحياة بسيطة يعني ما جاء بحياة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
4: بالكبز
3: أقلب الخبز بس.
0: والمكرب بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب كان بيستخدم إن كنت ابن الله يعني مكر غير عادي يعني الزول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد أنا دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوة قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا بزات قال لي جاب بنفس الفكرة
3: بتاعه.
1: قال لي ما مشيت قلت لأنه مكتوب برضو مكتوب قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب ليس يعني مكار وفيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها ارمي نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المتجسد أو هو ابن الله اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها اتهزم صح. بعدك قال لي يا خسم أنا بديك كل شيء بس أرك عليه قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما يعني ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني يعني الرد كان صعب
0: انتحار يعني بينتحر فيه
4: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال له ما حقا
3: لا يعني بتجيب النص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرة الجنه ما عدا شجرة وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب بالرغم انه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: انا بشوف في المقاطع ده احنا لو بنعرف كلمة الله احنا بنقدر نواجه اي تحدي ابليس بيجينا به. يعني انا ما اجي بقوتي انا يعني انا اجي اقول له لانه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وانا ليه لان انا بؤمن بكده بؤمن بكلام الله بؤمن بانه كلامه اقوى من اي حاجه ثانيه كان. يعني
0: الاضافه الجميله صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقه وتاكيد بالكلمه بتاعت الله حيمسكك
3: اكيد
0: يعني انت ما ممكن تقول له حاجه وهميه هو ذكي جدا بيعرف
3: اي صح
0: فعشان انت تاكد له لابد تكون عندك علاقه لصيقه مع الكلمه عشان تقول له الكلمه اللي هيقول فهو هيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحته اللي انت بتاكد فيها لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك انت عارف الكلمة بتاعتك ان انت بتنتهر به.
3: اكيد.
4: وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقه، اذا هو لقى الفجوه من الانسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمه الله، هو بطوال بخش عليه وبدك غيره افكاره اتجاه الرب.
0: بالضبط.
1: انا لو داري اتكلم عن الله في المقطع ده بحس انه دار زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، هو فوق الاله الله المجسد وفوق الانسان، انه رضا لنفسه انه يخوض تجربه زي دي او يكون في تجربه زي دي عشان داري يوصل لي حاجه واحده، انه انا كانسان حادخل في تجارب حتى لو كانت علاقته عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع الله.
0: في الشركة مع الله.
1: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف؟ يعني ما موضوع زي ما قال صابر، إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري يوريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن انتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري يوريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجرب، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي زول لو مرت هو خاطي، أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حاجة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس يحاول يحاول يحارب ويحاول إنه يدخله في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب على كلمة الله.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك إنه المسيح نفسه إبليس حاول إنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا إنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد إنه
3: هي اللي بتطلعنا منها.
0: جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما إحنا قلنا قبل إنه إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده بطريقة معينة بيجي، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله، أنت بتحس إنه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة، لا لا إبليس بيجيك برضو كده.
1: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه، وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
0: بالأكل.
1: يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبة أو أسروقة أو أنهيبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي الأرض النطفة. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده مش من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسك من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي ما عنده الأكل.
4: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأن الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن. لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا كلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس، أكرر يمكن أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح تخيله في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وأنت لو كنت ابن الله حسش هندك كده أعمل كده يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جبي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحكي عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنهم مكتوب أنهم مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطة إبليس إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيه، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
0: جميل.
4: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وش الآخر للرب، إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده أنا شايفه جميل.
0: عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة دار استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس؟
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكل أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دي ما خطية ودي خطية يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في قمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبغى خبز يعني أنا على لقزاته
0: تكون فايدة لي
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط ديما ما في حاجة
0: بنحلل لنفسنا بعد
1: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي يعني
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
0: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم خربوا زي ما هو قال
2: اختيار موفق. الله يخليكم. المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان.
3: لا لا ما بنغير يا اخي.
0: كويس. منو حيصلي العلم؟
3: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها، لانه موضوع الليله كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع اخونا الصابر.
3: صلي. يا رب نشكرك يا رب من اجل كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب.
4: طريقك عايز ونس تمشيها سوا على راديو سمر.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مكدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 5 مرات 39 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3 مرات، ورجمني الناس 1 واحدة، وانكسرت بي السفينة 3 مرات، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.
0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما.

0: الخامسة عشر.
1: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثنى عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
2: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون، فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
1: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة، فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء، فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن، يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون، فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري، فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون، فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
2: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون، والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
1: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر، الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: الرابعة عشر.
1: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحيا أو معرفة أو نبوءة أو تعليما؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثار لا تخرج أنغاما متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتا مشوشا فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها.

0: لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
1: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
0: جاء في الشريعة، قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين، بل لغير المؤمنين. أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
1: فماذا بعد أيها الإخوة عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة؟ فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا. فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
0: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.
2: راديو سما معاك طول السنة.

0: سابع.
1: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقعوا في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن. وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا. والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه إذا أراد فهو لا يخطئ، ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله في أنا أيضا.
0: راديو سما، مزيكا وهوى.

0: الخامس عشر.
1: فعلينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نطلب ما يرضي أنفسنا، بل ليعمل كل واحد منا ما يرضي أخاه لخير البنيان المشترك. وما طلب المسيح ما يرضي نفسه، بل كما جاء في الكتاب:
2: شتائم الذين يشتمونك وقعت علي.
1: وكل ما جاء قبلا في الكتب المقدسة إنما جاء ليعلمنا كيف نحصل على الرجاء بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء. فليعطكم إله الصبر والعزاء اتفاق الرأي فيما بينكم كما علمنا المسيح يسوع، لتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. فاقبلوا بعضكم بعضا لمجد الله كما قبلكم المسيح. وأنا أقول لكم إن المسيح صار خادم اليهود ليظهر أن الله صادق ويفي بما وعد به الآباء. أما غير اليهود فيمجدون الله على رحمته كما جاء في الكتاب:
2: لذلك أسبح بحمدك بين الأمم وأرتل لاسمك.
1: وجاء أيضا:
2: افرحي أيتها الأمم مع شعب الله.
1: وأيضا:
2: سبحوا الرب يا جميع الأمم، مجدوه يا جميع الشعوب.
1: وقال إشعيا:
2: سيظهر فرع من أصل يسى يقوم ليسود الأمم، وعليه يكون رجاء الشعوب.
1: فليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان حتى يفيض رجاؤكم بقدرة الروح القدس. فأنا على ثقة يا إخوتي بأنكم ممتلئون خيرا، وأنكم فائضون بالمعرفة، قادرون على أن ينصح بعضكم بعضا. ولكني كتبت إليكم في بعض الأمور بكثير من الجرأة لأنبهكم إليها، وذلك للنعمة التي وهبها الله لي حتى أكون خادم المسيح يسوع عند غير اليهود، وأنا أخدم بشارة الله ككاهن، فيصير غير اليهود قربانا مقبولا عند الله مقدسا بالروح القدس. ويحق لي إذن أن أفتخر في المسيح يسوع بخدمة لله، لأني لا أجرؤ أن أتكلم إلا بما عمله المسيح على يدي لهداية غير اليهود إلى طاعة الله بالقول والفعل وبقوة الآيات والمعجزات وبقدرة روح الله. من أورشليم وما حولها إلى الليريكون أكملت التبشير بالمسيح، وكنت حريصا أن لا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لئلا أبني على أساس غيري، فعملت بما جاء في الكتاب:
2: الذين ما بشرهم به أحد سيبصرون، والذين ما سمعوا به سيفهمون.
1: وهذا ما منعني مرارا من المجيء إليكم. أما الآن ولا مجال عمل لي بعد في هذه الأقطار، ولي من عدة سنين شوق إلى المجيء إليكم، فأنا أرجو أن أراكم عند مروري بكم في طريقي إلى أسبانيا، وأستعين بكم على السفر إليها بعد أن أنعم ولو قليلا بلقائكم. ولكني الآن ذاهب إلى أورشليم في خدمة الإخوة القديسين، لأن كنائس مكدونية وأخائية استحسنوا أن يتبرعوا ببعض المعونة للمحتاجين من الإخوة القديسين الذين في أورشليم. هم استحسنوا ذلك وهو حق عليهم، لأنهم شاركوا أبناء سائر الشعوب في خيراتهم الروحية، فكان على هؤلاء أن يخدموهم بخيراتهم المادية. وبعد أن أقوم بهذه المهمة وأسلم إليهم تلك المعونة، أمر بكم وأنا في طريقي إلى إسبانيا، وأعلم أني إذا جئت إليكم أجيء بملء بركة المسيح. فأناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي برفع صلواتكم إلى الله من أجلي، لينقذني من أيدي الخارجين على الإيمان في اليهودية، ويجعل خدمتي في أورشليم مقبولة عند الإخوة القديسين. فأجيء إليكم مسرورا إن شاء الله وأرتاح عندكم، وليكن إله السلام معكم أجمعين. آمين.
0: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الصباح الحادي عشر.
1: لكني أقول، هل نبذ الله شعبه؟ كلا، فأنا نفسي من بني إسرائيل، من نسل إبراهيم وعشيرة بنيامين. ما نبذ الله شعبه، وهو الذي سبق فاختاره. وأنتم تعرفون ما قال الكتاب في إيليا حين شكى بني إسرائيل إلى الله، فقال:
2: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا كل مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يريدون أن يقتلوني.
1: فماذا أجابه صوت الله؟ أجابه:
2: أبقيت 7000 رجل ما حنوا ركبة لبعل.
1: وفي الزمن الحاضر أيضا بقية من الناس اختارها الله بالنعمة. فإذا كان الاختيار بالنعمة، فما هو إذن بالأعمال؟ وإلا لما بقيت النعمة نعمة. فماذا بعد؟ ما كان يطلبه بنو إسرائيل ولا ينالونه، ناله الذين اختارهم الله. أما الباقون فقست قلوبهم، كما جاء في الكتاب:
2: أعطاهم الله عقلا خاملا، وعيونا لا تبصر، وآذانا لا تسمع إلى هذا اليوم.
1: وقال داود:
2: لتكن موائدهم فخا لهم، وشركا وحجر عثرة وعقابا، لتظلم عيونهم فلا تبصر، ولتكن ظهورهم محنية كل حين.
1: وأما أنا فأقول: هل زلت قدم اليهود ليسقط إلى الأبد؟ كلا، بل بزلتهم صار الخلاص لغير اليهود، حتى تثور الغيرة في بني إسرائيل. فإذا كان في زلتهم غنى للعالم، وفي نقصانهم غنى لسائر الشعوب، فكم يكون الغنى في اكتمالهم؟ والآن أقول لغير اليهود منكم: ما دمت رسولا إلى غير اليهود، فأنا فخور برسالتي، لعلي أثير غيرة بني قومي، فأخلص بعضا منهم. فإذا كان رفضهم أدى إلى مصالحة العالم مع الله، فهل يكون قبولهم إلا حياة بعد موت؟ وإذا كانت الخميرة مقدسة، فالعجين كله مقدس. وإذا كان الأصل مقدسا، فالفروع مقدسة أيضا. فإذا قطعت بعض الفروع، وكنت أنت زيتونة برية، فطعمت لتشارك الفروع الباقية في أصل الشجرة وخصبها، فلا تفتخر على الفروع التي قطعت. وكيف تفتخر وأنت لا تحمل الأصل؟ بل الأصل هو الذي يحملك. ولكنك تقول: قطعت تلك الفروع حتى أطعم أنا. حسنا، هي قطعت لعدم إيمانها، وأنت باق لإيمانك، فلا تفتخر بل خف. فإن كان الله لم يبقي على الفروع الطبيعية، فهل يبقي عليك؟ فاعتبر بلين الله وشدته، فالشدة على الذين سقطوا، واللين لك إذا ثبت أهلا لهذا اللين، وإلا فتقطع أنت أيضا. أما هم فإذا توقفوا عن عدم إيمانهم يطعمهم الله، لأن الله قادر على أن يطعمهم ثانية. فإذا كان الله قطعك من زيتونة برية تنتمي إليها بطبيعتك، وطعمك خلافا لطبيعتك في زيتونة جيدة، فما أحق الذين ينتمون إلى زيتونتهم بالطبيعة بأن يطعمهم الله فيها؟ فأنا لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، لئلا تحسبوا أنفسكم عقلاء، وهو أن قسما من بني إسرائيل قسى قلبه إلى أن يكمل عدد المؤمنين من سائر الأمم، وهكذا يخلص جميع بني إسرائيل، كما جاء في الكتاب:
2: من صهيون يجيء المخلص ويزيل الكفر عن بني يعقوب، ويكون هذا عهدي لهم حين أمحو خطاياهم.
1: فاليهود من حيث البشارة هم أعداء الله لخيركم، وأما من حيث اختيار الله فهم أحباؤه إكراما للآباء، ولا ندامة في هبات الله ودعوته. فكما عصيتم الله من قبل ورحمكم الآن لعصيانهم، فكذلك هم عصوا الله الآن ليرحمهم كما رحمكم، لأن الله جعل البشر كلهم سجناء العصيان حتى يرحمهم جميعا.
2: ما أعمق غنى الله وحكمته وعلمه، وما أصعب إدراك أحكامه وفهم طرقه. فالكتاب يقول: من الذي عرف فكر الرب؟ أو من الذي كان له مشيرا؟ ومن الذي بادره بالعطاء ليبادله بالمثل؟ فكل شيء منه وبه وإليه، فله المجد إلى الأبد. آمين.
0: راديو سما، صحبة في سكة.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما إنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة. فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله لا لكي يعرف ما بداخلنا، فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب. ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين: لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان، كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات. فينصحنا الإنجيل قائلا: أما الشهوات الشبابية فاهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر، ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: الإصحاح الثامن.
1: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت. وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح. والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام. لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها. والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم. ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوة علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد. فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا. فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف. والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم، ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
0: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح.
1: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.
2: طريقك عايز ونس؟ تمشيها سوا على راديو سمر.

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق،

0: بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة. فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكنا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
1: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر. والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك. فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
0: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر. فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
1: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
0: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
1: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
0: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
2: راديو سما، ثبت عينك لفوق.

0: 28.
1: ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا، فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس، قال بعضهم لبعض:
2: لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر.
1: ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر، تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون. فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي، حيث وجدنا بعض الإخوة، فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام. وهكذا وصلنا إلى روما، وسمع الإخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت 3. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم:
3: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي، لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء، لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل.
1: فقالوا له:
4: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء.
5: ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب.
1: فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر. وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين، قال لهم بولس هذه الكلمة:
3: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم.
1: ثم قال لهم:
3: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه.
1: فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف، وأقام بولس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره، يرحب بكل من كان يزوره، فيبشر بملكوت الله، معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.
0: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: الصباح السادس والعشرون.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: نأذن لك أن تدافع عن نفسك.
1: فأشار بولس بيده وقال في دفاعه:
3: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا، فعشت فريسيا، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغريباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولا، ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها، ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
1: وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته:
4: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك.
1: فأجابه بولس:
3: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس، وأنا أنطق بالحق والصواب؟ فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغريباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: أبي قليل من الوقت تريد أن تجعل مني مسيحيا؟
1: فأجابه بولس:
3: إن بالقليل أو بالكثير فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصيروا إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود.
1: فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون:
0: ما عمل هذا الرجل شيئا يستوجب به الموت أو السجن.
1: وقال أغريباس لفستوس:
2: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.
5: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: مليان بأحلام وأشواك جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة. مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا. لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: الحادي والعشرون.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودوس، ومنها إلى باترا، فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها. ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوا هم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده، وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا، فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد، فاطهر معهم ودخل الهيكل، وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7، رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
7: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس. فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر. فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة، فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون:
8: اقتلوه!
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
9: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج 4,000 قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب، فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية، قال:
10: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: صباح التاسع عشر.
1: وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم:
2: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟
1: قالوا:
3: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس.
1: فقال:
2: وأي معمودية تعمدتم؟
1: قالوا:
3: معمودية يوحنا.
1: فقال بولس:
2: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع.
1: فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلا. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم، فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنين، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة:
4: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس.
1: وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة، فأجابهم الروح الشرير:
5: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أم أنتم فمن تكونون؟
1: فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمكدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال:
2: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى رومة أيضا.
1: فأرسل إلى مكدونية 2 من معاونيه، وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا. فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم:
6: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي يعبدها جميع الناس في آسيا وفي العالم كله.
1: فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسس!
1: وعم الشغب المدينة كلها، فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس، وهما مكدونيان يرافقان بولس في رحلته، وجرهما إلى ملعب المدينة. وأراد بولس أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ، وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه ألا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب. وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسوس.
1: ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم:
0: يا أهل أفسوس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسوس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا، جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهبوا إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع.
1: وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.
8: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: 17.
1: فمرا على أنفيبوليس وأبولونية حتى وصلا إلى تسالونيكي، وكان فيها مجمع لليهود. فدخل بولس المجمع كعادته، فجدلهم 3 سبوت مستعينا بالكتب المقدسة، يشرحها ويبين لهم كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويقوم من بين الأموات. وقال:
2: يسوع هذا الذي أبشركم به هو المسيح.
1: فاقتنع بعضهم وانضموا إلى بولس وسيلة، ومعهم كثير من اليونانيين الذين يعبدون الله، وعدد كبير من السيدات الفاضلات. فملأ الحسد قلوب اليهود، فجمعوا من الرعاع رجالا أشرارا هيجوا الناس وأثاروا الشغب في المدينة. ثم جاءوا إلى بيت ياسون يطلبون بولس وسيلة ليسلموهما إلى الشعب المحتشد، فما وجدوهما. فساقوا ياسون وبعض الإخوة إلى حكام المدينة وهم يصيحون:
3: هؤلاء الذين أشعلوا نار الفتنة في كل مكان هم الآن هنا في ضيافة ياسون، وكلهم يخالفون أوامر القيصر، فيقولون هناك ملك آخر اسمه يسوع.
1: فأثاروا بهذا الكلام جموع الشعب والحكام، فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أطلقوهم. فأرسل الإخوة في الحال بولس وسيلة إلى بيريا ليلا، فلما وصلا إليها دخلا مجمع اليهود، وكان هؤلاء أكثر تسامحا من الذين في تسالونيكي، فأصغوا إلى كلام الله برغبة شديدة، وأخذوا يفحصون الكتب المقدسة كل يوم ليعرفوا صحة تعاليم بولس وسيلة. فآمن كثير منهم، وآمن من اليونانيين نساء شريفات وعدد كبير من الرجال. فلما عرف اليهود في تسالونيكي أن بولس يبشر بكلام الله في بيريا، جاءوا إليها وأخذوا يحرضون الجموع ويهيجونهم. فأرسل الإخوة بولس في الحال نحو البحر، وبقي سيلا وتيموثاوس مدة في بيريا. أما الذين رافقوا بولس فأوصلوه إلى أثينا، ثم رجعوا بوصية منه إلى سيلا وتيموثاوس أن يلحقا به في أسرع ما يمكن. وبينما بولس في أثينا ينتظر سيلا وتيموثاوس، ثار غضبه عندما رأى المدينة مملوءة بالأصنام، فأخذ يناقش اليهود والمتعبدين لله في المجمع ومن يصادفهم كل يوم في ساحة المدينة. وكان جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين يجادلونه، فقال بعضهم:
4: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟
1: وقال آخرون:
5: هو يبشر بآلهة غريبة،
1: لأن بولس كان يبشر بيسوع والقيامة. فأخذوا بولس إلى مجلس المدينة في الأريوباغوس وقالوا له:
4: نريد أن نعرف هذا المذهب الجديد الذي تبشر به،
5: لأن تعاليمه غريبة على مسامعنا ونحن نرغب في معرفة معناها.
1: وكان الأثينيون جميعا والمقيمون بينهم من الأجانب يصرفون أوقات فراغهم كلها في أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط المجلس وقال:
2: يا أهل أثينا، أراكم أكثر الناس تدينا في كل وجه، لأني وأنا أطوف في مدينتكم وأنظر إلى معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول، فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به، إنه الله خالق الكون وكل ما فيه، فهو رب السماء والأرض، لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر، ولا تخدمه أيد بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء، لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء، خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها، ووقت لهم الأزمنة وحدد لسكناهم الأماكن حتى يطلبوه لعلهم يتلمسونه فيجدوه وهو غير بعيد عن كل واحد منا، فنحن فيه نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحدهم، ونحن أيضا أبناؤه كما قال شاعر آخر من شعرائكم. وما دمنا أبناء الله فيجب علينا ألا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر، وإذا كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل، فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان إلى التوبة، لأنه وقت يوما يدين فيه العالم كله بالعدل على يد رجل اختاره، وبرهن لجميع الناس عن اختياره بأن أقامه من بين الأموات.
1: فلما سمعوه يذكر قيامة الأموات استهزأ به بعضهم، وقال له آخرون:
5: سنسمع كلامك في هذا الشأن مرة أخرى.
1: فخرج بولس من بينهم، لكن بعضهم انضموا إليه وآمنوا، ومنهم ديونيسيوس الأريوباغي أحد أعضاء مجلس المدينة، وامرأة اسمها داماريس، وسواهما.
0: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

0: صباح السادسة عشر.
1: ووصل بولس إلى دربا وليسترا، وكان في ليسترا تلميذ اسمه تيموثاوس، وهو ابن يهودية مؤمنة وأبوه يوناني. وكان الإخوة في ليسترا وإيقونيا يشهدون له شهادة حسنة، فأراد بولس أن يأخذه معه فختنه، لأن جميع اليهود هناك كانوا يعرفون أن أباه يوناني. وكانوا يبلغون المؤمنين عند مرورهم في المدن أوامر الرسل والشيوخ في أورشليم، ويوصونهم بأن يعملوا بها. وكانت الكنائس تتقوى في الإيمان ويزداد عددها يوما بعد يوم. ومروا بنواحي فريجية وغلاطية، لأن الروح القدس منعهم من التبشير بكلام الله في آسيا. فلما اقتربوا من ميسيا حاولوا أن يدخلوا بثنية، فما سمح لهم روح يسوع، فاجتازوا ميسيا ونزلوا إلى ترواس. وفي الليل رأى بولس رؤيا، فإذا رجل مكدوني واقف يتوسل إليه بقوله:
2: أعبر إلى مكدونية وساعدنا.
1: فلما رأى بولس هذه الرؤيا طلبنا السفر في الحال إلى مكدونية، متيقنين أن الله دعانا إلى التبشير فيها. فركبنا السفينة من ترواس متجهين إلى ساموتراكية، وفي الغد إلى نيابوليس، ومنها إلى فيليبي، وهي أكبر مدينة في ولاية مكدونية ومستعمرة رومانية، فقضينا بضعة أيام فيها.

0: وفي يوم السبت خرجنا من المدينة إلى ضفة النهر متوقعين أن نجد هناك مكانا يهوديا للصلاة، فجلسنا نتحدث إلى النساء المجتمعات هناك، وكانت فيهن امرأة تصغي إلينا اسمها ليدية من مدينة ثياتيرا تبيع الأرجوان وتعبد الله، ففتح الله قلبها لتصغي إلى كلام بولس. فلما تعمدت هي وأهل بيتها قالت لنا راجية:
1: ادخلوا بيتي وأقيموا فيه إذا كنتم تحسبوني مؤمنة بالرب.
0: فأجبرتنا على قبول دعوتها. وكنا في أحد الأيام ذاهبين إلى الصلاة، فصادفتنا جارية بها روح عراف، وكانت تجني من عرافتها مالا كثيرا لأسيادها، فأخذت تتبع بولس وتتبعنا وهي تصيح:
2: هؤلاء الرجال عبيد الله العلي يبشرونكم بطريق الخلاص.
0: وفعلت ذلك عدة أيام حتى غضب بولس، فالتفت إليها وقال للروح:
3: آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها.
0: فخرج في الحال. فلما رأى سادتها ضياع أملهم من كسب المال قبضوا على بولس وسيلة وجرهما إلى ساحة المدينة لدى القضاة، وقدموهما إلى الحكام وقالوا:
4: هذان الرجلان يثيران الاضطراب في مدينتنا، وهما يهوديان يبشران بتعاليم لا يحل لنا قبولها أو العمل بها لأننا رومانيون.
0: فهاجت جموع الناس عليهما، ومزق الحكام ثياب بولس وسيلة وأمروا بجلدهما، فجلدوهما كثيرا وألقوهما في السجن، وأوصوا السجان بأن يشدد الحراسة عليهما. فلما بلغ السجان هذه الوصية طرحهما في أعماق السجن وأدخل أرجلهما في قالب من الخشب لئلا يهربا. وعند نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، والسجناء يصغون إليهما. فوقع فجأة زلزال عنيف هز أركان السجن، وانفتحت الأبواب كلها، وانفكت قيود السجناء كلهم. فأفاق السجان من نومه فرأى أبواب السجن مفتوحة، فظن أن السجناء هربوا، فاستل سيفه ليقتل نفسه. فناداه بولس بأعلى صوته:
3: إياك أن تؤذي نفسك، فنحن كلنا هنا.
0: فطلب السجان ضوءا واندفع إلى داخل السجن وارتمى على أقدام بولس وسيلة وهو يرتجف، ثم أخرجهما وقال:
5: يا سيدي، ماذا يجب علي أن أعمل لأخلص؟
0: فقالا له:
3: آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك.
0: وبشراه هو وجميع أهل بيته بكلام الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما وتعمدا هو وجميع أهل بيته، ثم دعاهما إلى بيته وأطعمهما، وفرح هو وأهل بيته لأنه آمن بالله. ولما طلع الصباح أرسل الحكام حرسا يقولون للسجان: أطلق الرجلين. فنقل السجان هذا الكلام إلى بولس، قال:
6: أمر الحكام بإطلاقكما، فاخرجا واذهبا بسلام.
0: فقال بولس للحرس:
3: جلدونا علانية من غير محاكمة نحن المواطنين الرومانيين وألقونا في السجن، وهم الآن يريدون أن يخرجونا سرا؟ كلا، بل يجيء الحكام بأنفسهم ويخرجونا.
0: فنقل الحرس هذا الكلام إلى الحكام، فلما عرفوا أن بولس وسيلة مواطنان رومانيان خافوا، فجاءوا إليهما يعتذرون، ثم أخرجوهما وطلبوا إليهما أن يرحلا عن المدينة. فلما خرجا من السجن ذهبا إلى بيت ليدية، فشاهدا الإخوة وشجعاهم ثم انصرفا.

0: يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم. يا إلهي، آمين.
1: راديو سمك، عيش اختلافك.

لو عشت العمر بطوله أسبح وأشكر فيك، هفضل مديون مش ممكن هقدر أوفي الدين. لو عشت العمر

قام علماء النفس في جامعة كولورادو الأمريكية بعمل دراسة ركزوا فيها الأضواء على الحياة الزوجية وما يواجهها من أعاصير، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة وإلا فقدت عنصر الإثارة، وركزت الدراسة على علاج نقاط الضعف بطريقة عملية حتى تستقر الحياة الزوجية وتهدأ سفينة الحياة، بل تقوى في مواجهة الرياح.

0: والخامس.
1: ولكن رجلا اسمه حنانية باع ملكا له بموافقة امرأته سفيرة، فاحتفظ بقسم من الثمن بعلب منها، وجاء بالقسم الآخر وألقاه عند أقدام الرسل. فقال له بطرس:
2: يا حنانية، لماذا استولى الشيطان على قلبك فكذبت على الروح القدس واحتفظت بقسم من ثمن الحقل؟ أما كان الحقل كله يبقى لك لو أبقيته؟ ولما بعته أما كان لك أن تحتفظ بثمنه؟ فكيف نويت في قلبك هذا العمل؟ أنت كذبت على الله لا على الناس.
1: فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ميتا، فملأ الخوف جميع الذين سمعوا بذلك، وقام بعض الشبان فكفنوه وحملوه إلى الخارج ودفنوه. وبعد نحو 3 ساعات دخلت امرأته وهي لا تعرف ما جرى، فسألها بطرس:
2: قولي لي، أبهذا الثمن بعتما الحقل؟
1: أجابت:
3: نعم بهذا الثمن.
1: فقال لها بطرس:
2: لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هذه أقدام الذين دفنوا زوجك على الباب، وسيحملونك أنت أيضا.
1: فوقعت في الحال عند قدمي بطرس وماتت. فدخل الشبان ووجدوها ميتة، فحملوها ودفنوها بجانب زوجها. فاستولى خوف شديد على الكنيسة كلها وعلى جميع الذين عرفوا هذه الأخبار، وجرى على أيدي الرسل بين الشعب كثير من العجائب والآيات، وكانوا يجتمعون بقلب واحد في رواق سليمان، وما تجاسر أحد أن يخالطهم، بل كان الشعب يعظمهم، وتكاثر عدد المؤمنين بالرب من الرجال والنساء، حتى إنهم كانوا يحملون مرضاهم إلى الشوارع ويضعونهم على الأسرة والفرش، حتى إذا مر بطرس يقع ولو ظله على أحد منهم. وكانت جموع الناس تجيء إلى أورشليم من المدن المجاورة تحمل المرضى والذين فيهم أرواح نجسة فيشفون كلهم. واشتدت نقمة رئيس الكهنة وأتباعه من شيعة الصدوقيين، فأمسكوا الرسل وألقوهم في السجن العام، ولكن ملاك الرب فتح أبواب السجن في الليل وأخرج الرسل وقال لهم:
4: اذهبوا إلى الهيكل وبشروا الشعب بتعاليم الحياة الجديدة.
1: فسمعوا له ودخلوا الهيكل عند الفجر وأخذوا يعلمون. فجاء رئيس الكهنة وأتباعه وجمعوا المجلس وشيوخ الشعب وأمروا بإحضار الرسل من السجن. فذهب الحرس إلى السجن فما وجدوهم هناك، فرجعوا إلى المجلس وقالوا:
5: وجدنا السجن مغلقا جيدا والحرس واقفين على الأبواب، فلما فتحناه ما وجدنا فيه أحدا.
1: فحار قائد حرس الهيكل ورؤساء الكهنة عندما سمعوا هذا الكلام وتساءلوا: كيف جرى هذا؟ فدخل عليهم رجل وقال لهم:
6: ها هم الرجال الذين ألقيتموهم في السجن يعلمون الشعب في الهيكل.
1: فذهب قائد الحرس مع رجاله وجاءوا بالرسل من غير عنف، لأنهم خافوا أن يرجمهم الشعب. فلما أدخلوا الرسل إلى المجلس قال لهم رئيس الكهنة:
7: أمرناكم بشدة أن لا تعلموا بهذا الاسم، فملأتم أورشليم بتعاليمكم، وتريدون أن تلقوا المسؤولية علينا في دم هذا الرجل.
1: فأجابهم بطرس والرسل:
2: يجب أن نطيع الله لا الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي علقتموه على خشبة وقتلتموه، فهو الذي رفعه الله بيمينه وجعله رئيسا ومخلصا ليمنح شعب إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود على هذا كله، وكذلك يشهد الروح القدس الذي وهبه الله للذين يطيعونه.
1: فلما سمع أعضاء المجلس هذا الكلام غضبوا كثيرا وعزموا على قتلهم، ولكن واحدا منهم اسمه غملائيل، وهو فريسي من معلمي الشريعة يحترمه الشعب كله، أمر بإخراج الناس قليلا. ثم قال لأعضاء المجلس:
8: يا بني إسرائيل،
0: إياكم وما أنتم عازمون أن تفعلوا بهؤلاء الرجال. قام ثوداس قبل هذه الأيام وادعى أنه رجل عظيم، فتبعه نحو 400 رجل، ولكنه قتل وتفرق جميع أتباعه وزال أثرهم. ثم قام يهوذا الجليلي في زمن الإحصاء فجر وراءه جماعة من الناس، فهلك أيضا وتشتت جميع الذين أطاعوه. والآن أقول لكم، اتركوا هؤلاء الرجال وشأنهم ولا تهتموا بهم، لأن ما يبشرون به أو ما يعلمونه يزول إذا كان من عند البشر، أما إذا كان من عند الله فلا يمكنكم أن تزيلوه لئلا تصيروا أعداء الله.
1: فوافقه جميع أعضاء المجلس على رأيه، ودعوا الرسل فجلدوهم وأمروهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. فخرج الرسل من المجلس فرحين لأن الله وجدهم أهلا لقبول الإهانة من أجل اسم يسوع، وكانوا يعلمون كل يوم في الهيكل وفي البيوت ويبشرون بأن يسوع هو المسيح.
8: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: Caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزات المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا. اليوم فريق الكافيتيريا نزل على الشارع وصار يسأل الناس عن وحدة من أهم مشاكل العصر، أو على الأرجح وحدة من أسوأ مشاكل العصر. عندك مشكلة مع الوقت؟
1: أكيد عندنا مشكلة مع الوقت.
0: من أي ناحية؟
1: إنه الحياة صارت ريتمها كتير سريع، ولو ما بتحس إنه الوقت عطول بقديكي، عطول في كتير إشي بدك تعمليها، عطول الوقت ضيق، عطول الأيام تخلص بسرعة، عطول أكيد في مشكلة وقت.
0: عندك مشكلة مع الوقت؟
2: عامل الوقت بشكل عام أنا ما بيعني لي شيء، لا بتطلع بالساعة ولا بيعني لي اتطلع بالساعة، وبجرب رجلش حالي على قد ما أنا بقدر رجلش حالي، ما بتكل على الوقت.
0: يعني بتحسي حالك ملحقة علي شو بتعمليها بالبقى؟
2: تقريبا إيه، لأنه بعطي مجال لحالي أنا أني لحق عليها.
0: شو فيك تخبرينا عن تجربتك؟
3: تجربتي انه انا وحده من كتير نسوان هلا بيشتغلوا بهذا العصر اللي نحن فيه. يعني انا ببوعة الساعه 7 بولادي بيروحوا على المدرسه، شغلي ببلش من 8 بيخلص للستة. يعني عندي نهار كامل من 8 للستة بشتغل برات البيت، وبرجع بيجي على البيت عندي نهار تاني. كان
0: كم ولد عندك؟ اسمها
3: عندي صبي وبنت،
0: الله يخليهم.
3: يعني نهار التاني اللي هو ببلش من الساعة 6 للساعة 11
0: بالليل،
3: يعني هو بدي ارجع اطبخ، بدي غسيل، بدي حضر تياب الولاد، اذا عندي اشياء مكسورة علي بدي اعملها.
0: بدل عندك طاقة لتعملي هيدولي كلهم؟
3: يعني شو بدي اعمل؟ ما عندي غير حال، ما فينا يعني ما لازم اعملهم، ما عنديش غير حال. بعدين فكرت انه انا اذا بدي كفي هيك خلص ما بود بقدر يعني كفي. لقيت انه مبلا حتى بشغله فيني قسم من شغلي اعطيه لحدا بيقدر يعمله. بريح حالي من مال، وببيتي بجيب حدا كمان يساعدني.
0: يعني مش مرات مثل كتير ستات بيحاولوا انه يعملوا كل شيء بايدهم وما بيعجبهم شغل حدا.
3: مزبوط.
0: بس هالوضع هيئته بيوصل لا وقت الواحد فيه ما بقى يقدر يعطي طاقة.
3: مزبوط. يعني بتوصل لنقطة النهاية، يعني خلص ما بقى عندك انرجي، ما بقى فيك تتقدمي أكتر، وبتحسي انه كل شيء عم تعمليه بطل عم يزبط، لأنه كل شغلة عم تعمليه عم تاخد منك انرجي. بتوصل لمطرح انه خلاص ما بقى فيك، خلصت الانرجي من جسمك.
0: في نوع من المساعدة بالبيت؟ جوزك بيشتغل بيساعدك بالبيت ولا
3: لا؟ بالبيت ما
0: شغله ما بيسمح له.
3: صح، ما في. يعني بكل شيء أنا بدي يكون فيه. حتى مع الأولاد، وقبل كنت اتعب اكتر لانه كمان كنت درس الاولاد، يعني كان عندي درس اولادي وبيرجع شغل بيتي.
0: بس انه كيف حدا بيقدر يجيب طاقه لحتى اصلا كيف تقدري تنظمي وقتك حول هالمهمات كلها؟
3: هلا هو لصراحه في فتره بحس حالي انه ضعت، مش كل الاوقات بحس انه انا متمكنه من كل شيء، بس بجبر حالي بقول انه هدول الاشياء لازم اعملهم. ايه بس خلص لقيت الحال انه بشغلي اهم شيء, لانه شغلي في ضغط كتير مش طبيعي
2: بالمكتب ضغط وبالبيت ضغط,
3: ايه انه اشياء كتير لازم اعملها لوحدي, وبحس انه وقتي لازم لي بعد وقت اكتر من الساعه 6 لخلص الشغل اللي بدي اعمله. ف ديليجيت يعني صرت اعطي من هون شوي من هون شوي من هون شوي لاشخاص علمون كتير منيح.
2: جبتي مساعدة بالبيت؟
3: ايه صحيح, يعني هلا صرت احس انه ها شوي عم بتنفس,
2: يعني في صار عندك مساعدة بالمكتب وعندك مساعدة بالبيت. مزبوط. يعني المفتاح انه الواحد ما يعمل كل الاشياء بايده, لانه ما حدا بيقدر يعمل,
3: ما حدا بيقدر, لانه اخر شيء بيوصل لوقت انه كل شيء فرط بين ايديه لانه خلص ما عنده الانرجي ومش قادر يلحق على كل شيء.
2: انا بحس انه اللي بده يعمل كل شيء ما بعد يقدر يعمل شيء.
3: مزبوط, توصل لهذا الوقت. مزبوط صح 100%.
2: طيب شو نصيحتك لمستمعيتنا الكتار بالعالم العربي, بكتار كتار يلي هن بلاقيين حالهم بوضع مثل وضعك, يعني مهمات الحياه صعبه وعليهم كثيره؟
3: انا بقول لهم انه خليها الوحده تهتم بحالها اول شيء وتحب حالها اول شيء, لانه بس تعمل هذا الشيء مع حالها ساعتها بتقدر تعمل كل شيء حواليها.
2: حلو, كثير مفتاح اساسي,
3: لانه اذا بدك تلحقي على كل شيء تطردي العالم كله وانت بينك وبين حالك مش راضيه ما بيزبط معك شيء.
2: توصلي لمطرح ما بقى فيكي تعطي,
3: بتفقدي الامل وبتفقدي الصحه وبتفقدي كل
2: يعني
3: القوه
2: يعني اللي انت فيها. لازم تاخد تقدر تعطي.
3: مزبوط,
2: هذا اللي عم تقولي.
3: مزبوط.
2: واو واو, ميرسي كثير, عزبناكي.
3: يا هلا.
0: بيقول الكتاب المقدس تحب قريبك كنفسك. حتى أعرف حب الآخرين لازم أعرف حب حالي. وإنت عزيزتي المستمعة, لما تاخدي وقت لترتاحي وتسمعي موسيقى أو تقري أو تروحي مشوار أو تعملي أي شيء بتحبي تعملي, تذكري أنك محتاجة لهالوقت تدللي حالك فيه تتقدري تجمعي القوة والنشاط لتخدمي عائلتك وتقومي بالمسؤولية اللي على كتافك. نصيحتي, حبي حالك كرمال الناس يلي بتحبيهم.

خبريات الكافيتيريا. تغيرت الحياة وصارت معظم السيدات مضطرة تشتغل برات البيت، وهذا بيعني أنه لازم نكون كل يوم بمظهر جيد بالشركة، بالمحل، بالمدرسة أو بأي مكان عمل. بس السؤال اللي عم نسأله بالكافيتيريا اليوم هو كيف منلاقي وقت لنهتم بحالنا؟ مرات كتير الاهتمام بالأناقة والشكل ما بده وقت كتير. مثلاً إذا خصصتي 5 دقايق بالمساء لتهتمي ببشرة وجهك، رح تتفاجئي قديش هالشي رح يكون له مفعول إيجابي على طلتك. نطفي وجهك من دخان السيارات والغبرة يلي علقت فيها بالنهار بواسطة مية اللبن أو منظف خاص، هيدا شي ما بده إلا دقيقة. إذا ما عندك ماسك بالبيت، اخلطي شوية جبنة الكريمة مع شوية عصير بردقان وحطيون ماسك على وجهك لمدة 3 دقايق، وبعدين غسلي وجهك منيح بالماء العادية ونشفي وحطي الكريم الليلة. هالعملية ما بتاخد إلا 5 دقايق، بس هي أساسية لحتى تساعد جلدك يصلح بالليل الضرر يلي صار فيه من تعب النهار والشمس والأوساخ، وبتقومي الصبح ببشرة مشرقة مستعدة لنهار جديد. وما تنسي عزيزي المستمعة ابتسامتك الحلوة يلي هي أفضل زينة لطلتك، مثل ما بتقول الأم تريزا، الابتسامة هي بداية المحبة.

مطبخ الكافيتيريا. أكل الربيع والصيف ما بده كتير وقت. رح أقدم لك وصفة ساندويش الحبش مع الصلصة الربيعية. أنت محتاجة لرغيف خبز ساندويش، كباية جبنة فتة، نص كباية لبن، زعتر أخضر مفروم أو حبق أخضر مفروم، كبيسة فليفلة خضراء، شرائح مرتدل للحبش، وبصل إذا بتحبي. خلطي الفتة واللبن والزعتر المفروم وضيفي عليهم الملح والبهار. حطي هيدي الصلصة على خبز الساندويش وضيفي شرائح المرتدل للحبش والبصل والكبيس إذا بتحبي. حتى تخلي ساندويش طعمته أطيب، فيكي تشوي المرتديلا قبل ما تحطيها بالساندويش. وألف صحتين.

قال يسوع للي بيؤمنوا فيه: ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. وآية اليوم بتخلينا نتأكد إنه ما في شي صعب رح يمرق معنا بالحياة بأي نهار من حياتنا أو دقيقة أو ثانية حتى، إلا ويسوع رح يكون معنا إيده بإيدنا حتى يساعدنا نجتاز كل المصاعب.

بتمنى تكوني قضيتي وقت حلو معنا بالكافيتيريا اليوم عزيزتي المستمعة. ما تنسي انه انا ناطرة منك رسالة او ايميل على العنوان يلي رح نذكره بعد شوي. توصلي معي باي موضوع له علاقة بالمرأة بتحبي انه انا وياكي نحكي سوا عنه. وكمان فريق الكافيتيريا بحب يستلم منك مواضيع بدك انه نصلي كرمالها حتى الرب المحب القادر على كل شيء يتدخل فيها بحياتك وبحياة عائلتك. وهلأ أطيب التمنيات لإليك مني أنا نغم مضيفة البرنامج، بلتقى معك بحلقة قادمة إن شاء الله. باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

خليني في البداية أسألك سؤال مباشر يبان ساذج شوية، وهو الفلوس في حياتك بتخدمك ولا سيئاك؟ ولو مش عارف الإجابة فعلاً أو متأكد منها، تعال معايا نحكي أكتر في الموضوع اللذيذ ده. وخلينا نفكر كده في سؤال جدلي برضو، هو المال في الأصل سيد ولا خادم؟ لو بصيت حواليك بنظرة أمينة هتلاقي فعلاً في ناس معاها قليل لكن عارفة تسيطر وتدبر حياتها وفلوسها صح، وفي ناس تاني معاهم كتير لكن تقدر برضو تشوف بوضوح إنهم متسقين متاخدين مسحولين كده بسبب الفلوس. أهلاً بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع أعظم معلم في التاريخ وتسأله عن كل حاجة في الحياة. أنا نرمين وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. بس هي إيه المشكلة بالظبط؟ هل في الفلوس يعني ولا فين؟ الحقيقة لأ، المشكلة مش في الفلوس خالص. في آية مهمة في الكتاب المقدس بتقول كده: محبة المال أصل لكل الشرور. ملاحظ إيه؟ أيوة مظبوط، محبة المال مش المال. يعني المشكلة مش في شوية الورق المطبوع اللي بين إيدينا ده، المشكلة في اتجاه قلوبنا ناحيتها. المشكلة مش في الحساب البنكي سواء كان فيه صفار كتير أو متصفر خالص، لكن في مين اللي سايق، بمعنى أصح مين بيخدم مين. طب إمتى بقى المال يتحول لسيد؟ الحقيقة ده بيحصل لما مثلاً يبقى بيحدد قيمتك، يعني تشوف نفسك قليل لو مش معاك قدر معين من المال، أو لما يبدأ يقرر مزاجك فتكون مبسوط ومنشكح كده لما يكون معاك زيادة وتكون الأشياء معدن زي ما بيقولوا، لكن يبقى مزاجك مش رايق ومتعكنن طول ما انت مش معاك المبلغ اللي كان في بالك أو اللي كنت مستنيه من حاجة معينة، أو لو خسرت فرصة معينة كانت هتجيب لك فلوس كتير، أو لما يبدأ يوجه اختياراتك. يعني يبقى هو العامل الأهم إن ما كانش الوحيد في القرارات الكبيرة والصغيرة اللي بتاخدها، وما يبقاش خالص في أي مساحة الاتكال على الله والثقة في تسديده هو لحاجة معينة أنت محتاجها، أو لما كمان يبدأ يتحكم في سلامك النفسي، بمعنى إنه يخليك تخاف لو قل أو تطمن زيادة لو موجود. تعالوا نتفرج على نموذج لشخص اعتبر المال سيد يتكل عليه، وهو الكتاب المقدس بيسميه الغني الغبي، لمؤاخذة يعني. بيحكي لنا الكتاب المقدس عن راجل غني، بس للأسف سماه الكتاب الغني الغبي. ليه بقى؟ عشان الراجل ده لقي أرضه جابت خير كتير، رح قال لنفسه أنا بقى ههدم المخازن القديمة وابني غيرها أوسع وأعظم وأكبر. وبعدين راح قال لنفسه يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. والحقيقة إن في نفس اللحظة جاله صوت ربنا بيقوله يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، هذه الذي أعددتها لمن تكون. عارفين إيه المشكلة هنا؟ أو بمعنى أصح غباء الراجل ده جاي منين؟ جاي من إنه مش عامل حساب أي حاجة تاني خالص غير الفلوس، ولا حساب إن حياته أو موته أصلاً مش في إيده، ولا إنه ما يعرفش الوقت اللي حياته هتنتهي فيه، ولا عارف أي حاجة أكتر من إنه معاه فلوس. لكن غالباً ده حال كل اللي بيتكل على الفلوس ويديها دور مش بتاعها. إيه هي الأمور المغلوطة اللي أحياناً بنفتكر إن المال بيمثلها؟ زي مثلاً إن هو مصدر للأمان أو نوع من القيمة كده. في ناس بتشوف الفلوس نوع من الحرية بتخليهم يعملوا أي حاجة هم عايزينها، وفي كمان ناس للأسف بتستمد كرامتها من الفلوس، وبتصنف كمان إعطاء الكرامة للناس اللي حواليهم على حسب معاهم فلوس ولا لأ ومعاهم قد إيه. ناس تانية شايفة بيه وفي مستقبلها، وأحياناً بيكون هو البند الوحيد في المعادلة، وفي ناس تانية ما بتحسش بالاستقرار غير في وجوده، وفي ناس بقى بتعتبره المسبب الوحيد والأوحد للسعادة، وتقريباً ما بتعرفش تتبسط بأي حاجة تانية. طب تعالوا نفكر مع بعض إيه اللي بيخلينا نتعلق قوي كده بالمال،
أحياناً بطبيعتنا البشرية بنخاف من العوز، أحياناً بنقلق من بكرة لأنه مجهول بالنسبة لنا، أحياناً كمان بنستخدمه لتسكين جراح قديمة مش عارفين ومش قادرين نتشفي منها، بس طبعاً ما بتزبطش. أحياناً تعلقنا الزيادة بتجميع الفلوس بيكون تصرف تلقائي لإحساسنا إحنا بعدم الأمان، وأوقات بقى بيكون عندنا رغبة في السيطرة فنستخدمه كوسيلة للضغط أو السيطرة، سواء بصورة واعية أو لأ، على حد مثلاً بيسبب تهديد ما في حياتنا. بس الحقيقة المشتركة في كل ده إن الفلوس مش بتحقق أي حاجة من دول ولا بتسدد أي احتياج منهم، بالعكس أحياناً بتتعب أكتر، خصوصاً لما نستخدمها بطريقة غلط أو نحطها في مكان مش بتاعها. طيب إيه بقى نتيجة الشفاء من مرض محبة المال؟ تعالوا نتفرج على واحد بيحكي لنا عنه الكتاب المقدس خف الحمد لله من مرض محبة المال، وهو زكا. تعالوا نتفرج كده على زكا اللي كان عايش أيام المسيح وكان واضح قوي إن عنده مرض محبة المال لأسباب كتير من اللي قلناها. زكا كان غني جداً لكنه كان تعيس وجعان للتقدير، وغالباً كان مسنود على الفلوس لأن هو ده اللي عارف يعمله. بس لما قابل المسيح وقلبه تغير وحس بمحبة وتقدير وتقبل من المسيح لشخصه، خلاص ما بقاش محتاج يتسند على فلوسه، بالعكس استخدم الفلوس عشان يبارك ويفيد ويخدم ناس تانية كانت محتاجاها فعلا اللي هم الفقراء. ازاي بقى تعرف الفرق بين المال كسيد والمال كخادم؟ فكر معايا في النقط دي. السيد بيأمرك لكن الخادم بيخدم دعوتك ورؤيتك، السيد يضغطك، الخادم بيسدد احتياجاتك واحتياجات الآخرين كمان، السيد بيسرق سلامك، الخادم بيباركك ويبارك التانيين من خلالك، السيد بيحدد هويتك، الخادم بيخدم دعوتك. واحدة من أهم الحاجات إن ما كانتش الأهم على الإطلاق في موضوع نظرتنا للفلوس ده هو اختبار اتجاه قلوبنا بصدق ناحية الفلوس. هشاركك بشوية حاجات عملية تفكر فيها وتختبر بيها اتجاه قلبك. اسأل نفسك لما الفلوس اللي معاك بتقل بتتوتر؟ بتقلق؟ بتحاول تتصرف بأي طريقة عشان ده ما يكملش؟ ولا بتسلم الموضوع لربنا بنوع من الثقة إنه هيعرف يسدد احتياجاتك في وقتها؟ لما بتصرف أو بتستثمر في حاجة معينة بتحس بالذنب عشان ما كنتش عاوز تعمل كده بس بتلاقي نفسك عملته وخلاص؟ ولا بتحس بالحرية وبتكون مبسوط ومرتاح؟ لما تدي الآخر بتحس بضيق ولا بفرح؟ لما بتفكر في المستقبل بتخاف وتتوتر ولا بتطمن وبتقول لنفسك اللي وصلني لحد النهاردة هو اللي ضامن مستقبلي ويقدر يسدد احتياجاتي في وقتها؟

يمكن تكون بتشتغل زيادة عشان خايف من حاجة من الحاجات اللي قلناها فوق، أو بتخاف تدي عشان مش ضامن المستقبل وخايف تحتاج في يوم وما تلاقيش، أو يمكن بتقيس نفسك باللي في إيدك. عايز أقولك إن ربنا عايزك حر. خليني في النهاية أشاركك بتدريب عملي يساعدك تظبط اتجاه قلبك ناحية المال. أول حاجة، اتدرب على العطاء حتى لو حاجات بسيطة. خصص يوم كل أسبوع أو كل شهر تدي فيه حد تاني حاجة من عندك. تاني حاجة، اعترف بمخاوفك تجاه المستقبل أو أي حاجة تاني لربنا، واطلب منه هو اللي يطمنك ويتعامل مع مخاوفك بطريقته. حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمك.
2: ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ونهاية وبداية. معاكم سارة مايكل من الساعة 5 لساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، ومع نهاية عمل درامي جديد بنبدأ حلقتنا النهاردة. الحقيقة انه النهاردة انا الحلقة دي مميزة جدا بالنسبة لي. ليه؟ لانه هتكلم فيها عن موضوع مهم قوي وأعتقد بيمسنا كلنا، قضية الألم. والحقيقة إنه قضية الألم من القضايا الشائكة جدا جدا، وناس كتير لما بتيجي تتكلم عنها بتتكلم عنها وهي بتحط خبراتها الشخصية في الموضوع. لكن أنا النهاردة مش جاي أتكلم عن خبرتي الشخصية، لكن جاي أتكلم عن عمل درامي. الحقيقة العمل ده كان من أقوى الأعمال اللي تقدمت في العشر سنين أو في الخمستاشر سنة الأخيرة. عمل مبني على قصة حقيقية، بالرغم من ان هو مش عربي، عمل مش عربي، هو عمل تركي، الا انه الشعبية بتاعته وصلت للعالم كله من كتر القصة، ما هي جميلة جدا وفي نفس الوقت شديدة الخصوصية وقصة حساسة جدا. المسلسل ده الدبلج للعربي والدبلج برازيلي والدبلج برتغالي والدبلج انجليش والدبلج اسباني. ليه؟ من كتر ما القصة شديدة الخصوصية والقضية اللي فيه مهمة جدا جدا. لكن قبل ما أقول لكم العمل اللي هنتكلم عنه النهاردة إيه، أو إيه كانت النهاية اللي هنبدأ بيها حلقتنا النهاردة، الحقيقة وأنا بحضر الحلقة وكنت يعني بفكر بطريقة يعني مختلفة تماما عن اللي أقولها لكم دلوقتي، لقيت كده على الإنستجرام في واحدة مشيرة ريل بتتكلم فيه عن مقولة. المقولة دي قالها طبيب نفسي اسمه دكتور عماد رشاد عثمان. المقولة دي بتقول إيه؟ المقولة دي بمنتهى البساطة بتقول كده: إذا لم يتحول الألم إلى سردية يصبح هوية. تاني، مقولة لطبيب نفسي اسمه دكتور عماد رشاد عثمان. المقولة بتقول كده: إذا لم يتحول الألم إلى سردية يصبح هوية. يعني إيه الكلام ده؟ وإيه علاقته النهاردة بحلقتنا؟ وإيه علاقته بالعمل الدرامي اللي هنتكلم عنه؟ عشان كده البداية النهاردة مختلفة شويتين، يعني بداية مختلفة للحلقة بتاعتنا النهاردة، لأنه البداية عايزة أحكي فيها معاكم إنه إزاي الألم ممكن، يعني ألم أنا عديت بيه في حياتي، إزاي يبقى هو هويتي؟ وإزاي علشان أحمي نفسي والألم ما يبقاش هو الهوية بتاعتي لازم أحوله لسردية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت محتاج تحول ألمك اللي أنت عشته في حياتك مهما كان صعب، مهما كان موجع، زي الأبطال اللي هنحكي عنهم النهاردة قد إيه الألم بتاعهم كان صعب قوي وموجع قوي، لكن أنت محتاج تحول الألم بتاعك لسردية. يعني إيه؟ يعني أول حاجة إنك تفهم الحدث اللي حصل لك، تشوف الألم ده إنه فترة زمنية أنت عديت بيها وانتهت، ومش هو الحياة كلها. ودي غلطة احنا بنقع فيها أوقات كتير، بشوف إنه الألم اللي أنا عديت بيه فترة معينة هو ده حياتي، وهنا أنا بحوله إلى هوية، هو ده بيبقى هويتي، زي الآي دي بتاعتي المتألم. تاني حاجة انك لازم تفصل نفسك عن تجربة الألم اللي انت عشتها. ازاي؟ محتاج انك تدرك انك انت مش الجرح او الألم اللي تعرضت ليه، انت اكبر من كده بكتير. الألم او الجرح اللي انت تعرضت له هو جزء من حياتك، جزء من الخبرات اللي انت عشتها. تالت حاجة بيقولوا عليها كده استخلاص الدرس، أو إن أنا أتعلم الدرس، إني أحول المعاناة بتاعتي لخبرة وعبرة ودرس أنا بفيد بيه نفسي وكمان بفيد بيه الآخرين. شفتوا بقى ازاي الألم محتاج يتحول لسردية. وهنا بسرعة نروح للقصة اللي هنتكلم عنها النهاردة من مسلسل فاطمة. مسلسل فاطمة مسلسل تركي تم إنتاجه سنة 2010 واتذاع من 2010 ل 2012، لكنه عمل ضجة كبيرة جدا وقتها لأنه قصة مبني على قصة حقيقية، وزي ما قلت لكم المسلسل ده الدبلج لكمية لغات كتيرة جدا. المشهد اللي أنا وقفت عنده واللي كان نهاية الألم وبداية الشفاء لفاطمة وكريم الاتنين، مواجهة ما بين فاطمة. فاطمة بنت عندها 21 سنة اتعرضت لاغتصاب جماعي من 3 أشخاص بالليل وقت الفجر. 3 أشخاص كانوا سكرانين واخدين حبوب هلوسة، اتعرضت لاغتصاب جماعي منهم وهي يدوب عندها 21 سنة. باباها ومامتها متوفيين وعايشة مع أخوها ومرات أخوها وكريم. كريم هو الرابع بتاع 3 أشخاص اللي قاموا باغتصاب فاطمة. لكن كريم على الرغم من أنه هو ما عملش الفعل البشع ده اللي هو فعل الاغتصاب، إلا أنه كان موجود معاهم وكان شارب زيهم خمرة وكان واخد زيهم حبوب هلوسة وشافهم وهم بيعملوا كده، لكنه لأنه ما كانش في وعيه ولا عرف يوقفهم ولا عرف يحميها وحضر الجريمة كلها. وكان هو أول واحد مسكها وكان بس اللي هو يعني مش في وعيه، لكن بعد كده التلاتة اغتصبوها. فكريم شايف نفسه مجرم، شايف نفسه واحد من الناس اللي تسببوا في ألم ووجع رهيب جدا لفاطمة. هما الاتنين كانوا في مواجهة مع مصطفى اللي كان خطيب فاطمة وقت ما تعرضت للحادثة البشعة دي، كانوا في مواجهة معاه. فاطمة وقفت وقالت له: مصطفى كفاياك كفاياك، وانت عمال ترسي حالك، كفاياك خلاص، انت عيش حياتك، انت ما اخترتنيش، انت سبتني. انا لما تعرضت للجريمة البشعة دي جريت ادور عليك لكن انت ما وقفتش جنبي، خلاص انت محتاج تعيش حياتك بعيد عني، انا في بداية رحلة الشفاء، انت عيش حياتك وسيبني انا كمان اعيش حياتي. وفاطمة وكريم بيمسكوا ايدين بعض وبيقرروا ان هما يحولوا الالم بتاعهم لسردية، زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا النهاردة. والنهاردة اللي جايين نتكلم عنه ونحكي فيه ازاي أحاول أتعايش مع ألمي وأتجاوز ألمي بخطوات عملية. أكيد علشان أوصل للمرحلة اللي فيها أقدر أحول ألمي لسردية، أقدر أحوله لقصة براية أحكي عنها، ده محتاج رحلة ومحتاج سكة شفاء. فالنهاردة تعالوا نتشارك مع بعض، كلنا بنعدي بأوقات ألم. أعتقد مفيش حد فينا مفيش في السي في بتاعت حياته مرحلة من مراحل حياته كان فيها متألم، كان فيها موجوع، كان فيها بيمر بتجربة ألم صعبة. لكن النهاردة دعوة ليا وليك ولكل حد فينا، حياتك مش هي الألم اللي انت عشته. ولو انت دلوقتي بتمر بمرحلة من الألم، اعرف انه ده جزء من حياتك مش هو هويتك. الألم اللي انت بتعدي بيه دلوقتي مش هو ده اللي بيحدد حياتك. تعالوا نتشارك مع بعض ونتكلم. وعلى لايف الفيسبوك كده صديقتي العزيزة نانا بتقول: مساء الخيرات والبركات يا نانا، مساء الفل عليك يا حبيبتي، أنا خدتك غياب بقى المرة اللي فاتت لكن طمنيني عليك وعلى أخبارك، يا رب تكوني بخير وكويسة. كمان صديقتي العزيزة رانيا، يا رانيا بنبسط جدا بوجودك معايا. رانيا بتقول: سلام المسيح حبيبتي سارة، اتحكي على هالموقف، وضعت المنبه على الساعة 5 علشان يذكرني برنامجك، ولما رن استغربت ليش يرن، وقعدت أتذكر شوي وبعدها اتذكرت اليوم الخميس وموعد برنامجك. يا رانيا يعني أنا عايز أقولك بجد غالي عندي جدا جدا جدا إنك فعلا بتظبطي المنبه علشان خاطر البرنامج بتاعي، يعني دي حاجة غالية عندي قوي قوي وكبيرة عندي جدا. بس أنا عايز أقولك بقى على موضوع إنك تظبطي المنبه وتفتكري هو رن ليه، أنا الموقف ده بيحصل معايا أوقات لما ببقى مضغوطة جدا ودماغي فيها كذا حاجة، فأقول مثلا إيه طب أزبط المنبه فيرن فأنسى وأنا زبطته علشان أنهي واحدة فيهم، فبتحصل يا راني. لكن أنا مبسوطة فعلا بوجودك معايا النهاردة، وحقيقي تين الشخصيات الغالية جدا على قلبي، ومستنية مشاركتك معايا، وكمان مستنية مشاركة نانا، ومستنية كل حد فيكم كده بيسمعني. تعالوا نتشارك مع بعض إزاي أقدر أتجاوز ألمي، إزاي أقدر أتعايش مع ألم صعب في حياتي. يعني يمكن النهاردة الـ الـ الـ الـ القصة صعبة قوي، القصة صعبة جدا، إنه بنت عندها 21 سنة بتتعرض لجريمة بشعة، اغتصاب جماعي من 3، وولد برضو يدوب عنده 23 أو 24 سنة بيبقى الرابع بتاع التلاتة اللي اغتصبوها. هو ما عملش كده بس كان موجود، كان موجود وحضر الواقعة وحضر اللي حصل كله. طبعا دماغه مش قادرة تجمع قوي المشاهد لأنه زي ما قلتلكم كان تحت تأثير الخمرة والمخدرات وإلى آخره، بس برضو لازال دي حاجة مؤلمة قوي في حياته، عار في حياته أنه يبقى جزء من جريمة بشعة ومقرفة بالشكل ده. ازاي فاطمة وازاي كريم قدروا يتجاوزوا ألمهم؟ ومش بس هم، لكن كل حد فينا النهاردة. تعالوا نفيد بعض بخبراتنا. دايما بقول انه حتى لو في وقت من الأوقات في حلقاتنا بنتكلم عن موضوع صعب او موضوع تفاصيله مؤلمة، لكن مش علشان نرثي حالنا، ولو في أوقات اكيد وانت بتفتكر الحاجة اللي ألمتك ممكن تلاقي دمعتين نزلوا، مش مشكلة. لكن تعالوا النهاردة نتكلم انه ازاي مهما كانت التجارب صعبة حولها لسردية، حولها لقصة انت بتحكيها وما تخليهاش جزء من حياتك. فتعالوا نفيد بعض بخبراتنا. وكمان لو انت النهاردة لسه بتعدي بألم ومش قادر تتخطاه، ابعت لنا وهنكون بنمشي معاك سكة كمان ازاي تقدر تتخطى ألمك، وازاي تقدر تتجاوزه، وازاي تقدر تعيش من تاني. هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان أنا شايفة كده تعليقات على لايف الفيسبوك، هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان علشان نقرأ التعليقات مع بعض، وكمان نحكي أكتر في حلقتنا النهاردة. بفكركم كده أنه تقدروا تسمعونا مش بس على أبليكيشن راديو سما، ولو أنه دي حاجة مهمة جدا، تقدروا تحملوا الأبليكيشن من على الأب ستور أو الجوجل بلاي، كمان تقدروا تسمعونا على القمر الصناعي، على التلفزيون، على النايلسات واليوتلسات، على تردد 11354 على 27500 رأسي أو فيرتيكال. تعالوا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، مستنية كل مشاركاتكم على لايف الفيسبوك بالتعليقات، أو كمان على الواتساب على رقمنا 0035799553302. هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا.

براد يو سما، لون أيامك. ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة، وهرجع وقولت الجملة كتير، هكرر الجملة كتير جدا لأنه حقيقة فعلا الجملة قوية قوي، وأنه الألم إذا لم يتحول إلى سردية يصبح هوية. وكتير بنشوف أشخاص خلوا الألم هو هويتهم في الحياة. الهوية هي الاي دي بتاعتك، يعني تيجي مثلا أسألك أقول لك هويتك مين، فتقولي مثلا أنا فلان الفلاني. الشخص بقى اللي بيخلي الألم هويته فيبقى المتألم راح المتألم جه، والشخص اللي بيخلي الألم هوية لي بيحس انه انا ما ينفعش افرط في الالم بتاعي خلاص، يعني وكأن الحياة مش هتستقيم ولا هتبقى ماشية غير بالالم ده وغير بالحزن ده وغير بالوجع ده. طب هو الشخص بيعمل كده بإرادته؟ بإرادته، بس من غير ما ياخد باله. ليه؟ لانه خلينا نتفق انه الالم والوجع اللي بنتعرض ليه في حياتنا طبعا باختلاف شخصياتنا وباختلاف كمان شده الالم والموقف اللي احنا بنتعرض ليه اللي بيختلف طبعا من شخص للتاني، لكن الالم حاجه متعبه قوي، حاجه ما حدش فينا يحب يعدي بيها، فبيبقى حدث صعب في حياتي بيهزني من جوه، وبيبقى الأسهل إن أنا أحوله الهوية، لأنه مش دايما بلاقي الناس اللي أقدر أتكلم معاهم عن ألمي، ومش دايما بقدر أطلع برا القصة وحكيها وأسردها وأقول ده حصل وجرى و إلى آخره. كمان رحلة الشفاء وسكة الشفاء صعبة، ما هيش سهلة، صعبة وصعبة جدا كمان، بس البركات بتاعتها والنتيجة اللي انت بتوصل لها تستحق، وتستحق قوي كمان. قبل ما نكمل كلامنا، نانا كده بعت تعليق بتقول الماضي جزء من قصتنا لكنه ليس الفصل الأخير منها، عندما يتحول الألم إلى درس يصبح مصدر قوة لا قيدا يحدد من تكون. بشكرك جدا يا نانا، وفرق معايا قوي في كلام نانا وهي بتقول انه فعلا الماضي جزء، ما اقدرش اشيل الماضي، ما اقدرش امحو الماضي باستيكة، استحالة. يعني مثلا في حالة فاطمة هي ما تقدرش تمحو تماما ان هي تعرضت لجريمة بشعة، اغتصاب جماعي بالشكل ده، هي ما تقدرش تمحو الماضي، بس هل معنى كده انه هي هتفضل موصومة بالألم ده طول عمرها؟ لا، هي محتاجة تعيش، وإلا تبقى مش عايشة، تبقى عايشة ميتة. فدي جزئية مهمة جدا، بشكرك جدا يا نانا، وعايزة كمان أعرف منك إنه إزاي بقى الألم يتحول لدرس، إزاي أخد قرار إن أنا أحول ألمي إلى سردية، إلى قصة بحكيها وبتعلم منها. كمان بوبا أشرف كده بتقول مسائك بركة وخير يا أجمل سارة، عندك حق جدا يا سارة، حياتنا مش الألم، لكن الألم هو اللي بيشكل فينا وبيغيرنا. يعني بتفق معاكي جدا جدا جدا يا بوبا في حتة التشكيل دي، ولسه هنجلها أكتر كمان، لأنه فعلا الألم بيطلع مننا لما نتعامل معاه بشكل صح، بيطلع مننا أحلى ما فينا، بيخلينا فعلا نبقى كل حد فينا بيخلينا إنسان بجد، لأنه بيطلع أحلى ما فينا لما نتعامل معاه بطريقة صحيحة. كمان بوبا كده بتقول وبالرغم من الوجع لكن الكتاب المقدس بيعلمنا في رسالة بطرس الأولى 5:10، وبعد أن تتألموا لفترة قصيرة فإن الله إله كل نعمة لابد أن يجعلكم كاملين وثابتين. الألم لفترة والوقت علشان نبقى أفضل، يعني عشان نبقى أفضل وأحسن، ففي ألمنا رجاء وأمل نكمل. الله الله يا بوبا، فرق معايا قوي إنه ففي ألمنا أمل ورجاء نكمل. تخيلوا من الألم ألاقي رجاء، ألاقي أمل. هنعرف إزاي كمان شوي.
كمان نانا كده بتقول أنا في النزهة مع أصدقائي، لكن أحب أن أشارك برنامجك اليوم، أنا كنت غايبة في الحلقة الماضية. يعني أنا بجد غالي عندي جدا أنه وانتي يعني في النزهة مع أصدقائك لكن فاكراني وفاكرة البرنامج وعايزة تشاركي، بجد دي حاجة غالية عندي جدا. سلميلي على أصحابك يعني، ولو ينفع هم كمان يبقوا بيسمعونا تبقى حاجة جميلة. كمان نانا بتقول لابد أن نفصل بين الحدث وهويتنا، فنحن لسنا التجربة التي مررنا بها، بل أشخاص نملك القدرة على النمو والتعافي بعدها. بشكرك جدا جدا يا نانا، ودي حاجة حقيقية قوي. لكن عايزة أقول على نقطة مهمة جدا، إنه هل ده بيحصل لي مجرد ما تعرض لألم؟ لا طبعا. يعني فاطمة مجرد ما تعرضت للجريمة البشعة دي وحادثة الاغتصاب الجماعي حاولت تنتحر، وكانت فقد الأمل تماما، لأنه كمان هي في الأول كانت حاسة أنه أنا هروح لمصطفى خطيبي وهقول له أنه أنا تعرضت لكده وهو هيحتويني وهيضمد جراحي ويطبطب عليا والكلام ده كله. لكن اتفاجئت أنه خطيبها بيقولها أنا مش مصدقك، أنا مش مصدق أن أنت تعرضتي لاغتصاب والكلام ده كله، لا لا أنت اللي خنتيني، لا لا أنت السبب. وبعدين بابا ومامته قالوا له خد بالك احنا عايشين في مجتمع شرقي، فهل هتقبل على نفسك انه الناس تشاور عليك وتقول ده فلان ده مصطفى اللي اتجوز واحدة تم اغتصابها؟ لا انت ما تقدرش ولا احنا نقدر. ففاطمة تعرضت لصدمة تانية بعد، يعني هي كانت تعرضت لجريمة بشعة اغتصاب جماعي، وبعد كده كانت عندها شوية امل انه خطيبي هيقف جنبي هيطبطب عليا هيضمد جراحي. فجأة خطيبها هو اول واحد بيديها ظهره وبيمشي وبيسيبها. ليه؟ لانه انا مش هقدر اقف قدام المجتمع، مش هقدر افضل عايش بوصمة عار طول حياتي انه انا اتجوزت واحدة مختصبة، لا مش هقدر اعمل كده. وده كان صدمة تانية وألم زيادة على الألم اللي تعرضت له فاطمة. لكن هي حست انه انا مش قادرة اعيش، مش قادرة اكمل. وكمان تأثير الناس اللي حواليها، ودي يمكن حاجة من الحاجات اللي محتاجين برضو نحكي فيها اكتر. اوقات انت بيبقى نفسك انك تقوم من ألمك بسرعة وتمشي في سكة الشفاء، بس اللي بيخليك مش قادر تعمل ده الناس اللي حواليك. الناس اللي بيقعدوا يقولوا لك انه انت متخيل انت تعرضت لايه، انت في كارثة، انت مدرك انت في ايه، ده انت في مصيبة، ده انت مش عارف ايه. فاوقات الناس اللي حوالينا بيحاولوا يزقونا

انك تبقى موصوم بالألم طول حياتك. ممكن الناس دول يبقوا قريبين منك طبعا، ممكن يبقوا عاملين نفسهم صحابك اكيد. عشان كده لو انا بمر بوقت ألم ما حاولتش نفسي بناس عايزاني متألم أكتر، عايزاني موجوع أكتر. يعني لو أنا مثلا في يوم خلاص وقفت أبكي، خلاص يعني خلاص مش هفضل أبكي عمري كله، قولي إيه ده أنت ما بكيتش ليه النهاردة؟ لا هو أنت كده خلاص بقيت كويس؟ هو أنت مش متخيل أن أنت عديت بإيه؟ فأول حاجة ابعد عن الناس اللي بتزقك تجاه حفرة كبيرة هو عظيمة اسمها هوة أن الألم يتحول إلى هوية، ويبقى أنا موصوم طول عمري أنه أنا الشخص اللي تعرض لكذا، أنا الشخص اللي توجع من كذا. دي جزئية مهمة جدا. فاطمة تعرضت لده، تعرضت لده وفعلا كانت رايحة تنتحر، لكن كريم قرر بسرعة قبل فاطمة أنه أنا كنت موجود معاهم في الجريمة المقرفة والبشعة دي، بس أنا ما اختصبتهاش، بس أنا مذنب زيهم، لأنه أنا كمان كنت تحت تأثير المخدر وما قدرتش أحميها وما قدرتش أدافع عنها وما قدرتش أخد أي موقف. طيب أنا هتحمل مسؤولية أنه أنا كنت موجود في الحدث، وأنا هساعدها وهاخد بإيدها وهتجوزها. طبعا لأنه التلاتة اللي اغتصبوا فاطمة كانوا مناصب في المجتمع التركي وقتها، فالمحامي بتاعهم قال خلاص احنا هنلبس الليلة كلها الكريم، لانه كريم يعني بسيط، مستوى بسيط شوية، شغال حداد، فهنلبسه الموضوع وهنقول انه لا هو ما اختصبهاش ولا حاجة، ده هي كانت بتحبه بإرادتها وهما الاتنين عملوا كده بإرادتهم ونجوزهم لبعض ونكتم على الموضوع. وبالفعل ده حصل، وكريم قرر انه يمسك ايد فاطمة في رحلة التعافي. طبعا في الاول كان الموضوع صعب جدا، ودي نقطة مهمة قوي، وانت بتحاول تتعافى من ألمك وانت بتحاول انك تتعايش في البداية مع ألمك قوي وبيوجع قوي. وكتير كريم قرر انه يهرب، انا خلاص هطلقها واهرب، لكن كانت اخته بالتبني تقول له كده اتحمل المسؤولية، خليك معاها، خليك جنبها، انت وهي مع بعض هتتعافوا مع بعض، انت وهي مع بعض هقت الشفاء سوا مع بعض. ودي تاني حاجة، اول حاجة علشان الألم يتحول الى سردية وما يبقاش هو هويتي وصم اتعار طول حياتي ان انا المتألم انا المتوجع، اول حاجة زي ما قلنا ابعد عن الناس اللي بتحاول تلزق الألم فيك انه هو هويتك، ابعد عنهم. تاني حاجة ما تهربش، ما تهربش، واجه ألمك، واجه وجعك، واجهه، اعتبره انه هو شخص قدامك هتقف تواجهه مش هتهرب منه، لانك لو هربت منه هتفضل بتهرب طول عمرك، ومهما هربت برضو مش هتعرف تهرب منه. قبل ما نكمل كلامنا عايزة كده أقرأ التعليقات على لايف الفيسبوك من أصدقائنا. رانيا كده بتقول أنا تألمت بحياتي كثير وكثير، كنت أعتقد أنه لما أشتكي لأي حدا ألمي أنه ممكن يزول، لكن الألم يذهب قليل ثم يرجع، ولكن كلما زاد إيماني برب يسوع المسيح وشكيت ألمي له صار ألمي أخف، بس مازال موجود ونفسي أتخلص منه نهائي، وربي قادر على كل شيء. مشكورك جدا يا رانيا على مشاركتك العميقة جدا ديت، وقد ايه فرقة معايا قوي. وعايزة اشجعك انه يمكن كنتي بتحكي للاشخاص الغلط، بس صدقيني طبعا اني اتكلم مع ربنا ده شيء مهم جدا ولا غنى عنه، بس كمان ربنا بيوجد اشخاص في حياتنا يساعدونا ونتكلم معاهم ونحكي معاهم. طبعا مش كل الناس اهل ان احنا نكلمهم ونحكي لهم، لانه في ناس ممكن توجعك زياده، وفي ناس ممكن بدل ما يساعدوكي انك تتعافي يساعدوكي انك زي ما كنت بقول تقعي اكتر وتنغمسي اكتر واكتر في الالم. فمش كل الناس مؤهلين ان هم يقدروا يسمعونا ويحسوا

بينا ويساعدونا. فدوري على الأشخاص الصح اللي تقدري تحكلهم، وأنا متأكدة أن ربنا هيستخدمهم في أن أنت تكوني بتتخلصي من ألمك. ويعني أنا بجد مبسوطة جدا بمشاركتك وشجاعتك، وحقيقي أنا مشاركتك فرقة معايا جدا جدا. كمان نانا كده بتقول الاعتراف هو بداية الشفاء. يعني بتفق معاكي قوي يا نانا، ودي لسه الجملة اللي أنا كنت بقولها، إنه الهروب مش هيفيدك، الهروب مش هيخليك أبدا تتعافى، هيخليك عمال تهرب وتحاول تهرب ومش تعرف تهرب، لأنه أنت عشت ده، أنت عشت ده. لكن الاعتراف فعلا هو بداية الشفاء. يعني أول حاجة في رحلة الشفاء وسكة التعافي لفاطمة وكريم، إنه كريم بدأ يحكي مع أخته بالتبني ويقول لها كده إنه أنا بعترف إنه أنا مذنب، أنا بعترف إنه أنا كنت مصاحب أصدقاء السوء، أنا بعترف إن أنا شربت خمرة كتير قوي لحد ما سكرت، وبعترف إن أنا أخدت حبوب هلوسة، أنا بعترف إن أنا ما كانش المفروض أبقى متواجد معاهم، أنا معترف بذنبي، معترف إن أنا وجعت وكنت السبب في إني أوجع واحدة ملهاش أي ذنب. إنك تعترف. حتى فاطمة في الأول كانت عاملة نفسها مكملة تعيش، لكن كانت طول الوقت مستنية إنه أكيد خطيبي مصطفى هيحس وهيجي يدور عليا، طب أكيد في حاجة هتحصل، بس ولا ده حصل ولا ده حصل، لحد ما لقيت نفسها لازم تعترف باللي هي عاشته. وفي مشهد قوي جدا من أقوى المشاهد في العمل الدرامي ده، فاطمة وهي بتبكي بحرقة وبتعترف لكريم وبتقول له أنا موجوعة، أنا متألمة، أنا نفسي أعيش، أنا عندي الرغبة إن أنا أعيش من تاني، عايزة أحب من تاني، عايزة أعيش من تاني، عايزة أتشفي، عايزة لما أنام ما يجيليش كوابيس بالجريمة البشعة اللي أنا تعرضت لها، عايزة لما أصحى من النوم الصبح مش أول حاجة تيجي في دماغي هي الجريمة البشعة اللي أنا تعرضت لها، عايزة أعيش، عايزة أعيش، أنا معترفة أن أنا متألمة، أنا تعبانة، بس أنا عايزة أخف، عايزة أعيش. ودي تالت حاجة علشان ألمك يتحول إلى سردية بدون ما يصبح هو هويتك. اعترف، قول إن أنت متألم، والحاجة اللي تقولها هل أنت عايز تبقى كويس؟ هل أنت عايز تخف من ألمك؟ لأنه للأسف الشديد في ناس بيتغذوا على الألم، في ناس بيحبوا إحساس إن أنا متألم، هو بيحب الإحساس ده، هو عايش وبيتحرك بالإحساس ده، هو ده بقى اللي الألم بقى عنده هوية. فأول حاجة ابعد عن الناس اللي بتحاول تلزق الألم فيك وتقول إن هو ده حياتك. تاني حاجة ما تهربش. تالت حاجة اعترف، اعترف إن أنت متألم. بلاش كل ما حد يجي يقولك انت متألم متعبان تقوله لا لا لا كله تمام انا كويس انا زي الفل، انا متألم بس انا عايز اخف، انا عايز اعيش. قبل ما نكمل كلامنا، نانا كده كاتبة تعليق على لايف الفيسبوك بتقول ليس الألم هو ما يحددنا بل الطريقة التي نتعامل بها معه. كلام حقيقي جدا يا نانا، و علشان نتعلم على فكرة نتعامل مع الألم بتاعنا ده بياخد وقت، ويعني ممكن أنا جاية بكلمكم وأنا برضو لا أدعي أن أنا للآخر بعرف أتعامل مع ألمي، أوقات بعرف أتعافى بسرعة أوقات تانية لأ، وعشت وقت من حياتي فعلا كان في ألم معين عشته في حياتي، فترة من الفترات كنت فعلا لزقاه فيا وعشت ده وعشت أنه هو هوية، لكن بشكر ربنا انه حط في حياتي ناس، وده اللي بقوله لك يا رانيا، انه حط في حياتي ناس تساعدني انه لا ما ينفعش ده يكون هويتك، ما ينفعش مرحله عشتيها في حياتك تبقى هي دي هويتك. فربنا بعت لي ناس خدوا بايدي ساعدوني
ان انا اكمل في سكة الشفاء وسكة التعافي. كمان نانا بتقول كده لازم نسامح. التسامح لا يعني تبرير الخطأ بل تحرير نفسنا من استمرار تأثيره علينا. معاكي طبعا يا نانا في الحتة دي، بس عايزة اقول برضو حاجة. انا ممكن اكون سمحت وغفرت ومش عايزة انتقم، بس في شوية حاجات انا بتريحني لما بعملها. بمعنى ايه؟ يعني مثلا فاطمة كان فارق معايا قوي ان هي كانت واخدة قرار انه الاشخاص اللي اغتصبوها هي مش هتنطق اسم ولا حد فيهم. ليه؟ لانه هي دي حاجة مريحاها، هي دي حاجة من الحاجات اللي بتساعدها انها تتشفي. لكن هي سمحت، سمحت ومش عايزة تنتقم، لكن هنشوف بعد كده هي ازاي هتاخد حقها بالطرق الشرعية جدا. لكن هي من جواها مش قادرة تنطق اسم اي حد فيهم، خلاص تمام. فخلونا نفرق ما بين انه انا هسامح، بس ممكن يبقى الشخص اللي اذاني انا مش قادرة اشوفه دلوقتي، مش قادرة انطق اسمه. ممكن يكون الشخص اللي اذاني ووجعني انا مش قادر اتعامل معاه تاني زي الاول، يعني اخري مثلا هشوفه ازيك وخلاص يعني، لكن مش قادر افتح اي باب من الابواب لعلاقة مرة تانية. وده عادي جدا، اعمل اللي انت شايفه هيساعدك في سكة الشفاء وسكة التعافي. كمان بوبا اشرف كده بتقول: عارفة يا سارة، زي ما قلتي الالم ممكن يتحول لمعاناة لما نقاومه ونرفضه ونعيش طول الوقت في رفض الالم في حياتنا. دي جزئية مهمة قوي قوي قوي يا بوبا، فكرة ان انا ارفض ده. لكن هي بتقول كده: الالم جزء من نسيج حياتنا كبشر، لكن لما بنقبل، ومش معنى القبول الاستسلام ولا اني موافق اتألم، لكن انا هنا بتألم فبقبل اني اتألم وانتظر وارى ايد ربنا وسط الالم. وهنا لما بننتظر ونصبر وسط الالمنا، الامنا ما بيطولش وما بيوجعنيش وما بيضغطنيش، لكن هقدر لما اقبل اشوف الرجاء والتغيير الحقيقي جوايا. بشكرك جدا يا بوبا، جدا جدا جدا. وعايز ااكد على جملة مهمة قوي بوبا قالتها: القبول لا يعني الاستسلام. قبول ان انا شخص متألم، قبول انه انا في ناس اذتني في حياتي، ده لا يعني تماما الاستسلام، ان انا اسيب ناس تانيين يأذوني. لا، القبول لا يعني الاستسلام، لكن رفض الألم انا بشوفه بالظبط يا بوبا عامل زي الهروب منه، انه انا رافض ان انا اتألم، او ان انا رافض ان انا اتألمت، زي بالظبط ان انا عمال اهرب. طب هعرف اهرب؟ لا. طب هعرف ارفضه؟ لا، لانه فعلا جزء من نسيج حياتنا زي ما قلتي، مرحله من مراحل حياتي مش هعرف اقطعها واشيلها وارميها. لا، لانه فعلا زي ما كنا بنقول من شويه، الالم بيشكل فينا، بيشكل فينا، بيخرج مننا شخص تاني احلى لما نمشي بطريقه صح. وهأكد تاني على الجزئية دي، لأنه ياما ناس متألمين ما تعملوش مع ألمهم بشكل صح فوجعوا غيرهم، لأنه هم بقوا عبارة عن، عارفين الحيوان اللي بيبقى كله شوك، الأنفذ اللي بيبقى كله شوك ده، الشخص المتألم الغير متعافي بيبقى كأنه خارج من جسمه شوك، مجرد ما يتعامل مع حد يشكه، يعوره، يجرحه. ليه؟ لأنه خلاص الألم مش بس بقى هوية، هو بقى في تصرفاتي، في كلامي، في ردود أفعالي، في نظراتي، فأنا بجرح كل الناس اللي حوالي. نانا كده بتقول: نعم معاكي حق، معاكي حق، شكرا جدا يا نانا. كمان نانا الجميلة اللي دايما كده مغرقاني بصلواتها وكلامها الجميل بتقول كده: ربنا ينير طريق حياتك دايما يا أختنا الجميلة سارة. وانت كمان يا نانا بجد ربنا ينور حياتك ودايما تكوني سبب بركة وسبب نور كمان في حياة الآخرين. تعالوا نخرج فاصل ونرجع مرة كمان نكمل كلامنا، ونشوف كده بعد ما فاطمة اعترفت لكريم انه انا متألمة، انا قبلة اللي حصل لي، انا مش رفضاه، انا مش ههرب منه، بس انا عايزة اتعافى، عايزة احب من جديد، عايزة اثق في الناس من اول وجديد، عايزة اعيش، مش عايزة اموت، انا عايزة اعيش، عايزة اعيش
من تاني. لما اعترفت ولما قالت بصوت عالي، كريم وأخته بالتبني أخدوها وودوها عند طبيبة نفسية، وبدأت رحلة وسكة العلاج. بدأت لأول مرة تحكي بشكل مفصل اللي حصل لها، وهنا كانت بداية سكة التعافي، لأنه فاطمة سكتوها كتموها. مرات أخوها كانت شخصيتها قوية جدا فسكتتها، قالت لها اكتمي اسكتي، انت هتقولي انه انت حصل معاكي كده ليه؟ هتخلينا عايشين بوصمة عارك طول الحياة؟ مع انه يا عيني هي ملهاش ذنب، هي ضحية، هي ما عملتش حاجة غلط. فكانت اول مرة فاطمة تحكي للدكتورة النفسية اللي راحت لها علشان تتعالج عندها، اول مرة تحكي لها اللي حصل معاها. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، وبعد الفاصل شاركوني كده، قولوا لي يا ترى بتحسوا بإيه لما تلاقوا الشخص المناسب اللي تحكوا معاه ألمكم؟ بتحسوا بإيه وانتوا بتخرجوا قصة ألم عشتوها براكوا، بعد ما كانت جوه وحبسها جوايا وقافل عليها ضبة ومفتاح زي ما بنقول، قررت أخرجها؟ يا ترى ده بيخليني أشعر بإيه؟ ده بيفرق معايا في إيه؟ هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معايا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، وأنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. كمان تقدروا زي ما بفكركم دايما، تقدروا تسمعونا على النايل سات واليوتل سات على التلفزيون على القمر الصناعي على تردد 11354 على 27500 فيرتيكال رأسي. كمان تقدروا تحملوا أبليكيشن راديو سما وتكونوا بتسمعونا من خلاله. ولو نفسكم تسمعوا أي حلقات من حلقات برامجنا، ادخلوا على الساوند كلاود على راديو سما داش نت وتقدروا تسمعوا كل حلقات برامجنا. نخرج فاصل وترنيمة أنا بحبها قوي، وكأني بقول لربنا كده في الترنيمة دي، يا رب شكل فيا حتى لو التشكيل ده هيبقى أنك تسمح أني أمر بأوقات ألم وجع، لكن ساعدني أني أمشي في سكة شفا فيها يخرج أحلى ما فيا. هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معنا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعت معاكم مرة كمان، وكنا قبل الفاصل كده بنحكي وبنقول إنه طب يفرق في إيه إن أنا أتكلم وأحكي عن قصة، يعني قصة ألم أنا تعرضت له أو وجع أنا تعرضت له، ده يفرق في إيه؟ يفرق في إنه هقولها لكم بالبلدي، أقولها لكم العلم بقى بيقول إيه بالبلدي كده. دايما نقول إيه؟ إنه أنت لما بتفضفض مع حد كأنك بتشيله معاك. يعني تعالوا نتخيل إن الألم ده عبارة عن شنطة كبيرة قوي قوي قوي قوي أنا شايلها لوحدي، لكن لما ببدأ أحكي مع حد كأني بديله الشنطة الكبيرة دي يشيلها معايا، بيشيل الحمل معايا. فبدل ما واحد شايل الحمل، اتنين بيشيلوا الحمل. ده بالبلدي. لكن بعلم النفس بقى انه انت بتخرج بره القصة وتحكيها، فده جزء مهم جدا من رحلة الشفاء. زي ما قلنا انه انت بتفصل نفسك عن التجربة، ولما بتبدأ تحكيها، لما بتقولها كقصة خارجية انه بتبدأ تحكيها وتقول ده حصل وجرى و و و و و، دي حاجة من الحاجات اللي بتساعدك انك تتجاوزها، تتخطاها، وكأنك بتقول للألم اللي انت عديت بيه انه انا اكبر منك، لاني قدرت احكي، قدرت اتكلم. لكن لما الألم بقى يوصل معايا لمرحلة انه خلاص تحول الى هوية، فأنا بخبي ألمي جوايا وأفضل عايش في دور الضحية طول الوقت، ومهما حد جه يتكلم معايا ويقول لي طب مثلا طب احكي لي طيب حصل لك ايه، لا لا لا لا حصل لا حصل حصل لي دوت، لا لا ده صعب، ده اكبر من اني احكي. ايوه طب ايه اللي حصل لك بالراحه، طيب واحده واحده ايه اللي حصل لك، لا لا ما انا مش قادره احكي، اصله كبير، اصله في، بتبقى مراوغة كده ان انا مش عايزة احكي. ليه؟ عايزة اخبي ألمي جوايا، وكأنه ألمي كده شخص ساكن كده جوايا بيقول لي انا اكبر منك، انت مش هتقدر تنتصر عليا وتخرجني براك. فالشخص اللي بيعمل كده بيفضل عايش في دور الضحية طول الوقت، ولانه بيفضل عايش في دور الضحية بيوقف محاولات التغيير، بيوقف محاولات الشفاء. زي مصطفى بالظبط اللي هو كان خطيب فاطمة، هو كان متألم جدا من اللي حصل مع خطيبته وسابها علشان مش قادر يواجه المجتمع ولا نظرات المجتمع، وفضل متألم وفضل عايش في دور الضحية، انه في اربعة سودوا حياتي انا وخطيبتي وحولوا حياتنا الجحيم، واغتصبوا خطيبتي وبهدلونا وسرقوا حياتنا وسرقوا عمرنا. ماشي، وبعدين فضل عايش في دور الضحية طول الوقت. اخشى ما اخشى انه يكون حد بيسمعنا وهو مكمل عايش في دور الضحية. نفسي اقولك واقولك انك تعيش في دور الضحية ده مش هيفيدك بأي حاجة. فلو انت فاكر انك لما تعيش في دور الضحية هتكسب تعاطف الاخرين، لا، ممكن يتعاطفوا معاك لوقت، بس بعد كده هيحسوا انه يلا بقى قوم نفض التراب بقى عنك ونفض الألم، ويلا بقى يلا قوم كمل. فما تتخيلش انه الناس هتفضل متعاطفة معاك طول الوقت وهيفضلوا بيطبطبوا عليك طول الوقت، لا. فإن أنا أعيش في دور الضحية وأعيش في شخصية الضحية طول الوقت، ده هيخسرني كتير قوي. هيخسرني إن أنا مش هبقى عايش، ده يعني أقل حاجة، مش هبقى عايش حرفيا يعني. فإنت لما بتحكي قصتك كأنك بتقول كده لوقت الألم اللي أنت عشته، أنا أقوى منك، أنا عايز أتخطاك، أنا عايز أتجاوز الوقت ده. وده اللي فعلا فاطمة عملته لما راحت وحكت للدكتورة وبدأت تمشي في سكة الشفا شوية بشوية. بدأت نظرتها تجاه كريم تتغير، وأدركت إنه هو اتجوزها وتحمل المسؤولية، وبعد كده بدأ يحبها وهي كمان بدأت تحبه، وبدأت حياتهم تاخد شكل تاني خالص. وبدأوا يقرروا إنه إحنا مش هنشيل اللي حصل من ذكرياتنا، أكيد أكيد مش هنجيب أستيكة ونمسحه، هيفضل موجود في ذكرياتنا، بس إحنا عايزين نعيش، فده مش هو اللي هيحدد حياتنا. موجود بس هنعيش. وده اللي خلى فاطمة كمان تخرج تتكلم للإذاعة والتلفزيون والجرايد وتحكي قصتها، علشان اللي عملوا كده ياخدوا جزائهم، وراحت بلغت عليهم هي وكريم علشان ياخدوا جزائهم وتجيب حقها بالطرق الشرعية جدا، وجابت محامي علشان يدافع عنها بمنتهى الهدوء. هي مش عايزة تنتقم، ليه؟ لأنه الألم ما بقاش هوية عندها. خدوا بالكم، الشخص اللي الألم بيتحول إلى هويته هو ده اللي بيبقى عايز ينتقم، بيبقى عايز يعني زي ما قلت لكم، هو بيبقى عايز يوجع اي حد، عايز يجرح اي حد، لان هو متألم خارج منه شوك، عايز يجرح وعايز يوجع اي حد. ففاطمة حكت القصة تاني للجرايد، وحكت القصة تاني للتلفزيون، وبدأت تحكي علشان كل واحدة مغتصبة تروح وتقدم بلاغ وتاخد حقها، وتقول انه انا تعرضت لكذا، لانه انا ماليش ذنب في ده، انا ضحية، أنا مجني عليا. بس هل إن أنا مجني عليا معنى كده إن أنا ضعيفة؟ لا، أنا مش ضعيفة، أنا قوية، لأني هاخد حقي بالطرق الشرعية، هروح وأقدم بلاغ في الاسم وهرفع عليهم قضية وإلى آخره. أنا مش ضعيفة، أنا في ناس اغتصبوني، سلبوا حقي في الحياة، لكن أنا مش ضعيفة، أنا قوية. نانا بتقول كده، ربنا معاك يا جميلة باي، ربنا معاك يا نانا، وحقيقي بسطت جدا بوجودك معايا النهاردة، سلميلي على أصحابك كتير قوي، ودايما أتمنى أشوفك معايا كل حلقة. استكمالا كده ليه قصتنا في البداية، وأنا بحكي لكم القصة أكيد اندهشتم وتخضيت، وأنا شخصيا لما كنت بشوف المسلسل ده كنت حاسة إنه يا لهوي يا نهار أبيض، ازاي في بنت تتعرض لجريمة بشعة بالشكل ده. وبعدين لما شفت كمان كريم، يا لهوي ازاي هو كان موجود، وازاي وافق يتجوزها، وازاي هيعيش مع اكبر عار في حياته طول العمر، وازاي الى اخره. بس كنت مندهشة من سكة التعافي اللي مشيوها مع بعض، لانه كمان كريم بدأ يروح معاها عند الدكتورة النفسية، وبدأ هو كمان يتعالج عن طريق انه يحكي ويسرد اللي حصل معاه، وازاي انه ندمان على صداقات السوء اللي كان معاهم، وندمان انه كان بيحاول يقلدهم برغم انه هو مش كده، وندمان على انه شرب خمرة كتير اليوم دوت، واخد حبوب ما كانش مفروض ياخدها، انه ندمان على كل ده، بس مقرر انه يغفر لنفسه، ومقرر انه يعيش. عشان كده النهاردة بقول لكل حد بيسمعنا، القرار قرارك والاختيار اختيارك. في اول حلقة من المسلسل جريمة الاغتصاب الجماعي لفاطمة البنوتة اللي عندها 21 سنة، في اخر حلقة في المسلسل فاطمة متجوزة كريم وحامل وهتخلف بنوتة، وبتقف في المحكمة وبتاخد حقها من اللي عملوا فيها كده، وبيتحكم عليهم يعني كل حد فيهم أخد حكم مشدد جدا، ووقفة وهي منتصرة. ما كانتش هتوصل للانتصار ده لو كانت ثابت اليوم اللي تعرضت فيه للجريمة الوحشية دي هو اللي يحدد هويتها. لو كانت ثابت ويحدد هويتها، عمرها ما كانت وقفت الانتصار دي. وزي ما قلت لكم انه الجريمة دي فعلا حصلت في المجتمع التركي، ومن كتر ما هي جريمة بشعة، ومن كتر ما الدرس بتاعها درس قوي جدا، انه ازاي واحدة قررت تقف تواجه ألمها تحوله لسردية، لان هي مش موافقة ولا قابلة انه يبقى هو هويتها. ازاي قدرت تاخد حقها وازاي شجعت بنات كتير قوي هم ياخدوا حقوقهم. وانت النهاردة وانتي النهاردة وكل حد فيكم بيسمعني ممكن تكون لحد دلوقتي أسير الماضي، أسير وجع وأسير ألم اتعرضت له في الماضي. اسأل نفسك السؤال ده، مش آن الأوان بقى خلاص نكسر الدايرة، مش آن الأوان نتكلم عن الألم ونخرجه برانا، مش آن الأوان نوضع حد لدور الضحية في حياتنا، مش آن الأوان بقى أنه ألمي يتحول لسردية بدل ما يبقى هويتي، بدل ما يصبح هو هويتي في الحياة، مش آن الأوان لده. ولو أنت دلوقتي بتعدي بوقت ألم، من فضلك ما تقعدش في البيت وتقرر أنك تسيب الشغل، من فضلك ما تعتذرش كل الناس وتقرر أنك تقعد لوحدك وما تتعاملش مع حد. حتى وانت في عز الألم عيش، لأنه الألم مش هو الحياة، الألم جزء من الحياة بس مش هو الحياة. وافتكروا المقولة اللي بدأنا بيها حلقتنا النهاردة، الألم إذا لم يتحول إلى سردية يصبح هوية. أشجعك وأشجعك النهاردة كل حد فينا لو ما عندكش حد تحكي له ألمك، هات ورقة وقلم واكتب، اكتب الألم اللي مقيدك وجعك، اكتب الذكريات السيئة اللي من الماضي اللي لسه واقف عندها ومش قادر تتخطاها لحد دلوقتي، اكتبها في ورقة خرجها براك. هنا هتبقى بدأت خطوة تجاه طريق وسكة الشفاء. الألم إذا لم يتحول إلى سردية، قصة براية بحكيها أستفيد منها، أقول إن هي جزء من حياتي مش هي كل حياتي، هيصبح هوية وهفضل عايش في دور الضحية طول عمري. لكن أنا جاي أقولك وأقولك النهاردة، أنت مش الألم اللي أنت بتعيشه، أنت مش الألم اللي أنت عشته. ربنا خلقك مش علشان تعيش بوصمة عار ان انت الشخص المتألم، انت الضحية طول الوقت، لكن ربنا خلقك قوي وعندك إرادة قوية تقدر تتخطى الألم وتسرده وتحكيه كقصة وعبرة تتعلم منها. حلقتنا النهاردة خلصت، لكن حقيقي استمتعت جدا وانبسطت جدا بوجودي معاكم. شوفكم على خير ان شاء الله يوم الخميس الجاي، حلقات جديدة ومع نهاية عمل درامي جديد بداية لحلقتنا، وأقول لكم مع السلامة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. الإنجيل أو الكتاب المقدس. كتاب مقدس ليس مجرد حبر على ورق، لكنه كلمة الله الموحى بها. والحقيقة كلمة الله دي أو الإنجيل هو قوة غير عادية وليه تأثير غير عادي على حياة الإنسان. الإنسان مولود بالخطية، وده اللي بيعلمه لنا كتاب المقدس. يقول كده: الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. لكن رسول بولس أيضا في رسالة روميا صح 1:16 بيقول كده: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص. بولس بيقول: أنا مش بستحي بإنجيل المسيح. إيه إنجيل المسيح؟ الإنجيل اللي بيشهد إنه المسيح مات لأجل خطايانا، دفن، قبر، قام من بين الأموات منتصر، ظهر للتلاميذ. الكلام يبدو مش منطقي. البعض يقول: أنت إزاي تقبل إنه إلهك يكون ضعيف بهذا الشكل؟ إزاي تقبل إنه إلهك يكون مصلوب يعلق على الصليب؟ الحقيقة إذا كان الله اختار هذه الطريقة، تجسد المسيح، ولد المسيح لكي يفدينا، عشان كده بولس بيقول: أنا مش بستحي بإنجيل المسيح، أنا مش خجلان من اللي عمله المسيح، بالعكس ده مصدر فخري. أنا مش بخجل من إعلان الله في الإنجيل، الخبر السار اللي بيحمل لينا زي ما بيقول كده قوة الله للخلاص. هذا الإنجيل يا حبائي هو قوة الله للخلاص. للخاطي اللي بيجي للرب يعترف بخطيته، يثق في كلمات الكتاب المقدس، يثق في الإنجيل أو الخبر السار اللي بتقدمه كلمة الله، ينال الخلاص. فالكتاب هو قوة الله للخلاص. لو أنت بعيد عن الرب بقالك وقت كتير قوي، وحاسس أنك هالك، وحاسس أنه الجحيم الأبدي ينتظرك، عندي خبر كويس: الإنجيل هو قوة الله للخلاص. أنك تيجي وتضع ثقتك في شخص الرب يسوع المسيح اللي مات لأجلك وبذل نفسه لأجلك، تنال تطهير من خطاياك. أنك تقول له: أيوة يا رب، اللهم ارحمني أنا الخاطئ. الإنجيل هو قوة الله للخلاص. لكن ممكن حد يقول: أنا ابن للرب بقالي سنين، أنا أعرف الرب من زمن، أنا بنت للرب واختبرت خلاص المسيح، لكن ما زال عندي أمور في حياتي أنا مش عارف أتخطاها، أنا ما زلت عندي ضعفات مش عارف أعبر منها، مش عارف أعدي فيها، مش عارف أتخطى هذه الأمور. الإنجيل هو قوة الله أيضا للخلاص. الإنجيل يخلصك. قوة الله وتأثيرها مش بس على الخاطي، لكن على المؤمن الحقيقي. تغيرني كلمة الله. الكتاب المقدس، قبولي للوصية، قبولي للكلمة الحية والسلطان الكلمة، يخلصني من خطاياي، يخلصني من ضعفاتي، يجدد في القوة، يديني قوة إني أتخلص من أمور كتيرة ماسكة فيا، لأنه قوة الله للخلاص. البعض فينا مثلا مش قادر يغفر، لما تيجي قدام الكلمة وتستقبل إعلان بيقوله المسيح: أحبوا أعدائكم، لما يقول الرب: إن لم تغفروا للناس زلتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلتكم. الوصية تحمل قوة الله، فقوة الله تيجي لقلبي، فلاقي نفسي عندي القوة إني أخد قرار بإني أغفر وأسامح وأتخطى أمور يمكن ظليت سنين متأيد بيها ومش عارف أتخطاها. حياتي فيها خطية معينة، أتواجه مع الكلمة ومع قوة الكلمة، فيجي الرب يقول لي: تقدسوا، تقدسوا، لأني أصنع في حياتكم عجائب. ألاقي الوصية مش بس تديني أمر إني أتقدس، لكن تحمل معاها قوة للتقديس. فالإنجيل هو قوة الله. عشان كده كل حد فينا، إذا أنت بعيد عن الكلمة أنت فاقد قوة الله للخلاص. إذا أنت ملكش علاقة بالكتاب المقدس أنت فايتك كتير،
الإنجيل هو قوة الله. أشجعك إنك تقترب من كلمة الله، أشجعك إنك تبدأ تقرأ الكتاب المقدس كل يوم. ابدأ زي ما تحب، من العهد القديم أو من العهد الجديد، لكن خد قرار إنك تقعد يوميا مع كلمة الله علشان تشبع وعشان كلمة الله تحمل قوة الله. شكرا يا رب من كل القلب لأجل الكلمة الحية اللي موجودة بين إيدينا، شكرا لأجل الكلمة المكتوبة، شكرا لأنه الإنجيل هو قوة الله للخلاص. أنا بصلي أنك تربط قلوبنا بالمكتوب، علقنا بالكلمة يا رب، نتشدد بالكلمة، نستقبل قوة الله للخلاص في كل أماكن ضعيفة في حياتنا، في كل مناطق هشة في حياتنا تأتي إليها قوة الله، قوة كلمة الله تعمل فيها. أشكرك لأنك سامع الصلاة، ولي كل المجد.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح خير. في ملوك التاني، الإصحاح التاني، قبل ما إيليا يصعد وإليشع معاه، كان في حوار حصل كده ما بين الاتنين. وإيليا قال لإليشع: قبل ما أنا أختطف منك أنت عايز إيه؟ في عدد 9: وقال إيليا لإليشع: أطلب ماذا أفعل لك قبل أن أؤخذ منك. فقال إليشع: ليكن نصيب 2 من روحك علي. فقال: صعبت السؤال، فإن رأيتني أؤخذ منك يكون لك كذلك، وإلا فلا يكون. أنا جوايا جوع وجوايا عطش. اللي جوا قلب إليشع هو ليه شرف أنه يكون جنب نبي قوي قدير، حصل على أدي آيات وعجائب وانتصارات في الخدمة، سواء قدام شعب كان تايه وهو أعلن خلاص ربنا قدام إسرائيل وهم كانوا ضايعين خالص. الفكرة كلها في أنه ليا الشرف أني أكون جنبه وما طلبش حاجة تانية، لكنه كان طلب، عمق الطلب وقال: أنا عايز يبقى ليا نصيب 2 من روحك علي. أنا مش عايز أكتفي بأن أنا بس في خدمة حلوة، ولا أنا مبسوط كويس كده، أنا مش ساتسفايد بالمكان اللي أنا فيه، أنا عايز أكتر. وفي الإصحاح الرابع في ملوك التاني كان بيتكلم على معجزة من المعجزات اللي إليشع ربنا استخدمه فيها، زيت الأرملة. لما جه وواحدة ما عندهاش غير دهنة زيت في بيتها، قال لها: أنت عندك إيه؟ ما عنديش غير دهنة زيت، ما عنديش غير حاجة قليلة لا تذكر، اللي هو لو أنا جايب إزازة زيت وغالية جدا وعايز استخدم آخر نقطة، بنروح قلبين الإزازة لغاية آخرها علشان نستخدم آخر نقطة فيها عشان الإزازة دي غالية. ما عندهاش غير النقطة دي اللي في الآخر في قعر الإزازة. فإليشع قال لها إيه؟ فقال: اذهبي واستعيري لنفسك أوعية من خارج، من عند جميع جيرانك، أوعية فارغة لا تقللي، ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك، وصبي من جميع هذه الأوعية، وأمن تلأ انقلي. فذهب من عنده وأغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب. ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها: قدم لي أيضا وعاء. فقال لها: لا يوجد بعد وعاء. فوقف الزيت. أنا جاي أصلي أنه أنا جاي أقدم أوعية فاضية من جوايا ما تنتهيش. أنا مش عايز سكيب الزيت بتاعك يا رب عليا يقف، أنا عايز أفضل في سكيبك، أنا عايز أفضل تحت هذا السكيب وهذا الإعلان من سكيب روحك عليا. فيليبي 3 كان بيقول كده بولس: لكني أفعل شيء واحد، أن أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. أنا جاي أنسى أمجاد الماضي بخدمة الماضي، أنا جاي أنسى اكتفاءات الماضي وجاي أمتد إلى ما هو قدام. أنا حطت قدامي جعالة المسيح، أنا جاي أطلب حضورك ومش هبطل أطلبه في اسم يسوع.

أيوة رب افعل بيا كل ما يحلو في عينيك. أنا جاي أقدم لك كل أوعيتي الفاضية، أنا مش جاي أكتفي يا رب، أنا جاي أرفض كل اكتفاء في حياتي يا رب، مهما كان حياتي يا رب كويسة ولا يا رب في حتة أنا راضي عنها، أنا جاي أنتهر كل اكتفاء جوايا وجاي أطلب يا رب نصيب اتنين، أنا جاي أطلب يا رب نصيب اتنين من أحسن حاجة أنا وصلت لها يا رب معاك. أنا جاي النهاردة لا للاكتفاء، أنا مش جاي يا رب أقف عند حتة عشان أرضى على نفسي فيها، أنا جاي أطلب وجوع وأعطش ليك يا رب. يا رب اخلق جوايا صرخة يا رب تطلبك كل يوم، صرخة جوع وصرخة عطش ما تبطلش تطلبك يا رب. أنا جعان ليك وعطشان ليك، أنا متاح ليك، افعل بيا كل ما يحلو في عينيك يا رب. يا رب أنا متاح ليك يا رب، أنا مش عايز أكتفي، مش عايز أكتفي ولا أبطل أكتفي يا رب، سكيبك يا رب جاي أقدم الأوعية ولن أقلل، أنا جاي أقفل على نفسي الباب قدامك وأفرد قلبي وأسكب قلبي أمامك وأقول لك يا رب املأ من جديد باسم يسوع.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: هندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: أهلا فرح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقة جديدة بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.

0: اليوم اخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاة، شو هي الصلاة، ليش وكيف ولمين منصلي.
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبداية مثل العادة يلي بيحكي عن الصلاة، بعدين منعلق الموضوع.
0: خليكم معنا منسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني اسئلة من اول السوق لهون؟ يجوز صرت سائلني شي 100 سؤال بكفي اسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينتها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
1: ايه انا عم بسأل لاني ما عم بفهم شي. اتفقنا نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي ابو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها التيلي؟ صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: شو لكان حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور، والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح. دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك، وعيونك دايما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقلهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
1: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي يا ام نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
0: فهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني انت واحد تاني، ابو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك يا صديقيني عم بحاول يا ام نبيل، بس بيقولوا الطبع غلب التطبع، انت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: دخلك شو وجهنا من مسحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتحها بوجنا بقى.
1: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلا بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
0: ايوه انينت الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل فهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيء إلى أسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية. لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا، لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان، وبس سمعت إنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها ابو عدنان مستعد من بكرة يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا ابو عدنان المعتر يعلمني الصلاة؟ على قول المثل، لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه. فقر وتعتير بيطلع من مصيبة بفوت بمصيبة تانية.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلا اذا اشترينا هالمسبحة شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شي كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
1: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي 0.5 كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم بوشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة ابوك، اسمع كلمة امك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
1: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل، الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الاغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: اغسل وشك مثل الخلق. كمان هون حط صابون اكتر. حط.
1: لكن عميت لك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل ايدك هلأ حاش تحكي. غسل منيح. مساك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا انت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. مساك هالورقة كمان.
2: لشو هالورقة بقى؟
0: اي يا سيدي، مكتوب عليها انه اذا بتكتبها 10 مرات بخط ايدك وبتوزع النسخ لعشر اشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس اذا صارت الورقة بايدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، نشوف شو اخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، امور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولوا لي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديك، كل صلاتي على الفاضي.
0: هات ورجيني لشوف.
1: اخ اخ اخ اخ اخ اخ شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: ايه طول عمري اجرودي كبرت ودقني وبار، اكيد ما رح تطول اكتر من هيك.
0: لكن انا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، انا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، الشغلة مو على كيفنا.
0: اخي انت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقول المثل محل ما بترزق الزاق. وبعدين الحركات اللي عم تعملهم انت وعم بتصلي بدي اشوفك عم تعملهم بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة، متعبة ومالي قدة.
0: اي طول بالك شبك، متعبة ومالي قدة، ما صار لك شهرين عم بتصلي، رأسا مليت. اي بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در، اي رح تنسى تعبك ورح تدعيلي كمان.
1: ايمتى رح يجي هاليوم واخلص بحسلك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا؟ يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ إلا ما حذرتي، انا زلمة عندي اسئلة كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسأل بلولي سكوت، ما بصير. كل ما بفكر بلولي هذا كفر، عم تكفر. اذا ما بدي اسأل وفكر كيف بدي افهم؟ صاي شي بجنن.
0: عن جد انت زلمة بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب. شو بدك بهالشغلة يا رجال؟ عمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضة مين بادة والجاجة مين جابة.
1: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، ابسط الامور عم بسأل عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس انه ربنا قريب مني وكتير بيحبني. كنت اعرف انه هو اللي حماني من اخطار كتيرة من انا وصغير لحتى ما كبرت. كنت اعرف انه كل ما طيب من اي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا ابو نبيل انا مثلك بالضبط، بس بحس انه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني شوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من مدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح، عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله، ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بدهم يفهمونا انه الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله، من كلمه بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، هو بيكون عم بيصغي لصلواتنا أصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأنه الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، إلي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لإلنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فرح، وفي آية بتقول لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب بحياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرض بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، بنفس الوقت كن مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المستمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شيء فرح وتمنيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لأسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. أنت بتعرفي فرح إنه بالكنيسة عنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو أساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح ونمجد الله. مرات كتيرة بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والأيام العادية ببيتنا، ببيت أصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس أهم شيء مثل ما قلتلك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منها صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه إذا كنت عم بحكي فصحى أو عامية، لأنه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما أقول وقبل ما أحكي.
0: آمين آمين. وآخر شيء إخوتنا المستمعين، حابة أقول إنه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم إنه نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل أنه نلتقي الأسبوع الجاي. ربي يكون معكم.

راديو سمك، عيش اختلافك. كنت وبقيت، كنت بعشق الإنجاز وتحقيق الأهداف بما إني شخصية عملية، يعني كنت بحب المسؤولية جدا، وكنت بحب إنه أبقى طول الوقت مسؤولة وطول الوقت أخلص شغلي الأول وأخلص الأهداف بتاعتي وبعد كده الناس تيجي بعدين، وما كانش بيفرق معايا أبدا مشاعر الناس. ولو كنت مثلا مسؤولة في شغل أو في مكان معين ومثلا حد اتأخر على ميعاده، كان ممكن أقوله كلام مش لطيف خالص، وما كانش يفرق معايا إنه ممكن يتضايق أو إنه ممكن مشاعره تتأذي. طول الوقت كان بيفرق معايا الإنجاز وإن التارجت يخلصه بس. بقيت دلوقتي مختلفة خالص عن زمان. اتعلمت بعد سنين من الصدمات والخبرات إنه أهم حاجة هي الناس. اكتشفت إنه أنا ما عنديش علاقات اجتماعية وما عنديش علاقات بصحاب أو ما عنديش علاقات بأهلي كويسة. اكتشفت إنه الإنجاز بيروح، الشغل بيروح، وإنه أبقى حاجة موجودة هي العلاقات الإنسانية. اكتشفت إنه لما الناس عملت معايا كده وجرحت مشاعري على حساب الشغل وعلى حساب الإنجاز، إن أنا اتضايقت جدا وحسيت ياه، هو أنا كان بقالي سنين بعمل فيهم كده؟ فبقيت حاسة إنه لا، الناس هي الأهم ومشاعرهم هي الأهم. الشغل صحيح مهم وينفع يخلص، بس يخلص وإحنا في ما بيننا مشاعر لطيفة وعلاقات كويسة وذكريات حلوة عن الشغل ده.

0: الأصحاح العشرون.
1: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
2: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
1: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله.
2: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.
3: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

القداسة. القداسة تعني الكمال الأدبي والطهارة التامة والخلو من الخطيئة، وهي الانفصال عن كل شر ونجاسة، وهي أساسا من صفات الله تعالى، فالله قدوس وهو مصدر كل قداسة. ولأن القداسة هي أخص صفات الله، فهي تجعله يكره المعصية ويعاقب الخاطئ. وفي كتابات الأنبياء في العهد القديم تظهر القداسة على أنها الفكرة المحورية لعلاقة الإنسان بالله، إذ يقول سبحانه: لأني الله لا إنسان، أنا القدوس الذي في وسطك، لا أقبل عليكم بسخط. وقد يبدو من هذه العبارة بعض التناقض، فكيف يقول الله المنزه والمنفصل عن كل شر بأنه القدوس الذي في وسط عباده، والعباد بطبيعتهم عصاة؟ لقد تكلم النبي أشعياء بهذا الخصوص في نبوته عندما أخذ في رؤية إلى عرش الله، وهناك شاهد ملائكة العلي وهم يحيطون بعرش الله ويهتفون له قائلين: قدوس قدوس قدوس، الرب القدير، مجده ملء كل الأرض. فارتعب النبي وقال: ويل لي، لأني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وأسكن وسط قوم دنسي الشفاه، فإن عيني قد أبصرت الملك الرب القدير. وبأمر الله طار واحد من الملائكة ومس فم النبي بجمرة متقدة، أخذها من على المذبح وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع إثمك وتم التكفير عن خطيئاتك. صديقي، الله هو مصدر كل قداسة، لذلك فهو وحده الذي يقدر أن يقدس ويطهر من المعاصي. وكما أن قداسة الله لا تنفصل عن عدله، لذلك رتب الله قداستنا عندما دفع السيد المسيح الثمن لطهارتنا، فيقول الإنجيل: وبفضل الله صار لنا مقام في المسيح يسوع، الذي جعل لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. إذن الله هو الذي يقدس الإنسان، ولكن هناك دور هام على الإنسان القيام به، وهو تكميل القداسة. فقداسة النفس هي عمل مزدوج، يعني الابتعاد عن الخطايا والاقتراب إلى الله. صديقي، إن الله يريد قداستنا، فلنبتهل إليه أن يكشف لنا عن قداسته، وبقلوب خاشعة نطلب منه أن يقدسنا ويطهرنا من خطايانا في المسيح يسوع، فهو السميع المجيب.

0: التاسعة عشر.
1: وسمعت بعد ذلك صوتا عظيما كأنه صوت جمهور كبير في السماء يقول:
2: هللويا لإلهنا الخلاص والمجد والقوة، أحكامه حق وعدله.
0: دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بدعارتها وانتقم منها لدم عباده.
1: وقالوا ثانية:
3: هللويا، دخانها يتصاعد أبد الدهور.
1: فركع الشيوخ الأربعة والعشرون والكائنات الحية الأربعة وسجدوا لله الجالس على العرش وقالوا:
3: آمين، هللويا.
1: وخرج من العرش صوت يقول:
4: سبحوا إلهنا يا جميع عباده والذين يخافونه من صغار وكبار.
1: ثم سمعت ما يشبه صوت جمهور كبير أو هدير مياه غزيرة أو هزيم رعد شديد يقول:
3: هللويا، الملك للرب إلهنا القدير.
0: لنفرح ونبتهج ولنمجده لأن عرس الحمل جاء وقته وتزينت عروسه وأعطيت أن تلبس الكتان الأبيض الناصع.
5: والكتان هو أعمال القديسين الصالحة.
1: ثم قال لي الملاك:
6: اكتب هنيئا للمدعوين إلى وليمة عرس الحمل.
1: وقال أيضا:
6: هذه هي أقوال الله الصادقة.
1: فارتميت على قدميه لأسجد له، فقال لي:
6: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع، فاسجد لله، لأن شهادة يسوع هي روح النبوءة.
1: فرأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض وعليه راكب يدعى الأمين والصادق، يحكم ويحارب بالعدل، عيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وعليه اسم مكتوب لا يعرفه أحد سواه، وهو يلبس ثوبا مغموسا بالدم، واسمه كلمة الله. وكانت تتبعه على خيل بيض جنود السماء لابسين كتانا أبيض نقيا، ويخرج من فمه سيف مسنون ليضرب به الأمم، فيرعاهم بعصا من حديد، ويدوس في معصرة خمر نقمة غضب الله القدير. وكان اسم مكتوبا على ردائه وفخذه:
7: ملك الملوك ورب الأرباب.
1: ورأيت ملاكا واقفا في الشمس يصيح صياحا عاليا بجميع الطيور التي تطير في وسط السماء:
8: تعالي استمعي في وليمة الله الكبرى لتأكلي لحوم الملوك ولحوم القادة ولحوم الأبطال ولحوم الخيل وفرسانها ولحوم جميع البشر عبيدا وأحرارا صغارا وكبارا.
1: ورأيت الوحش وملوك الأرض وجيوشهم يتجمعون ليقاتلوا الفارس وجيشه، فوقع الوحش في الأسر مع النبي الكذاب الذي عمل العجائب في حضور الوحش، وأضل الذين نالوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وألقوا الوحش والنبي الكذاب وهما على قيد الحياة في بحيرة من نار الكبريت الملتهب. وهلك الباقون بالسيف الخارج من فم الفارس، فشبعت جميع الطيور من لحومهم.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 33.

كم نشتاق إلى هذه الأيام عندما كنا نحمل على الأعناق وننظر لكل من يمرون بجانبنا ولبراءتنا نبتسم لهم رغم أننا لا نعرفهم، ولسلامنا الداخلي نذهب في النوم وبعمق، نسافر بأحلامنا ونتأمل في ماذا ستكون قطعة الحلوى القادمة. هذه كانت أعظم أحلامنا حقا. كم كانت أيام جميلة نشتاق إليها ونشتاق لمن كان يحملنا. عزيزي، هذه الأيام لم تنتهي، في يديك أن تعيدها وتحياها. تحيا حياة الفرح والسلام اللانهائي. الدعوة مقدمة من الله شخصيا. يقول الكتاب المقدس عن لسان الله: على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. صديقي، الدعوة مفتوحة للجميع، فقط إن قبلت أن تجعل حياتك في يد من يحبك ليقودها للخير دائما. هذا هو الإله الذي أحبك وأعلن عن حبه بصلبه فداء عنك لدفع كل ديونك. دعوة من هذا الإله، دعوة لك شخصيا أن يحملك فوق ضعفاتك، أن يحملك فوق ظروفك، أن يكون هو المسؤول عن كل تحديات حياتك، أن يقف هو أمامك ليقودك وينير لك الطريق. فهل تقبل؟

أهلا وسهلا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة. قضايا ساخنة برنامج أسبوعي اجتماعي بيجيلكم كل يوم المساء الساعة 8 بتوقيت اليمن.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الغالين على قلبي، أهلا وسهلا بكم. ومعانا أختنا الغالية الأخت مريم السقاف، أهلا وسهلا بشختي.
1: أهلا وسهلا فيك يا أخي، وأهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام. مبسوطة أن أكون معكم في لقاء متجدد لهذا اليوم. ربنا يبارك يومكم، يبارك مساءكم، ويا رب نصلي أنه نستمتع مع بعض بحلقة جديدة بمواضيع جديدة شيقة، نتمنى فعلا أنه هي تنال إعجابكم وتشد أذانكم معنا.
0: آمين آمين يا أختي، كلامك صح. يعني فعلا الأيام التي إحنا الآن بنمر بها، ما يقولوا ما أشبه اليوم بالبارحة، الظروف التي بلادنا فيها والحرب التي إحنا فيها، والآن زادت أكثر في تعز وفي مارب، وإبليس فعلا إله الدمار والشمال، والمسيح إله المحبة والحياة والبركة.
1: عزائي بجد لكل أصحاب تعز اللي بيحصل معاهم، وكان قبل 3 أيام تقريبا في غارات في صنعاء، تقريبا 4 غارات شفت فيديوهات في الفيسبوك، يعني لنساء بيصوحوا بيبكوا خايفين من الذي بيحصل. لكن يعني بصراحة ما فيش حاجة شيء بيداتنا غير نحن نصلي لهم إنه ربنا يطمن قلوبهم ويبعث سلام وعزاء فعلا لليمن، ويتغير الحال إلى حال أفضل يا رب في اسم يسوع، وقريبا
0: يا رب
1: عاجلا
0: يا رب يا رب يا رب
1: يا رب.
0: الرب الرب طيب،
1: ربنا طيب فعلا، وما فيش أحد منه ولا في أعظم منه. ونحن في كل أسبوع بدينا نعمل دراسة الكتاب المقدس من بداية التسلسل، وفي كل أسبوع معنا شخصية، وشخصيات اللي احنا دائما نتكلم عليها هي موجودة في الكتاب المقدس، شخصيات مش وهمية، شخصيات موجودة في الحياة، شخصيات الله عمل عليها زي تسليط للضوء علشان بس نحن نتعبر وناخذ منهم الفائدة والزبدة اللي هم فعلنا في حياتهم.
0: وهذا ليش أنا قلت إن ما أشبه الليلة بالبارحة، في تقارب كبير جدا لما نحن بنقرأ عن الشخصيات الكتابية. هؤلاء مروا وعاشوا في عصور، في وقت فعلا الناس كانوا في انحطاط، في
1: دمار.
0: تخلف، في في في دمار، بياكلوا بعض، بينهشوا بعض، زي ما بيحصل الآن بالضبط.
1: صحيح، الناس ما تغيروش، ولو
0: صح.
1: كانوا الناس تغيروا، يعني في ما في أسماع ناس كثير يقولوا الجيل هذا أسوأ من الجيل هذا، لا، كل الأجيال زي بعض، كل جيل في ما عنده مساوئ. وأتوقع من زمان كانت الناس تأكل بعض، يعني من أول بداية الخليقة كنا نشوف كيف قايين وهابيل إيش عملوا في بعض وهم أخوان. فما نستغربش الآن لما نقول يا الله وصلنا إلى زمن الأخ يقتل أخو، لا، هو أصلا كان موجود من زمان، وربنا ما سلطش الضوء على حياة هذون البشر علشان هم كانوا كويسين، لكن الله سلط الضوء على هذون البشر علشان نحن نستفيد منهم، نستفيد من قصصهم.
0: صح.
1: نشوف بكل شخصية في جانب حلو وجانب سيء، وربنا قد ما هو شفاف، قد ما هو ذاكر الحلو وذاكر السيء،
0: صح،
1: يعني مع بعض. ما جملش الله خالص الحقائق، لكن ذكرها في الكتاب المقدس بحذافيره،
0: صح، بإيجابياتهم وسلبياتهم.
1: صحيح، يعني دائما نشوف انه الشعب يبعد عن الله، فالله يبعث لهم شخص علشان يرجعهم.
0: صح،
1: عايشين بنفس المسيرة توقع لغاية لما يجي المسيح. تمام، بنعيش دائما هكذا، نبعد عن الله والله يبعث لنا الناس عشان يرجعونا. زمان كان الله يبعث ناس، لكن بعد ما المسيح عمل الخطة اللي جاء علشان للحياة، صار الروح القدس هو الذي يوجهنا ويبعدنا عن طريق الشر ويحمينا. وصاروا للأسف في بشر هم اللي ياخذونا إلى طريق الخطأ يعني. مش محتاجين نقول إن نحن في عصر أسوأ من العصور التي فاتت، لا خالص. اليوم نحن تقريبا معنا، كنا دائما نتكلم في كل أسبوع عن شخصية واحدة، يا بطل يا بطلة. اليوم
0: صح،
1: عندنا النوعين،
0: نوعين
1: بطل
0: شخصيتين
1: وبطلة.
0: مرتبطتين ببعضها.
1: صحيح، اليوم الشخصيتين يتكلموا بشكل كبير عن الأسرة،
0: يا سلام،
1: عن
0: صح،
1: الترابط اللي موجود ما بين الزوج والزوجة والأطفال، تمام، عن كيف المرأة لما تكون فعلا أمينة مع الله، وكيف فعلا لما يكون الخشوع مليان فيها، ربنا يبارك على حسب على حسب الإيمان الذي موجود في
0: صح،
1: قلبه. زمان كنت أول ما آمنت وجيت للمسيح، كنت لما أروح الكنيسة وأسمع الناس كيف يصلوا، كنت أحيانا أستغرب من بعض المقولات أو المفاهيم، لأنه بحياتي ما تخيلت إنه لما أنا أبكي والدموع اللي تسيل على وجهي، ربنا يبارك هذه الدموع ويخبيها عنده ويعطيني على قده. اليوم شخصيتنا بكت كثير، بكت كثير، بكت كثير، وكانت محروق قلبي، كانت تتمنى ظفر طفل. اليوم أنا أشوف،
0: حتى من كثرة بكائها واحد ظن ان هي سكرانة.
1: سكرانة
0: طيب
1: لأن
0: ايش
1: هي دي اللي فصلت. صحيح،
0: ايوه ايش رأيش نستمع ل
1: ما نشيش نحرق
0: عشان
1: القصة.
0: نحرك؟ ايوه. نستمع ل نستمع ل أغنية عن اليمن، ونرجع نكمل على الشخصيتين الرائعتين اللي فعلا
1: يلا
0: بتجسد.
1: قبل لا نسمع للغنية، تمام،
0: أيوة
1: كل واحد فينا مستمع، أوكي، يروح يجيب القلص الشاهي الملبن حقه، ولا
0: أيوة
1: اللي شي يسوي كوفي،
0: كل شيء
1: تمام،
0: يسوي. أيوة قهوة
1: أيوه،
0: مع
1: ويتوضع
0: مع زر
1: ويتوضأ
0: وهيل.
1: ويسمع للحقنا الحلقة والحقنا القصة والشخصيات، ويربط الحزام اليوم،
0: يا
1: لأنه
0: سلام،
1: شخصياتنا فعلا نحتاج إن حنطلع للطيارة ومعانا إقلاع
0: إقلاع.
1: اليوم. يلا نروح
0: يلا
1: فاصل.
0: يلا.

0: إيه هذه يا أختي
1: أنها
0: مريم من
1: يعني
0: الأغاني الرائعة الذي أحبها، وفعلا يعني كلمات من القلب.
1: صحيح، أنا ها هنا أمل يطل. اليوم معنا أمل، دائما معنا أمل وريتا.
0: صح، دائما
1: شخصيتنا لليوم،
0: إيه.
1: شخصيتنا لليوم أول في البداية هي كانت حرمة، امرأة، تمام. شخصة من الشخصيات النسوية اللي الله ذكرهم في الكتاب المقدس، كانت امرأة،
0: أيوة
1: كانت زوجة، زوجها كان اسمه القانا، تمام، كان اسمها حنة،
0: أيوة
1: وكانت أم لطفل اسمه صاموئيل النبي. حنة أولا لما نيجي نشوف معنى اسمه، من حنان، من حنون، تمام، واسمه بالعبري يعني الأكثر في العبري نعمة. كان القانا هذا شخص يعرف الله كثير،
0: اي
1: وكان متزوج ثنتين، كان متزوج حنة، تمام، وكان متزوج واحدة كمان تانية حرمة. حنة كانت للأسف عاقل، ما جابتلوش أبدا أي أطفال، لكن زوجته التانية كانت معاها أطفال، وكانت دايما تجلس تفاحس
0: كانت
1: حنة،
0: متكبرة عليها. ها
1: تفاحسه، يعني كانت دايما تحسس ان هي عاقر. علشان كده كانت حنة دايما قلبي مشتاق على ظفر طفل،
0: أها
1: تمام، ربنا يشفي قلبه ويجيب له هذا النور اللي يدور له. ودورته ما كانتش ترحمه، يعني كانت كل يوم تذكره ان هي عاقر.
0: عاقر
1: ايوه، كان اسم دورته فننة.
0: فنانة هاي
1: ايوه، كان اسمها فننة، تمام. كانوا كلهم عايشين مع بعض، تمام. وحنا كانت كثير تعرف الله، كانت قلبي فايض بالإيمان بالنور، وكانت دائما مؤمنة إنه الحل من عند الله. يعني هي ما كانتش خالص مؤمنة إنه هي تعمل زي حلول تانية، كانت منتظرة وتصلي بكل حرارة علشان ربنا يستجيب ليه. وحصل إنه في يوم من الأيام، من كتر ما هي خلاص يعني زي ما نقدرش نقول فقدت الأمل، لكن كانت تعبانة كثير،
0: تعبت هي
1: و يعني قالت كانت تصل راحت لغاية الهيكل والمكان الذي كانوا الناس يروحوا يصلوا فيه، وجلست تبكي وتتضرع لربنا، وتبكي وتتضرع لربنا. ومن كثر ما كانت تبكي زي اللي كانت فكرة أنها فقدت الوعي. كان الهيكل
0: مسكينة.
1: فيه واحد يخدمه اسمه عالي الكاهن. هذا عالي الكاهن لما شافه استغرب، قال لي يا حرمة جالسة تصلي ربنا وانتي سكرانة، روحي قومي من السكرة حقك، بعد تعالي اعبديه. قالت له اني مش سكرانة، اني قلبي محزين، اني حزينة، تمام. فرجع علي، شاف الحزن اللي موجود فيه بي، وتنبه وقال لي معلش ما تزعليش، ربنا يعطيكي شهوة قلبك يا رب. وقالت له ان هي تشتي طفل، وقال لي ان شاء الله السنة الواقية بيجي مثل هذا الوقت وانت معاكي نونو. وتتوقع ربنا قابله ولا ما قابلش؟
0: ما فيش
1: ايوه،
0: أكرم منه.
1: الله كان امين. صحيح، الله امين والله كريم. وعلى فكرة كانت ممكن حنا تكون عاقر العمر كله، بس الله اعطاها. في ناس كثير في يومنا هذا هم يتمنوا ظفر طفل، وهم يعني يصلوا ربنا بحرارة ويتمنوا، لكن لحد اليوم هذا ربنا ما أذلهمش بالخلفة. أني أشوف إنه يعني الله يمنع ويعطي لسبب هو شايف عنده.
0: هو عارف.
1: والناس أيوة، والناس دايما تشوف الوقت الزمني، والله ما عندهش وقت زمني. يعني نشوف في الكتاب المقدس ناس كتير كانوا ما يخلفوش، ما جابوش أطفال، لكن في عمر كبير في السن ربنا يجيب لهم عيال. وهذا الذي حصل مع حنة، رغم أن حنة جابت ابنها، ويعني كانت لسه تقدر أن هي تجيب الطفل هذا. حنة لما صلت لربنا قالت له: يا رب أني أوعد مني أنه أنت لو جبت لي طفل أخلي ابني يخدمك العمر كله. حنة وعدت وعد أنه ابني يخدم الله العمر كله، وأن هي تحطه في الهيكل علشان يخدم عالي.
0: أيوة.
1: هو الكاهن اللي شافه. وفعلا حنة روحت إلى بيته وحبلت، وما جاش السنة الثانية في نفس اليوم إلا وكانت حنة معها ابنها اللي اسمه صاموئيل،
0: يا سلام.
1: وسمته صاموئيل. اسم صاموئيل اسم يعني اسم الله، لأنه إيل كان معناه بالعبري الله.
0: صح. نعم.
1: فصاموئيل اسم من أسماء الله نقدر نقول. وفعلا حنة أوفت بوعدي لربنا، تمام. وحصل إن هي قالت لي قالت أني بروح، حصل إنه في وقت كانوا هم يروحوا إلى أورشليم علشان يقدموا ذبائح وعلشان يصلوا هناك لربنا في الهيكل. الناس كلهم راحوا. صامويل قالت: السنة هذه صعب أني أروح، لأنه أعاد ابني كان عمره 3 سنين، كان صعب أني توديهم. لكن قالت: خليني أنتظر شوية وأوديهم. لما بدأ صامويل شوية يكبر وحنة فطمته، قالت: الآن الوقت أنني أروح أوديه لعالي علشان يخدم.
0: صح.
1: الرب، وعلشان هناك فعلا يتعلم من عالي. وفعلا صامويل راح مع أمه إلى غاية الهيكل، وثبتوا هناك علشان يخدم الله ويتعلم من عالي من هو الله وإيش هو الإله. وكانت حنة كل سنة علشان تزور ابن صاموئيل. مشاعر الأمومة اللي كان موجود له، أنا صراحة ما أحييها هذه الحرمة. كان نفسها بنونو، ولما ربنا أعطاه النونو راح كابته له
0: لبيت
1: يعني
0: الرب.
1: قدمت، أيوة قدمته لبيت الرب. ف نحن ما نقدرش نعمل هذا الشيء في هذا الوقت.
0: صح.
1: كم مننا نمسك أتفه الأسباب عن ربنا، كم حاجات أني أمسك من خطايا، من معاصي، من عادات قديمة كانت موجودة فيني ما قدرش أعطيها لربنا.
0: صح صح.
1: فكيف بالحري حنا الذي كان نفسه بهذا الطفل قدرت أن هي تسيبه، بس لأن هي وعدت ربنا.
0: ما يئستش.
1: أيوة. هل نحن اليوم كمان فعليا نحن بنقدم حاجات لله بهذا القيمة؟
0: صح.
1: يعني
0: صح.
1: ما توقعش إنه في في في أسمى من مشاعر الأمومة. ما توقعش إنه في غالي أغلى من الولد.
0: صح.
1: على قلب
0: لا.
1: الأم بالذات.
0: ما بيش.
1: بالذات على قلب الأم ما بيش، مستحيل.
0: صح.
1: الأم زي الدمة تبذل جهال تحت ضرسها وتمشي. هذه الأم الحقيقية. تمام. فكيف لما حنا جابته كانت كل سنة تروح مرة في السنة
0: تزوره
1: علشان تشوفهم.
0: إيه.
1: أنا لما يحصل معي حاجة، تمام، صراحة ما أعرف شو أخلي جهالي عند الناس، حتى وأني مريضة وممكن يوم ولا يومين يجلسوا عند الناس، يعني علشان إحنا في الغربة ما فيش معنا أهالي. لكن صراحة هنا الناس إحنا متحاننين مع بعض فنمسك عيال بعض، لكن أني ما قدرش. تلاقيني أقيم زوجي بنص الليل أقول له روح جيبهم، يقول لي يا حرمة أهدئي رقدي، أقول له ما قدرش خلاص أنا مش قادرة، قبول عيالي. كأنه فارقوني سنين. فكيف قلب حنة لما سابت هدول، لما سابت ابنه؟ لكن الله ما خلاهش وحيدة. الله فتح رحمة، تمام، وجابت بعد كده 5،
0: وجابت 5 كمان. صح.
1: يعني ما خلاهش وحيدة ربنا، بالعكس الله أعطاها كمان أولاد وأعطاها بنات علشان هي ما يعني تتصبر. جابت بعد كده 3 أولاد وتنتين بنات إلى جانب صاموئيل. ربنا ما خلاهش وحيدة،
0: عوضها
1: عوضها بقوة. إحنا قبل شوية تكلمنا عن أنه يعني اللي كان اسمه عالي الكاهن، تمام، بدأ ياخذ صاموئيل علشان نقدر نقول يربيه، ونقدر نقول يعلمه
0: صح.
1: ويهتم فيه ويساعده، لأنه صراحة أنا أشوف دور عالي أنه هو علم صامويل كثير، صح ولا لا؟
0: صح، كان له دور كبير جدا. أول شيء أن كانت النظام السائد أن الذي يمسك حراسة التابوت ويكون هو زي ما تقول الحاكم والقاضي بيكونوا أولاد الكاهن. فعالي كان عنده أولاد، بس إن كانهم شريرين حتى يعني للأسف يعني من شرهم
1: ما عرفش يربيهم
0: من شرهم الرب أبعدهم، فكان العوض كله حتى العالي في سامويل. يعني من ضمن الأشياء الهامة الذي كانت من طفولته، كان عنده رداء من كتان، هذا رداء مخصص للكهنة بس في عند خدمة لما يعملوا خدمة الرب في بيت الاجتماع، وبنفس
1: الشيء
0: أيوة، وكان نفس الشيء هم الحراس حق تابوت

0: سامويل كان صغير، كان شاب صغير، لكن الله شاف قلبه فتكلم معاه. فكان يقول له سامويل سامويل، يعني هو كان يرقد في جنب التابوت وعلي كان يرقد في غرفته فوق. ف
1: ما كان صامويل فاهم لسه الوضع اللي هو محطوط فيه.
0: ايوه، فكان يصحى من النوم، فكان يظن عالي الذي بينادي عليه، فيقول له، يجي لعنده يقول له انت دعيتني، فيقول له لا يا سامويل ارجع ارقد. فالمره الثانيه والثالثه، فعالي عرف ان الرب
1: فهم بشتي
0: فعلا
1: صامويل.
0: ايوه بشتي سامويل وبشتي يكلمه. فقال له، قال له يا سامويل هذا صوت الرب لما يجي ويكلمك من ويصحيك من نومك، قل له يا رب تكلم لأن عبدك
1: عبدك
0: سامع.
1: يسمعك سامع.
0: أيوة،
1: على
0: فالرب
1: فكرة نشوف،
0: إيه؟
1: أنا أشوف إنه عالي زي كأنه أتبنى صموئيل وما بخلش عليه بحاجة، يعني ما قالش لا المكان هذا أو لا أبو عيالي
0: صح،
1: خالص، بالعكس
0: كان إنسان أمين.
1: كان إنسان أمين على قدر ما هو كان ضعيف قدام أولاده، لأنه ما عرفش يحسن تربية أولاده وما عرفش يراجعهم عن الخطأ، وأولاده فعلا يعني سببوا في إنه يحزنوا قلب أبوهم ويحزنوا قلب الله، وربنا كان زعلان من عالي
0: صح
1: علشان هو ما عرفش يربي عياله
0: صح
1: ويحسن تربيتهم، لكن فعلا عالي استثمر كل الذي عرفه من إيمانه وخبرته بصامويل.
0: صح لأن هو شاف فيه، شوفي في سفر سامويل الأول الإصحاح 3 أول آية بيقول أما سامويل الصبي فكان يخدم الرب بإشراف عالي، وكانت كلمة الرب نادرة والرؤية قليلة، ولذلك الرب تكلم معه. كان الرب أول كلمة كلم فيها، قال الرب لسامويل أنا بعمل في إسرائيل عمل يذهل كل من سمع فيه. فجاء له كلام يعني، ومن كلامه أنه ينهي نسل عالي
1: ايوه قال له،
0: من
1: قال له
0: أوله
1: شوف انا،
0: لآخره.
1: ايوه قال له انا بنهي نسل عالي وبنهي اولاده، لانه عالي مع يعني اولاده اشرار
0: صح
1: ويسوءوا لي
0: صح
1: كثير، وابوهم مش قادر يردعهم ولا راضي يردعهم،
0: صح
1: فعشان كده انا مستحيل اصبر على اللي هم يعملونه. عالي كان حاسس انه خلاص الان زي نقدر نقول الحجاب اللي ما بين صامويل وربنا انكسر،
0: خلاص صحيح
1: قد الله بيتكلم مع
0: صح
1: صامويل، فراح قال له، قال له يا صامويل قل لي ايش الله قال لك، قل لي وقول الحقيقة ما تكذبش عليا.
0: صح
1: صعب كثير صامويل يقول له ان انت الله ربنا قال بيهلكك انت وعيالك ويخلينا انا مكانكم، لانه الطبيعي صراحة لو اي واحد يقول لي انه يعني مكانتي بتروح مش لعيالي وانت الغريب تمام اللي انا ربيته بيجي بياخد كل شيء بيكوش يعني على على الغلية زي ما يقولوا، بزعل، لكن صراحة كان تصرف
0: كان تصرفه
1: عالي.
0: رائع. قال ايش قال له؟ هو الرب يفعل ما حسن
1: يفعل
0: في
1: ما
0: عينه.
1: يريد،
0: هي
1: ايوه يعني زي انا جاهز الله يفعل الذي هو يشتيه في بنحنا، لانه كان عارف انه هو يعمل خطأ في حق الله هو
0: صح
1: واولاده،
0: صح
1: فعشان كده كان جاهز. يعني من مننا اليوم مثل عالم؟
0: يقبل توبيخ الرب، يقبل
1: مش بس كذا، تعرف لما نفشل في حياتنا بحاجات تمام في مواقف أو في أشياء نكون نحن اللي اخترنا هذا الشيء
0: صح
1: ونطالب الله ليش ما حماناش،
0: صح
1: رغم إنه ما كانش الله اللي خلانا نروحه، ما استشرناش الله من البداية إن حنفعل هذا الشيء ولا لا،
0: لا لا لا صح
1: لعبناه بيداتنا
0: صح
1: تمام، وأحيانا الله ممكن يكون وقف شيء معين عشان نحن ما نشتيش، فنحن إيش عملنا؟ لفينا من الحارة الثانية عشان نوصل لهذا المكان،
0: صح
1: وبعدين نقول له طب يا رب ليش أنت ما حميتنيش؟
0: ليش
1: طب على فكرة
0: خليتني أروح المكان هذا؟ صح
1: وهذا كان قسمه، لا هذا كان قسمه ونصيب، ما كانش اختيار، فشلت في زواجي لأنه قسمه ونصيب، أنا إيش
0: صح
1: عرفني؟
0: صح
1: الحياة أصلا الزوجية زي البطيخ، يا أما تقطعيها لها حمراء يا أما تكون ما تكملش طعم،
0: ما
1: لا
0: تكملش طعم. صح
1: لا كل شيء هو

0: اختياري لذاتنا. دائما احنا المسؤولين الاولين
1: المسؤولين
0: عن حياتنا،
1: صح.
0: كيف هي ماشيه. ربنا ربنا ربنا من كتر الامانه والشفافيه اللي فيه ما يتدخلش، لانه الله ما خلقناش ريبورت، خلقنا بشر ناقين، عندنا احاسيس، عندنا مشاعر، عندنا عقل يفكر، وبين لنا الطريق الصح من الخطا، وقال لنا انتم اختاروا.
1: صح.
0: نحن الذي نختار. عالي كان عارف الطريق اللي يمشي فيه خطا، بس كان عنده ايمان وكان جاهز جدا لتوبيخ الله. ما قالوش لا ليش بتسوي كده الان معي، انت مش قادر تحمينا، طب ما انا احبك، طب ما انا اعبدك، طب ما انا مؤمن فيك.
1: صح،
0: كان لا، كان انسان شفاف
1: كان
0: مع
1: إنسان
0: نفسه،
1: أمين. صح، كان إنسان أمين
0: شفاف، ما
1: وعرف إن
0: يجملش الحقائق.
1: صح، عرف إنه قصر في تربية أولاده. حتى شوفي، في ناس بيربى أولادهم تربية جيدة، بس كل واحد بياخذ فرصته، بياخذ
0: صح،
1: بيقرر، يعني ما يقدرش إنه ياخذ رأيه ورأي أولاده. يعني
0: صح.
1: المهم
0: أنا
1: بيقولش في قال في الكتاب المقدس، بيكمل أنا بيقول إن صامويل كبر وكان الرب معه، وهذا يعني أفراد معدودين في الكتاب المقدس، زي يوسف كان ناجحا، كان الرب معه فكان ناجح، وصامويل كبر وكان الرب معه ولم يهمل شيء من جميع ما كلم الله به. التنبؤ الذي كلم عالي لأمانته، ولأنه إنسان تقي، يعني ما يقولوا ما فيش حاجة تقدر، يعني انتشر خبر نبوءة صامويل بين الناس كلهم، بين اليهود كلهم، فاليهود احترموه وأصبح له مكانة كبيرة، وعرفوا أن الرب اختار صامويل يكون نبي. يعني الرب أعطالهم إعلانات، عرفوا أنه إنسان صادق وأنه إنسان فعلا الله اختاره يكون نبي. حدثت أشياء بعدها رفعت أيضا من مكانة صامويل بين الناس، وعرفوا فعلا ان مش بس ان الله اختاره نبي، ان يد الله معه. بس نكون مع فاصل، نستمع لترنيمة، وبعدين احبتي نرجع ونكمل الجلسة المباركة هذه، فابقوا معنا احبتي.

0: أيوة أحبتي، رجعنا لكم ورجعنا نكمل في حلقتنا الرائعة هذه عن شخصيات كتابية نستفيد منها ونتعلم منها.
1: جميل
0: أي
1: جدا.
0: أختي مريم،
1: كنا
0: حصل شيء
1: نتكلم
0: مهم.
1: عن
0: كيف
1: ايوه
0: نتكلم
1: كنا
0: نتكلم على
1: نتكلم عن
0: سامويل؟
1: الشيء المهم اللي حصل.
0: أيوة حصل شيء مهم قوي.
1: قولي انا منتظره لك من اول ملاعب، انت بتكمل الفاصل عشان اسمع ايش حصل.
0: حصل شيء مهم قوي، إن في جماعة كانوا أعداء بني إسرائيل، يعني العدو واللدود، هم الفلسطينيين، مش الفلسطينيين الذي إحنا عايشين الآن فلسطين، لا، كانوا مجموعة مش يهودية، وكان يعني حروب بينهم وبين،
1: يعني ما كانش الفلسطيني الفلسطيني الآن اللي عاش
0: لا لا لا
1: بفلسطين.
0: لا لا، بس كان
1: أوكي،
0: اسمهم بس.
1: فلسطين.
0: أيوة كانوا أعداء، أكبر أعداء لإسرائيل، فكان بيهاجموا عليهم. فكان هدف المجموعة هذه الفلسطينيين أنهم يأخذوا تابوت العهد، على أساس أنهم كان في ظنهم لو أخذوا هم يسيطروا على المنطقة كاملة، لأن من أخذ تابوت العهد هو المسيطر، تمام؟
1: من المكانة حقه،
0: أيوة من المكانة، فهم
1: ما كانش
0: فهموا.
1: فاهم انه ده المكان حق الله.
0: صح، فقامت حرب كبيرة. ابن أولاد عالي كانوا قادة في الجيش،
1: اوكي،
0: فما كان فيش حاكم، كان
1: في الجيش الايش الاسرائيلي.
0: الجيش الإسرائيلي أي ما كان فيش زي ما تقولي حاكم، ملك، كان الكاهن هو الحاكم، كان هو الذي بيحكم،
1: يعني
0: والقاضي
1: عالي كانوا اللي
0: كان
1: يحكم.
0: هو الحاكم. أيوة، فهو أولاده كانوا قادة الجيش. ففي الحرب هذه أولاده قتلوا الاثنين، خسر أولاده، حتى إن الفلسطينيون دخلوا للهيكل المعبد وأخذوا التابوت، تابوت العهد، وسرقوه وأخذوه، تمام. فالمسكين،
1: يعني مش عيال عالي الذي، طيب سامي، مش عيال عالي هم اللي شلوا التابوت؟
0: لا لا لا لا، هم قتلوا في الحرب هذه.
1: وبعد كده بعدين اجوا يسرقوا عيال الفلسطينيين هذول،
0: الفلسطينيين،
1: اجوا يسرقوا
0: أيوة،
1: التابوت.
0: جو سرقوا
1: اوكي،
0: التابوت وأخذوا عندهم. فالله غضب عليهم، فأصابهم بواسير وماتوا، فنقلوا من مدينة لمدينة، فكان كل مدينة تابوت يحل فيها، تحل بالمدينة، فجائع.
1: ياه، حتنقلوا به.
0: فوصلوا لحل أنهم الزعماء حقهم قالوا نرجع لهم ونخلص من أذية التابوت هذا، لأن فعلا الرب غضبان،
1: هذا اليوم
0: وفعلا
1: لعنة.
0: أيوة نرجع على مكانه ونسلم. المهم حصلت قصة طويلة، فعبلوا ذبائح وذهب وفضة. نرجع لعالي، لما سمع أن أولاده ماتوا، هو كان فوق 90 وكان تقريبا أعمى، ما كان يقدرش يشوف.
1: بين المسكين،
0: فالمسكين زعل، فوقع على ظهره، فانكسرت رقبته ومات،
1: واو.
0: تمام.
1: وكانوا يقولوا انه كان ثقيل،
0: صح، كان
1: انه
0: فقيه
1: كان
0: وكان
1: سمين جدا.
0: أي. فالمهم رجع التابوت مرة ثانية، وظل في قرية اسمها يعارم تقريبا 20 سنة. الإسرائيليين رجعوا للرب وصلوا أن الرب يغفر لهم ويسامحهم.
1: يسامحهم.
0: فساموئيل رجع،
1: اوكي،
0: يعني لأنهم ما كانوا مش أتقياء، ما كانوا مش أمناء مع الرب، فالرب سمح للفلسطينيين أنهم يهجموا عليهم ويسرقوا التابوت. فساموئيل قال لهم تشتوا الرب يخلصكم من المصايب هذه، تخلصوا من الآلهة الكاذبة الذي كنتوا بتعبدوها. يعني تخيلي، كان بيعبدوا الله الحقيقي، بس كان في عندهم مجموعة من الآلهة الكذابة كثيرة جدا جدا بيعبدوها، وهذا من الأشياء الذي الله غضب عليهم. وإحنا في الوقت هذا، كم يا في ناس حتى بيسموا نفسهم مؤمنين وعندهم آلهة ثانية، مش ضروري يكون إله يعبدوه زي ما بنعبد الله، بس زي الشهرة، الجشع، المال، التحكم، هذه كلها بتعتبر آلهة بتخلي الإنسان يعبدها من غير الله.
1: صح.
0: فاستمعوا للإسرائيليين لكلام ساموئيل، لأنه خلاص ما في قدامهم له النبي الذي هو فعل يد الله عليه، فتخلصوا من الآلهة الكاذبة الذي كان بيعبدوها، وقادهم صامويل في المعركة على الفلسطينيين، فبقوة الله هزموهم، وحلت فترة سلام ما بين الفريقين الإسرائيليين والفلسطينيين. بعدها في لما شافوا صامويل قاد المعركة، أصبح صامويل مش بس نبي، أصبح أيضا قاضي، فهو كان آخر قاضي في بني إسرائيل هو.
1: واو.
0: تمام.
1: أخذ كده مكانة عالي.
0: أيوة أخذ مكانة عالي. فتزوج وجاله أولاد، وجاله ولدين اسمه يوئيل وأبيا. عملوا نفس ما عملوا أولاد عالي، سعوا وراء المكاسب، شوهوا العدل، لأنه أبوهم عينهم قاضيين، لأن إسرائيل كبيرة فكان صعب عليه أنه يحكم هو بس بين الناس، فعين أولاده فشوهوا، أخذوا رشاوي وفلوس، فشعب إسرائيل زعلوا، فجولة عند صامويل وقالوا إحنا نشتي ملك، فهذا أول مرة يطلبوا فيها ملك.
1: أوكي.
0: تمام. فردت فعل صامويل كانت يعني كان غضبان، الملك والحكم هذا بيد الله، الله هو الذي يعين ملوك يعين حكام، بس ثم أصروا فقال لهم تمام، انتوا لو تشتوا ملك، الملك الذي يجي ياخذكم عبيد، ياخذ بناتكم وزوجاتكم يخدمين في القصر حقه، ياخذ غلاتكم وأراضيكم ويخليكم تدفعوا ضرائب. ها؟ فقالوا انت ادي لنا ملك وبس. فقال لهم تمام. فصلى كيف؟
1: ولا يهمكم.
0: ولا يهمكم. فصلى، فالرب قال يا صامويل هم مش مرافضينك أنت، مرافضيني أنا. تمام. فقال له أنا عاد أعين لهم ملك، فعين لهم واحد كان أبوه من الأغنياء الذي هو شاول. فمسحه صامويل بحكم حكمه الروحي، ولأنه ما كانوا ما زال في الوقت هذا قاضي، فكان هو يعتبر الذي يمسح الحكام فمسح يعني صلى عليه وباركه على أساس أنه يكون قاضي، وحدد له يعني كان صامويل واضح وصريح أنك تقبل روح الله، أنك لو مشيت والتزمت بالله بتعاليمه. شاول بقى ملك وعمل حروب ونصر الإسرائيليين، بس انه خالف الله، يعني كان يدخل حروب وكان همه انه الغنائم.
1: ايوه ما كانش همه فعلا إرادة الله كفي.
0: صح. فلما عارض إرادة الله حصل الله نفس الشيء، يعني صامويل رفض شاول انه يكون حاكم وملك، حزن من أجله، فرجع صامويل مسح صلى وعين داود أنه يكون ملك عليهم. فكلمه، بس أنه عفوا ما جمعش اليهود، بس أنه كلم داود، وداود عرف أنه عيكون هو ملك، بس صامويل مات قبل ما داود يكون ملك.
1: الملك.
0: أي. طبعا في حياة صامويل حصلت أشياء كثيرة، يعني شاول حاول بكل طريقة أنه يرجع صامويل يدعمه، لأنه خسر بدعمه القاعدة الشعبية الناس، بس صامويل كان إنسان أمين، يعني حتى أنه طلع من المنطقة الذي كان فيها على أساس أنه يتجنب بأي طريقة من الطرق أنه يدعم سياسة شاول الذي كانت ضد كلمة الله. تمام. صامويل الذي فعلا نتعلم منه أنه كان أمين مع الرب، فالرب كان أمين معه، يعني الرب حماه، الرب خلاه تكون بركة ونعمة في أعين الناس، في عين عالي، في عين الناس، لما أصبح نبي وحاكم وأيضا قاضي، تمام؟ حتى أنهم بيعتبروا لما في أيضا في أعمال الرسل قال أنهم أن سامويل كان أعظم وآخر قضاة بني إسرائيل.
1: طيب تتوقع سامي ليش ربنا ما اختارش انه يعني يكون صامويل هو الملك؟
0: ليش ما اختار صامويل يكون ملك؟ الزمان يعني قبل اختيار شاول ما كان في ملك لبني إسرائيل، كان القاضي هو الحاكم الكاهن، تمام؟ الكاهن، فكان بيت الله هو بيت الحكومة، الناس عايشين بشريعة الله وبيستمعوا، بيجوا لو عندهم مشكلة يجوا للكاهن يحل مشاكلهم، يعني كان في طاعة لله، تمام؟ الكاهن هو الذي بيعين قائد الجيش الذي يحرس، فالكاهن هو الحاكم كان. فالناس كلمة ملك هذا الناس الذي طلبوا، فمستحيل الله أنه يعين سامويل برغبة الناس، لأنها كلمة ملك في الوقت هذا كانت أول مرة تستخدم، وهذه كانت رغبة الناس وليست رغبة الله. الله كان يشتهم يستمروا أن الكاهن وبيت الرب هو الذي يدبر أمورهم، بس لا، هم كانوا يعني رغم أنهم انتصروا على الفلسطينيين، رغم أنهم أصبح في سلام، بس أنهم لا، بدل ما يقولوا لسامويل أولادك فسدوا، أولادك كذا، عين غيرهم، لا، جو قالوا نشتي ملك، ومعناته الملك بيغير الناس، هذا الملك هو الذي عين القاضي، هو الذي عين الكاهن. فكان أكيد من سابع المستحيلات أن الرب يحط سامويل ملك عليهم، حتى الرب حطه الناس يعملوا إرادتهم، هم ما كان يرفضوا سامويل
1: بالضبط، لأنه مثل ما ربنا قال لهم ما يشتونكش،
0: صح؟
1: هم فقط اللي كل اللي يشتونه أنهم ما يشوش يطوعنا أنا،
0: صح؟
1: يعني الناس كثرت شرورهم لدرجة أنهم ما كانوش خالص يشتوا، يعني ما يشتوش ربنا خالص، هم يشتوا بس مصلحتهم هم،
0: صح؟
1: يعني تذكرني بالناس الآن في هذا الزمن كيف هم ما فرقوش خالص فعليا. ربنا يحاول انه دائما هي يقول لنا انه انا اشتيكم انتو، اشتي العلاقة معكم، اشتي تكون حياة بيني وبينكم، لكن احنا كبشر ما فيش فائدة، نشتي دائما يعني نشتي دائما شطارتنا كده نقدر نقوله، لكن صح. الله ما جابش القصص هذه في الكتاب المقدس إلا علشان يشتي يورين حسامي إنه ما فيش زمن أفضل من زمن. لكن إلا من رحم ربها،
0: صح. في آية رائعة جميلة بتبين لنا مدى إيمان سامويل وثقته في الله، تمام؟ لما سمع سامويل إيش شاول عمل من مصائب، إنه يعني وصل عند سامويل وقالوا له تعال شوف كيف الجيش أخذوا الغنائم والأبقار والأغنام وأصبحوا يأكلوا اللحم بالدم، والدم محرمه، تمام؟ فهو ما قالش هذا لشاول، هو قال يدخل المعركة ينتصر بس ما يأخذش غنائم ولا يعصوا الله إنهم يأكلوا دم. فرح لعند شاول فقال له يعني مش هذا الذي اتفقنا عليه، هذا انت عصيت الرب انت. فشاول حاول زي ما تقول يشتري الله، تمام؟ فقال له شاول، قال له شوف المحارق، انا عملت محارق كثيره، كان زمان يحطوا يذبحوا الحيوانات يقتلوها ويحرقوها، هذه زي ما تقول كفاره عن الذنوب، فعمل محارق ضخمه على الملك شاول، ضخمه قوي. وحط فيها الحيوانات وحركة. فبيروي سامر قال له شوف أنت بتقول لي دم وما دم، أنا عامل محارك كبيرة وشوف وعمل و يعني شوف إيش عملت، إيش
1: زي
0: قال له؟
1: شوفونا انا سويت.
0: أيوة وأنت بتفكر لي في الدم وما الدم، أنا عامل محارق للرب. فقال له سامويل بكل صرامة وبكل دقة، قال له هل مسرة الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ يعني هل هذه هل الرب يفرح أحسن من الواحد يستمع لصوته؟ هذا
1: لأنه
0: الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش.
1: الآن زي نفس الناس الذي إيش يحاولوا إنهم ما يسمعوش صوت الله، ما يسمعوش كيف الله يشجعهم يعيشوا بالحياة، لكن
0: صح
1: إيش يروحوا يسووا؟ تمام، يقول لك أنا صلينا أصوم، أنا أديان النوافل كلنا، أقوم قيام الليل أنا، تمام، لكن الله ما يشيش التغيير اللي نعمله برا، يشي التغيير يكون من داخلي.
0: صح
1: ربنا يشتي عمل قلبي ولا يمشيش عمل يداتي، لأنه عمل يداتي بالنسبة له سهل. الذي صعب إنه يتغير فعلا قلب البني آدم المغروس بالخطأ، المغروس بالشرور، إنه عقلنا يتنظف عن الأفكار هذه. طبعا سامي، أنت ذكرت قصة، ذكرت شاول بطريقة مختصرة كتير، لكن معانا حلقة بتكون خاصة هنتكلم عن شاول
0: صح، احنا عن نعمل
1: وداود
0: حلقة
1: كذلك
0: خاصة للملك داود وشاول،
1: وشاول.
0: ونتكلم يعني بتفاصيل التفاصيل.
1: وبعدين نشوف كيف حياة شاول تغيرت.
0: صح
1: يعني شاول هذا الآن البشري ما بقاش مثل ما هو يعني.
0: صح إيش رأيك نخش في نستمع الترنيمة؟
1: معنا فاصل
0: أيوة،
1: وبعدين
0: وبعدين
1: ننزل
0: نرجع
1: نعمل
0: نكمل
1: نعمل
0: خلاصة.
1: تفكير بأهم الأشياء
0: صح
1: الذي ممكن يستفيد من قصة حنة ومن قصة صامويل.
0: إيش صح إيش الذي نستفيدها، وفي نفس الوقت كيف لما نطبقها في حياتنا؟
1: صح، وممكن كمان نطرح على الجمهور سؤال ممكن يتواصلوا فيه من خلالنا عن طريق المواقع اللي نحن ممكن يتواصلوا معنا فيها على السوشيال ميديا. فخلونا نروح مع بعض لفاصل ونواصل.
0: يس، يلا ربي يبارككم ونرجع لكم أحبتي.

0: أبونا السماوي ما بش أحن ولا أروع منه
1: أبدا. ابنك الغالي عليك.
0: صح
1: ابنك فعلا. شكرا يا رب علشان نحن أولادك الغالين عليك.
0: يا سلام.
1: ولي رب دائما بتقبلنا ودائما تبحث عننا. السماء تفرح بعودة واحد خاطئ. ويعني في كنت في عرس.
0: صح.
1: أشكر الله علشان هذه الحياة اللي ربنا عطيها لنا فعلا إن حنعيشه معه. حنا وصامويل كثير يقولوا ذاك الشبل من ذاك الأسد، وكثير يقولوا يعني في أمثال عربيتي تقول إنه دائما الأولاد يطلعوا نفس أهاليهم.
0: أيوة.
1: إذا الأب والأم فيهم بركة الأولاد يطلعوا مباركين. في ترنيمة طبعاً تقول يحسن الرب إليك ولألف من نسلك لبنيك من جيل إلى جيل. نشوف البركة اللي باركت فيها حنة باركت فيها صامويل. صامويل كان وعد الله لحنة.
0: صح.
1: كان نتيجة دموعه، كان نتيجة الخشوع اللي كان فيها لدرجة إنه عالي كان يفكر إن هي سكرانة. حنة الذي كانت تشتهي ضفر عيل زي ما يقولوا. الله بارك مش بطفل واحد، بستة. أحيانا نطلب من الله بركات بسيطة لكن الله يجيب لنا إياها أضعاف.
0: صح.
1: ما يخليناش نطلب. إذا الطلب واحد الله يكافئنا بأكثر من كذا. اليوم ما نطلب من الله صحة، الله بيعطي صحة وبيعطي رزق وبيعطي أولاد
0: وبيعطي بركة. صح.
1: وبيعطي حاجات كثيرة. ربنا مش بخيل، إله كريم جدا. اليوم الذي بيجي في بيتك ما بتقدم لهش بس ماء، بتقدم ماء ونسكافيه وأكل وشرب وحلق وممكن سلطة. تمام. وزيد لو أنت رايح عندي مني يدي لك بلاط الصحن. يعني يكون كريم. فكان بالحري الله الذي في السماء أبونا اللي عنده كل الخزائن هذه. الله كريم كثير، بس نحن للأسف الذي بخلاء في تفكيرنا، احنا بخلاء في علاقتنا مع الله. علشان كده ما نتنعمش بالنعم اللي الله عطينا إياها. لساتنا عيوننا على النعم اللي بيجيب العالم، النعم المزيفة اللي موجودة من الخارج تبرق لكن من الداخل خاوية ما ليش طعم.
0: صح يا أختي.
1: لكن الله بيعطي نعم دائمة وأبدا مش زائلة. أعطى لحنة نعمة اللي هي صامويل وباركة بأطفال وخلاها تنبسط وترفع راسه كذا وصدرته وتقول لي أنا كده ما أخلف، مش أنت بس اللي تخلف فيه.
0: صح.
1: على قدر حب. يعني يقال في كتاب المقدس إنه أبو حنة زوج حنة أبو صامويل القانا كان كثير يحب حنة. كانت حنة مميزة بالنسبة له حتى وهي ما جابتوش أطفال. يعني كان يحب محبة غير مشروطة. وكانوا صالحين كثير كزوجين والله جاب لهم صامويل. حنة وعدت الله إنه صامويل يكون إذا أجا ابنها يقول له، وسمت صامويل فعلا من اسم مشتق من اسم الله. وجابته للهيكل بمجرد ما فطمته وتمت وعده لربنا. والله بارك هذا الطفل لدرجة إنه هو أخذ المكانة كل اللي كانت موجودة في بني إسرائيل. كان في خادم للهيكل وكان في القاضي هناك أو الملك أو الرئيس في هذاك الوقت اللي هو كان القاضي عالي. معه كانوا 2 أولاده عاقين جدا وكان يؤذوا قلب الله. لكن ربنا كان زعلان كثير من اللي هم كانوا يعملوه. وأتوقع الذنب الوحيد اللي فعله عالي إنه هو ما عرفش يربي أولاده. رغم أنه كان جدا مستمع لكلام الله، وكان جدا قابل للكلام اللي الله يقوله. لما الله كلم صموئيل وقال له يعني يا صموئيل أنا بهلك بيت عالي كلهم، لأنه يعني الذي فعلوا أنه ما يسرناش، شفنا عالي كيف قال لي صموئيل يعني أنا جاهز للذي
0: صح
1: الله يقوله.
0: صح
1: وعلم صموئيل
0: تعرفي يا أختي، المشكلة لو شفناها في البشر بشكل عام، يعني يقول يد الشخص الذي بتوجع أولاده، يعني الإنسان قبل ما يكون عنده أولاد يكاد يعني صرامة، وتشوفي الإنسان ما ي... لا يعني ما يغلطش ولا يعني يعامل الناس بسواسية، بس لما يوصل الأمر إلى الشخص يكون عنده أولاد بسرعة الواحد قلبه بيضعف.
1: ضعيف.
0: صح،
1: أنا أشوف الأولاد يكسروك للأسف. أولادنا يكسرونا لأنه نحن ما نعرفش، ما نعرفش نقسى عليهم. لكن لو عرفنا نربي أولادنا من الصغر ما بيتعبوناش لما نكبر.
0: صح،
1: علي ما مرباش أولاده من الصغر صح، رغم أنه حنا كان عند صامول الوحيد، بس حطته لأنه وعدة الله.
0: صح،
1: كانت عارفة أن الله بيبارك فيه، وكانت عارفة أن هي تشتي بلها ما يطلع صايع ضايع، شيء يطلع بطريق الله، فعشان كده عملت هذا الشيء لصالحه حطته. اليوم نحن لما نعلم أولادنا ونقسي عليهم ونرويهم أنه الله مش كذا، الله كذا، ممكن الطفل يتأذى نفسيا يتوجع ويعمل لك دراما، بس هذا كله بينفعه لما يكبر. لما تعلم الطفل أنه في قانون أنت مش لازم تخترقه، أنه في رب فوق أقوى مني ومنك، وأنه إحنا لازم نخضع له إحنا كأسرة وكبيت كامل، الطفل في البداية يتمرد، لكن في النهاية هذا كله لمصلحته.
0: بيستمع.
1: دائما
0: صح،
1: دائما نصيحتي لكل أب وأم، اقرصوا على قلوبكم ليمونة وملح. تمام، ابنك ممكن يعمل لك كل شيء. ثاني، الأطفال في هذا الزمن رهيبين، علشان يأخذوا منك الحاجة فظيعين. تمام، أنا أشوف ابني الصغير عمره سنة ونص، علشان يأخذ مني الشيء لو تشوف على حركاتي فعله. تمام، لدرجة إن أنت تقول يعني هذا إيش فهمه الفصعون اللي ما قامش عليه من الأرض، يعني يا سامي فعل لك حركات أنت بتدي له اللي يشتيه أمانة، يتبسل لك بسال هكذا ويتريحم. تمام، وجي لعندي يقول لي ماما حبيبي، وهذا كله على سبب بدي له خلاص نسكافيه يشرب معي، تخيل.
0: فظيع. اي
1: لدرجة ان قلبي يرقف، انا احسه زي اطفال الملاجئ المشردين لما كنت بيطلب، ورغم انه يضره تمام لكن قلبي يوجعني.
0: ما تقدر ايش. صح،
1: اقرص على نفسي لو اليوم سأل. وهم يعرفوا الطريق، على فكرة اولادنا يعرفوا الطريقة حقتنا، يعرفوا امي بضغط عليها بدون نقطة، لان امي دي نقطة ضعفه، وابي بدوس على دي الحتة عشان هم يعطوني يلبخوا. بس لما يعرف انه الطفل تمام، وده للاسف نحن عندنا، وانا من الامهات اللي عندي هذا الخلل، وصل انه الله فعلا يجيب لي القلب هذا، انه انا ممكن اتراجع عن قراري، فابني يعرف اني انا متغيره مش ثابته. فهمت؟ يعني وقت الامتحانات ما فيش موبايلات، هو يعرف انه لو خلص المذاكره وأنا اجتهيت في البيت في التنظيف بياخذ الموبايل، بياخذ الموبايل لأني أنا ما شلوش وأقوله ما فيش. فهو يعرف إنه هنا لا، أنا هنا ممكن أزوغ. فأولادنا عارفيننا. تمام، لو نحن ننقل صورة الله الحقيقية إنه الله ثابت ما يتغيرش.
0: صح،
1: الله كلمته ثابتة وهو ثابت ما عندوش تغيير. صح، الله بيتعامل مع كل واحد فينا على حسب شخصيته ونفسيته، بس هذا مش لأنه الله متغير، لا الله ثابت، لكن الطريقة الترجمة في العلاقة هنا الله يختلف فيها عن كل بني آدم. في ناس عندهم طريقة فكر، في ناس عندهم عقبات في حياتهم، في ناس كل إنسان يختلف عن الثاني، وربنا يختلف معه في الطريقة زي ما أولادك، أولادي مختلفين بشخصياتهم، فلازم أتعامل مع كل واحد على حسب
0: على
1: شخصيته،
0: حسب شخصيته.
1: مش لأني أنا متغيرة، لأني أنا لازم أكون مرنة مع أولادي علشان يفهموني.
0: صح.
1: هذا هو الله، وإحنا للأسف إحنا السبب، للأسف يعني إحنا السبب في جيل فاسد ممكن يكون ناشئ.
0: صح.
1: يعني
0: احنا
1: نحن ممكن نكون زي عالي بنحب الله وبنخدمه، لكن أنانيين مع أولادنا، يعني
0: وهذه
1: نحب
0: مشكلة.
1: أولادنا أكثر. صلاتي إنه نحن ما من... صلاتي إنه نحن ما ندفعش الثمن زي عالي،
0: صح.
1: لأنه هم اللي بيهلكوا. على فكرة عالي، ما عالي ربنا ما أهلكوش، أولاده انهلكوا بعمل يداتهم، ربنا ما قتلهمش،
0: لا لا
1: هم اللي راحوا ودخلوا بمعركة وماتوا،
0: صح.
1: تمام؟ هم هلكوا نفوسهم، ربنا ما لوش دخل، ما لوش يد في دمهم، تمام؟ وعالي من الصدمة على أولاده، لأنه كان مدلعهم، ولأنه ما كانش بتوقع النتيجة هذه، إنه عياله الاثنين يفطسوا، صابوا زي يعني انضرب ضربة وسقط ومات.
0: صح.
1: يعني كل واحد فيهم بالطرفين، لو تشوف عالي وأولاده، نتيجة يداتهم، حنا
0: نتيجة
1: نتيجة
0: التأثير.
1: يداتي حطت ابنه في هيكل الله وقالته لك،
0: صح.
1: نتيجة عمل علاقته. اليوم الدرس المهم اللي لازم نستفيده من هذه القصة، الشخصيتين حنا وصام وإيل وعلي وأولاده، نتيجة يا ابن آدم بتلاقيها نتيجة يدك.
0: أي
1: ما زرعت يداك تجنيه يا ابن
0: تجني.
1: آدم،
0: صح
1: تزرع زهر تهتم فيهم بيطلع لك زهر،
0: صح
1: تزرع شوك يطلع لك شوك،
0: هاي
1: يوم من
0: شوك.
1: الأيام بيدوزك أنت وبتموت بسم هذا الشوك.
0: صح يا أختي.
1: وأنت خبر، طبعا الكلام مش موجه بس للمستمعين، الكلام أصلي إنه أني أتعلم. أني
0: الكلام
1: أول واحدة
0: لنا
1: اللي
0: كلنا. صح
1: أستهام.
0: صح الكلام لنا كلنا. طيب يا أختي، نبقى مع فاصل ونقول، حبيت أن تقدر من نتكلم الآن في الفاصل عن نقول لكم وسائل التواصل معنا، وبعد الفاصل عن نكون في صلاة نصلي أن الرب يفتح قلوبنا. أختنا مريم معتقدنا في صلاة ليمننا، لبلدنا، للناس كلهم
1: آمين.
0: الذي بيستمعوا لنا. فنبقى مع الفاصل ونرجع لكم أحبتي.

تقدروا أحبتي تتواصلوا معنا عبر مواقعنا، الموقع الأول راديو سماء دوت نت، والموقع الثاني light of hope دوت نقطة ون. أيضا أحبتي صفحاتنا في الفيسبوك، الصفحة الأولى راديو سماء دوت نت، الصفحة الثانية كاب فويسس، الصفحة الثالثة love yemen دوت نت. ايضا احبتي تقدروا ان انتو تتواصلوا عبر فايبر، واتساب او ايمو بالرقم هذا 0035799865965، او الرقم الثاني 0044121288779.

0: أيوة أحبتي، رجعنا لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة الصلاة. أختنا مريم بتقودنا في صلاة، ربي يطرح بركة ونفعلنا الذي سمعناه، والقصة القصص الرائعة الذي بنسمعها نعيشها، والرب هو أمين. لما نكون إحنا أمينين بنشوف أمانة الله، لما ما نكونش أمينين الرب أمين دائما، بس نشوف أمانته لما نكون أمينين معاه، وصعب نشوفها لما ما نكونش أمينين معاه، لأن احنا نكون في فعلا منطقة ضحلة سوداء ما نشوفش منها ولا أي نور. فتقودينا في صلاة يا أختي.
1: يا رب شكرا، عشان انت يا رب الاله الصالح اللي
0: يا
1: بيشوف
0: رب
1: كل شيء. يا رب شكرا علشان انت يا رب فعلا خلقت النور والظلام، لكن يا رب خلقتك يا رب النور كانت بعد خلقك للظلام. الحياة هذه كانت كلها مظلمة، لكن انت يا رب جيت بنورك يا رب واشرقت على هذه الحياة. يا رب بصلي يا رب انك فعلا يا رب دائما تجيب نورك على الزوايا اللي مظلمة داخل قلوبنا يا رب، ويقولنا تجي يا رب بتجديد يا رب بروحك
0: يا
1: اللي
0: رب
1: ساكن فينا يا سيدي. يا رب صلي من أجل فعلا انك يا رب تعطينا ونتعلم من كل شخصية انت يا رب حطيتها في الكتاب المقدس،
0: يا
1: عشان
0: رب
1: يا رب نعيش فعلا يا رب بالبركة يا رب اللي كنا بنشوفها موجودة في حياة حنا وابنها صموئيل. يا رب صلي من أجل كل أم كل أب في هذا الوقت، يا رب الناس يا رب اللي ما عندهاش أطفال، يا رب صلي علشان أنت تعطيهم فعلا يا رب هذه الثمرة، تباركهم يا رب أطفال كثير يا رب، مشتاقين الناس أكيد إنهم يكونوا أبهات وأمهات ويسمعوا الكلمة هذه. فأنا بصلي يا رب إنك فعلا تتدخل يا رب وتفتح يا رب تفتح يا رب الشق يا رب وتشق يا رب المظلم عشان يكون عندهم أولاد. يا رب بصلي يا رب فعلا إنك يا رب تعطينا يا رب إنه نعيش مثل قلب حنا، نكون مليانين بالإيمان، نكون يا رب لما نيجي يا رب لمخضعك ولما نيجي يا رب نخضع لك يا رب ونصلي يكون عندنا الخشوع اللي كان موجود عند حنا، نكون يا رب أمينين معك. إذا حطينا إنه دورنا يا رب، إحنا يا رب اليوم بنسلمك أولادنا ونقول لك يا رب تعالوا تعامل مع هذا الجيل، الجيل الجديد يا رب اللي مفتوح يا رب على كل السوشيال ميديا، تعال يا رب وحتى باركهم في حياتهم الخاصة في دراستهم. أولادنا الآن يا رب معهم الامتحانات تمام، فأنا يا رب بصلي من أجل كل طفل علشان يا رب أنت يا رب تعطيه يا رب العلم وتعطيه الآذان الصاغية علشان يا رب يتعلم علم في المدرسة وعلم يا رب من العالم يا رب، إنه هو يشوف إنه العالم ما فيش له أي لازمة وإنه يا رب العالم نهايته ظلام، لكن
0: نعم
1: الحياة
0: يا رب،
1: معك أنت يا رب هي اللي نهاية النور. يا رب هي معك فقط الضمان إنه إحنا نروح نروح للحياة الأبدية اللي انت عملت لنا يا سيد. يا رب بصلي يا رب فعلا انك تبارك بلاد اليمن،
0: يا رب
1: يا رب بصلي من اجل نور يا رب يشرق يا رب على كل بيت الان، على كل اسره، على كل قلب، على كل طفل ورجل وامراه موجودين في اليمن
0: يا رب
1: بيسمعونا يا رب او ما بيسمعوناش. يا رب بصلي يا رب ان البرنامج هذا يشع نوره يا رب وادع كلمتك،
0: يا
1: لان يعني يا
0: رب
1: رب العمل عملك العمل مش عملنا خبين يا رب وراء صليبك. يا رب احنا مش اتنين شطار جايين نتكلم بشطارتنا، لا يا رب احنا جايين نشارك الكلمة.
0: نعم يا
1: ومؤمنين
0: رب
1: كثير انه اذا تنفتح تنفتح حلوقنا يا رب انت اللي تحط الكلمات اللي انت تتكلم من خلالنا، احنا يا رب فعلا نتعلم مع بعض نتعلم
0: يا رب
1: منك انت، لان
0: نعم
1: يا
0: يا
1: رب
0: رب
1: انت المعلم الحقيقي يا رب، واحنا في مدرسة يا رب والحياة هذه كلها مدرسة. تعال يا رب واعطينا روح ان احنا نتعلم كل يوم ونعلم أولادنا يا رب، صلي إنك تخلينا يا رب مرآة لك للجيل القادم يا رب. يا رب إذا كانت المرآة فيها غشاوة، إذا كان فيها أي وسخ، إذا كان فيها أشياء مش تعكس حقيقتك، تعال ساعدني يا رب ننظفها
0: يا
1: ننظفها عشان
0: رب
1: تعكس فعلا حقيقتك يا رب اللي موجودة في كلمتك يا رب، حقيقتك يا رب من خلال اختبارات الناس اللي كانوا موجودين والشخصيات اللي أنت موجودة في كلمتك يا رب. لما انت مش بتذكر اشياء من فراغ، لأنك يا رب دائما تشتهينا يكون عندنا روح التجديد وروح التعليم وروح الإنصات لك يا رب. بيجي اليوم لمحضرك وبنقول لك حط أنت يا رب الفكر اللي أنت تشتهي نحن نسلك فيه يا رب في قلوبنا وعلى عقولنا يا رب. خلي يكون عندنا روح الإنصات يا رب علشان نسمعك أنت يا رب، لأن العالم والحياة والمشاغل والاحتياجات بتشوشنا، بتخلينا يا رب نكون يا رب مدهوشين في كل هذا، فيا رب نفقد حلاوة العلاقة معك، نفقد حلاوة إن احنا نجلس مع بعض احنا وانت في محضر خاص وانت تقول لنا. مشتاقين فعلا يا رب انه تيجي يا رب تهمس على اذاننا، تطمنا يا رب ببركات، تطمنا يا رب برسائل، تطمنا يا رب بورود يا رب. وصلي بيوتنا، أزواجنا، أولادنا، بلادنا، رزقنا، صحتنا، فكرنا، كل شيء يا رب نحمي بدمك. سياج من الملائكة على كل هذه الأشياء تحمينا وترعانا يا رب من يوم ما نبدأ نقوم إلى غاية لما ننام. وصلي وبرفع هذا كله باسم حبيبي المخلص يسوع المسيح له كل مجد وكرامة إلى أبد الأبدين. آمين.
0: آمين آمين آمين.
1: ربنا يباركك سامين.
0: آمين ويباركك شختي.
1: شكرا علشان وقتك، شكرا علشان
0: شكرا لش أنت
1: فعلا، شكرا علشان الشركة اللي نحن بنعملها مع بعض.
0: صدقيني الشركة بركة ونعمة.
1: شوف قلبي أجلس أسبوع أنتظر ألاقي أنا وأنت. أنا أتعلم منك بكذا، أنت شخص مبارك.
0: إحنا متعلم من بعض يا أختي.
1: صح إحنا متعلم.
0: أنا بتعلم منك كمان، إحنا شركة في الخدمة والرب بيستخدمنا وهذا بركة ونعمة.
1: شكرا علشان الله بيعطينا هذا الوقت فعلا والتقنية. وأحيانا يعني ما أقول لكم شيء للمستمعين الكرام، احنا كم أحيانا نتعرقل علشان صوت يطلع مش عارف ايش يحصل، لكن في آخر لحظة الله ينقذنا علشان نعرف نعمل هذا اللايف.
0: صح.
1: ف لو تشوفوا كيف قدامنا في أسلاك وحاجات حسن بس نعمل هذا البث، فنحن مستمتعين كثير. ومثل ما قال لكم سامي المواقع التواصل معنا، مشتاقين نسمع رسائلكم، مشتاقين نسمع قصصكم، مشتاقين نسمع هل أنتوا عندكم أفكار جديدة ممكن نحطها في البرنامج، حابين نطلع بحلة جديدة، عندكم مواضيع نشي نتكلم عنها. ممكن احنا انا وسامي نخصص حلقه في الشهر تكون لكم لمواضيع انتم تختاروها
0: أكيد.
1: حابين انكم تسمعوها
0: أكيد.
1: يعني برنامجنا مش متقيد بس نبدا سلسله الكتاب المقدس دراسيه، لا هو برنامج قضايا ساخنه، سواء موجوده في الكتاب المقدس او موجوده في مجتمعنا اليمني.
0: صح.
1: او مكتونه في يعني خارج الناس اليمنيين اللي عايشين في العالم بشكل مختلف من دولة إلى دولة.
0: أيوة.
1: ويعني ممكن كمان يكون معنا استضافات لناس بنشوف. صح. كيف ممكن نعمله.
0: الرب طيب أكيد أكيد.
1: أمين.
0: الرب يبارك في شختي وليلى.
1: النهاية.
0: ليلى مباركة لش وسعيدة وللحبة الذي بيستمعوا لنا، واسبوع كله خير وسلام يا عم علينا كلنا.
1: يا رب تصبح على خير.
0: أنت من الخير يا أختي. سلمي على أخي وعلى الأولاد.
1: الله يسلمك،
0: وسلم
1: على أختي.
0: مع السلامة.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني.
2: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيع أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.

0: ترى هل تحلم بتغيير العالم؟ يحكى أن شخصاً عندما بلغ من العمر عتيداً قال: كنت أريد تغيير العالم بينما كان عمري 20 سنة، وقد وجدت أن من الصعب جداً تغيير العالم، لذا حاولت جاهداً أن أقوم بتغيير بلادي بينما كان عمري 40 سنة. وعندها وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً، عندها حاولت بكل ما أوتيت من قوة أن أغير مدينتي، وكان عمري وقتها 60 سنة، ولكن وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. وبينما كان عمري 80 سنة، عندها حاولت أن أغير عائلتي. والآن وبعد أن أصبحت رجلاً كهلاً، أدركت أن الشيء الوحيد الذي كان يمكنني أن أغيره هو أنا، إذ لو كنت قد فعلت ذلك بالماضي لاستطعت أن أغير عائلتي، ومن بعدها مدينتي، ومن ثم بلادي، وأخيراً لكنت غيرت العالم. صديقي صديقتي، تعالوا معا ننصت وننتبه لكلمات هذا الكهل، نأخذ من حكمته ومن خبرته. هيا نبدأ من حيث انتهى، هيا نبدأ بتغيير نفوسنا أولا، ثم بعدها سيتغير بالتدريج كل ما حولنا. وحتى لا تفشل صديقي من محاولات متكررة للتغيير، أنصحك بالتالي: إن الوحيد الذي يستطيع أن يغير أعماقك حقاً ويعطيك طبيعة جديدة مختلفة هو عيسى المسيح. أنصحك أن تتوجه إليه، لأنه هو الخالق الذي يستطيع أن يخلق بداخلك شخصاً جديداً. لن يعيرك بماضيك، لن يذكر ما فعلت قبلاً، فقط سيخلق إنساناً جديداً يغير في العالم.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
3: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح، ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا، يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة، فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.
1: راديو سما معنى وهدف كل يوم.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. اليوم رح نحكي عن هوية المؤمن بالمسيح وبركات الخلاص. شو هي هوية المؤمن بالمسيح؟ بعالم تتعدد فيه الهويات والجنسيات لكل شخص، بالعالم في هوية، وكل هوية بتحمل معلومات عن انتماء الفرد العائلي أو مواطنته، من أي بلد، من أي دولة. كمان نحنا يلي منؤمن بالمسيح إلنا هويتنا يلي بتحمل معلومات مشابهة، بس معلومات مجيدي تختلف عن هويات أهل العالم. وإذا منقول بالمسيح، يعني إنه بسبب عمله واتحادنا معه نحصل على كل الامتيازات يلي مننالها من عمل الفداء الخلاص. نقرأ برسالة روميا: لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. كمان برسالة أفسس مكتوب: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. طبيعة هاي الهوية هي هوية حقيقية وروحية وسماوية، كمان هي من هبات النعمة الإلهية. أولاً هوية حقيقية، مكتوب: أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. وفقاً لهي الآيات منفهم أنه كل اللي بيقبل الإيمان بالمسيح بيصير مولود من الله، يعني في انتماء حقيقي لله وفي ولادة حقيقية ما في علاقة لأي تدخل بشري فيها. بتأكد حقيقة هويتنا شهادة الروح القدس، هو يلي بيشهد لأرواحنا أنه نحن أولاد الله. مكتوب: الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. تاني شيء هوية سماوية، مكتوب: أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كل أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. كل يلي بيحملها إله جنسية سماوية. ثالث شيء هوية روحية، مكتوب: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. ورابع شيء هي ولادة جديدة وطبيعة جديدة، أنهت كل علاقة بالطبيعة القديمة يلي ما بتستجيب بالطاعة والخضوع. مكتوب: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. طيب شو ميزات هاي الهوية؟ أول شيء هي دائمة بسبب السكنة الدائمة للروح القدس بالمؤمن. مكتوب: وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. فعالي وعاملي، المؤمن بيستطيع أنه ينقاد بروح الله، بعلمه وبيرشده وبيقوده وبيستنير. كمان التغيير المستمر لصورة المسيح، مكتوب: لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكون مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكر بين أخوة كثيرين. إلها قيمة أبدية ولحاملينها مجد أبدي. مكتوب: والذي سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. تحمل كل هبات الفداء، كل شيء فقدناه بالسقوط تم استرداده ومضمون بهاي الهوية. مثلا واحد السلطان، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، حرية من الخطية والسيادة عليها. مكتوب: عالمين هذا، أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية، كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية. ثلاثة العلاقة، بسبب العصيان ووجود الخطية دمرت العلاقة بين الإنسان والله، وبسبب عمل المسيح على الصليب وعلاج موضوع الخطية ونسب بر المسيح إلنا صار في مصالحة بيننا وبين الله. مكتوب: الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم. وكمان برسالة أفسس مكتوب:
ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. كمان الدور الوظيفي لتمجيد الله. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماوات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعينا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. وهلق رح نطلع فاصل قصير ونرجع لنعرف شو أهمية هاي الهوية.

أهمية الهوية ببركاتها. 1. جعلتنا أخوي وأخوات للمسيح. 2. جعلتنا ملوك وكهني. مكتوب قائمين وجالسين مع المسيح في السماويات فوق كل رياسة وسلطان، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. خلتنا نتمتع فيها بسلطان وغلبي على مملكة الظلم وقوات الشر الروحي. مكتوب وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم، أمين. ومن أهمية الهوية أنه أعطتنا نكون وارثين مع المسيح، أعطتنا رجاء أبدي ومجد مستقبل. لشو هالهوية بتأهلنا؟ بتأهلنا لنعبد الله عبادة روحية. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. بتأهلنا لنخبر بفضائل الذي دعانا من الظلمة إلى نوره العجيب. مكتوب وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. بتأهلنا لنكون شركاء الطبيعة الإلهية قديسين لأن الله قدوس، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. بتأهلنا لعمل أعمال صالحة أعدها الله لنا. مكتوب لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيه. أحبائي، خلونا نتذكر دائما أنه نحن اشترينا بثمن كان دم المسيح، وأصبحنا شعب الرب، وهويتنا أعطتنا مقام أمام الله والناس. لهيك نحن علينا مسؤولية نكون عم نحافظ على هي الهوية وعم نكرم إلهنا يلي دعي اسمه علينا. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: النسبية اللي بدأوا الناس يستخدموها في الحياة ككل، وبدأوا يقولوا عنها الحياة كلها إن كل الحقائق نسبية، الحقيقة دي راجعة لمعادلة علمية والفكرة علمية قدمها أينشتاين في وقت من الأوقات. المعادلة دي بتقول إن كل حاجة ممكن أفسر الكون بيها من خلال معادلة واحدة تقدر توضح لي حقائق كتيرة قوي عن الكون. مشكلة المعادلة دي إنه حتى أينشتاين غير في الوقت، يعني الوقت أقدر أتحكم فيه وبقى متغير. اللي ما كانش مقبول عند الناس في وقت إنه يكون الوقت أو الزمن متغير، لكنه طلع أينشتاين المعادلة دي. بس علشان يطلع المعادلة دي كان لازم يبقى فيه ثابت. نفس الفكرة اللي بناخدها في الحياة إنه كل شيء نسبي ورجع للحقيقة العلمية أو للمعادلة العلمية اللي قدمها أينشتاين، دي معناها بتقول إنه برضو في الحياة في شيء ثابت مطلق بقيس عليه الحقيقة دي. علشان يكون في نسبية معناها إنه لازم يكون في حق مطلق ثابت أقدر أقيس بيه كل حاجة.

0: الرابع.
1: أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتروا هل هي من الله، لأن كثيرا من الأنبياء الكذابين جاءوا إلى العالم، وأنتم تعرفون روح الله بهذا. كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه جاء في الجسد يكون من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع لا يكون من الله، بل يكون روح المسيح الدجال الذي سمعتم أنه سيجيء وهو الآن في العالم. يا أبنائي، أنتم من الله وغلبتم الأنبياء الكذابين، لأن الله الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في العالم. هم يتكلمون بكلام العالم فيسمع لهم العالم لأنهم من العالم. نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن لا يكون من الله لا يسمع لنا. بذلك نعرف روح الحق من روح الضلال. فليحب بعضنا بعضا أيها الأحباء، لأن المحبة من الله، وكل محب مولود من الله ويعرف الله. من لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة، والله أظهر محبته لنا بأن أرسل ابنه الأوحد إلى العالم لنحيا به. تلك هي المحبة، نحن ما أحببنا الله، بل هو الذي أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. فإذا كان الله أيها الأحباء أحبنا هذا الحب، فعلينا نحن أن يحب بعضنا بعضا. ما من أحد رأى الله. إذا أحب بعضنا بعضا ثبت الله فينا وكملت محبته فينا. ونحن نعرف أننا نثبت في الله، وأن الله يثبت فينا، بأنه وهب لنا من روحه. ونحن رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه مخلصا للعالم. من اعترف بأن يسوع هو ابن الله ثبت الله فيه وثبت هو في الله. نحن نعرف محبة الله لنا ونؤمن بها. الله محبة، من ثبت في المحبة ثبت في الله وثبت الله فيه. واكتمال المحبة فينا أن نكون واثقين يوم الحساب. فنحن في هذا العالم مثلما المسيح في العالم، لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تنفي كل خوف، لأن الخوف هو من العقاب، ولا يخاف من كان كاملا في المحبة. فعلينا أن نحب، لأن الله أحبنا أولا. إذا قال أحد أنا أحب الله وهو يكره أخاه كان كاذبا، لأن الذي لا يحب أخاه وهو يراه لا يقدر أن يحب الله وهو لا يراه. وصية المسيح لنا هي: من أحب الله أحب أخاه أيضاً.

0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.
1: أحو الخامس.
2: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح. جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي، تجنبوا الأوثان.

العلاقات زي أوراق الشجر، ويأتي الخريف أحياناً بما لا تشتهي الأشجار، فالحياة مواسم.

احيانا كتيره في المواقف اللي بنتظلم فيها ما نبقاش عارفين نقول الحقيقه ولا ما نقولش، ندافع عن نفسنا ونبين الحقيقه قصاد اللي بيتهمنا ولا لا. حصلت حاجه شبه كده مع المسيح من اكتر من 2000 سنه في المحاكمه اللي عملوها اليهود علشان يثبتوا ان هو غلطان. قام جه عبد رئيس الكهنه وقام ضربه بالقلم. القلم ما كانش مجرد اهانه، لكن في وقتها كان محضر اثبات حاله. كان بيشهد وبيقول بالقلم ده انه المسيح غلط، ولانه الناس كتيره قوي ولانه ما بيبقوش سامعين المسيح قال ايه، فالقلم ده كان بيوصل لهم ان هو قال حاجه غلط. القانون بيقول انه الاول بشهد على الشخص بالحاجه الغلط اللي قالها وبعدين ببتدي عمليه الضرب دي، لكن الحقيقه اللي حصلت مع المسيح غير كده تماما. الموضوع حصل بالمقلوب، انه ضربه من غير ما يكون بيشهد عليه. عشان كده كان رد المسيح واضح جدا في انه بيقول له انت كسرت القانون، انت اللي غلطت مش انا، المفروض انه تشهد عليا وبعدين تضرب. ولو انا ما قلتش حاجه غلط ليه بتضرب؟ دافع عن نفسك بانك تقدم الحقيقه حتى لو الناس مش هتسمعها، ويكفي ان ربنا هيكون سمعها وبالتاكيد هيكون بيجيب لك حقك في الوقت المناسب.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
3: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسه جوا في العزاء، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنت. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حديك قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنت المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
4: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وإنت قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزب نص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عم تعملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو إنه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم إنها سمعت ده ما همها.
5: نحن وقفناك معانا كتير عادل بره هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وأنا حوصلهم بها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال أنت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وأمهم. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملت خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العزة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب التاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحب والمؤمنين السبغونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب التاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: آمين
1: آمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة ثانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونه حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه، لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام، وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد. لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية، حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفوا عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم إني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسس باشتياق الإبن لأبوه، حاسس باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوع ندى آمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوع ندى آمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني احنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة، السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة. ولكنه سيأتي كلص في الليل، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير؟
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس يفتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات اللي في رسالة الرومية أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتغوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسع.
8: تفضل يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
8: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
8: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأنه البحر بيرمز للفراق اللي حبه. اتفضل كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
8: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
8: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
8: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
8: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
8: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
8: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
8: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي. كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه السيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لغة الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الغالين على قلبي، أهلا وسهلا بكم. ومعانا أختنا الغالية الأخت مريم السقاف، أهلا وسهلا بش أختي.
1: أهلا وسهلا فيك يا أخي، وأهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام. مبسوطة أن أكون معكم في لقاء متجدد لهذا اليوم. ربنا يبارك يومكم، يبارك مساءكم، ويا رب نصلي أنه نستمتع مع بعض بحلقة جديدة بمواضيع جديدة شيقة، نتمنى فعلا أنه هي تنال إعجابكم وتشد أذانكم معنا.
0: آمين آمين يا أختي، كلامك صح. يعني فعلا الأيام التي إحنا الآن بنمر بها، ما يقولوا ما أشبه اليوم بالبارحة، الظروف التي بلادنا فيها والحرب التي إحنا فيها، والآن زادت أكثر في تعز وفي مارب، وإبليس فعلا إله الدمار والشمال، والمسيح إله المحبة والحياة والبركة.
1: عزائي بجد لكل أصحاب تعز اللي بيحصل معاهم، وكان قبل 3 أيام تقريبا في غارات في صنعاء، تقريبا 4 غارات شفت فيديوهات في الفيسبوك، يعني لنساء بيصوحوا بيبكوا خايفين من الذي بيحصل. لكن يعني صراحة ما فيش حاجة شي بيداتنا غير نحن نصلي لهم إنه ربنا يطمن قلوبهم، يبعث سلام وعزاء فعلا لليمن، ويتغير الحال إلى حال أفضل يا رب في اسم يسوع، وقريبا
0: يا
1: إلى
0: رب
1: عاجلا
0: يا رب يا رب يا رب
1: يا رب.
0: الرب الرب طيب.
1: اليوم ربنا طيب فعلا، وما فيش أحد منه ولا في أعظم منه. ونحن في كل أسبوع بدينا نعمل دراسة الكتاب المقدس من بداية التسلسل، تمام؟ وفي كل أسبوع معنا شخصية، وشخصيات اللي احنا دائما نتكلم عليها هي موجودة في الكتاب المقدس، شخصيات مش وهمية، شخصيات موجودة في الحياة، شخصيات الله عمل عليها زي تسليط للضوء علشان بس نحن نتعبر وناخد منهم الفائدة والزبدة اللي هم فعلنا في حياتهم.
0: وهذا ليش أنا قلت إن ما أشبه الليلة بالبارحة، في تقارب كبير جدا لما نحن بنقرأ للشخص على الشخصيات الكتابية. هؤلاء مروا وعاشوا في عصور، في وقت فعلا الناس كانوا في انحطاط، في
1: دمار.
0: تخلف، في في في دمار، بياكلوا بعض، بينهشوا بعض، زي ما بيحصل الآن بالضبط.
1: صحيح، الناس ما تغيروش، ولو
0: صح
1: كانوا الناس تغيروا يعني في ما في أسماء ناس كثير يقولوا الجيل هذا أسوأ من الجيل هذا، لا كل الأجيال زي بعض، كل جيل في ما عنده مساوئ. وأتوقع من زمان كانت الناس تأكل بعض، يعني من أول بداية الخليقة كنا نشوف كيف قايين وهابيل
0: صح
1: إيش تعملوا في بعض وهم أخوان. فما نستغربش الآن لما نقول يا الله وصلنا إلى زمن الأخ يقتل أخو، لا لا، هو أصلا كان موجود من زمان، وربنا مسلط الضوء على حياة هذول البشر علشان هم كانوا كويسين، لكن الله سلط الضوء على هذول البشر علشان نحن نستفيد منهم، نستفيد من قصصهم.
0: صح صح.
1: نشوف بكل شخصية في جانب حلو وجانب سيء، وربنا قد ما هو شفاف، قد ما هو ذاكر الحلو وذاكر السيء،
0: صح،
1: يعني مع بعض ما جملش الله خالص الحقائق، لكن ذكرها في الكتاب المقدس بحذافيره،
0: صح، بإيجابياتهم وسلبياتهم.
1: صحيح، يعني دائما نشوف إنه الشعب يبعد عن الله، فالله يبعث لهم شخص علشان يرجعهم.
0: صح،
1: عايشين بنفس المسيرة، إلى أتوقع لغاية لما يجي المسيح، تمام، بنعيش

0: من هكذا نبعد عن الله والله يبعد يبعث لنا الناس عشان يرجعونا. زمان كان الله يبعث ناس، لكن بعد ما المسيح عمل الخطة اللي جاء علشان للحياة، صار الروح القدس هو الذي يوجهنا ويبعدنا عن طريق الشر ويحمينا. وصاروا للأسف في بشر هم اللي يأخذونا إلى طريق الخطأ يعني. مش محتاجين نقول إن نحن في عصر أسوأ من العصور التي فاتت، لا خالص. اليوم نحن تقريبا معنا، كنا دائما نتكلم في كل أسبوع عن شخصية واحدة، يا بطل يا بطلة. اليوم صح. عندنا النوعين،
1: نوعين
0: بطل
1: شخصيتين
0: وبطلة
1: مرتبطتين ببعضها.
0: صحيح. اليوم الشخصيتين يتكلموا بشكل كبير عن الأسرة،
1: يا سلام،
0: عن الترابط اللي موجود ما بين الزوج والزوجة والأطفال، تمام، عن كيف المرأة لما تكون فعلا أمينة مع الله، وكيف فعلا لما يكون الخشوع مليان فيها، ربنا يباركها على حسب على حسب الإيمان الذي موجود في قلبها.
1: صح.
0: زمان كنت أول ما آمنت وجيت للمسيح، كنت لما أروح الكنيسة وأسمع الناس كيف يصلوا، كنت أحيانا أستغرب من بعض المقولات أو المفاهيم، لأنه بحياتي ما تخيلت أنه لما أنا أبكي والدموع اللي تسيل على وجهي، ربنا يبارك هذه الدموع ويخبيها عنده ويعطيني على قده. اليوم شخصيتنا بكت كثير وكانت محروق قلبي، كانت تتمنى ضفر طفل. اليوم
1: حتى من كثرة بكائها واحد ظن ان هي سكرانة. طيب ايش
0: زي اللي فصلت.
1: ايوه ايش رايك نستمع ل
0: منشيش نحرق
1: ايوه. نستمع ل نستمع ل أغنية عن اليمن ونرجع نكمل على الشخصيتين الرائعتين اللي فعلا بتجسد.
0: يلا قبل أن تسمع للغنية، تمام، أيوة. كل واحد فينا مستمع أوكي يروح يجيب القلص الشاهي الملبن حقه،
1: أيوة.
0: واللي شي يسوي كوفي،
1: واللي شي يسوي أيوة قهوة، مع
0: يتوضع
1: مع زر وهيل،
0: ويسمع للحقنا الحلقة والحقنا القصة والشخصيات، ويربط الحزام اليوم، لأنه شخصياتنا فعلا نحتاج ان حنطلع على الطيارة ومعانا اقلاع.
1: اقلاع.
0: يلا نروح فاصل.
1: يلا

0: إيه هذه يا أختي
1: أنها
0: مريم من
1: يعني
0: الأغاني الرائعة الذي أحبها، وفعلا يعني كلمات من القلب.
1: صحيح، أنا ها هنا أمل يطل. اليوم معنا أمل، دائما معنا أمل
0: صح،
1: وريتا.
0: دائما
1: شخصيتنا لليوم،
0: أي
1: شخصيتنا لليوم أول في البداية هي كانت حرمة، امرأة، تمام. شخصة من الشخصيات النسوية اللي الله ذكرهم في الكتاب المقدس، كانت امرأة،
0: أيوة
1: كانت زوجة، زوجها كان اسمه القانا، تمام، كان اسمها حنة،
0: أيوة
1: وكانت أم لطفل اسمه صاموئيل النبي. حنة أولا لما نيجي نشوف معنى اسمه، من حنان، من حنون، تمام، واسمه بالعبري يعني الأكثر في العبري نعمة. كان القانا هذا شخص يعرف الله كثير،
0: أي
1: وكان متزوج ثنتين، كان متزوج حنة، تمام، وكان متزوج واحدة كمان تانية حرمة. حنة كانت للأسف عاقل، ما جابتلوش أبدا أي أطفال، لكن زوجته التانية كانت معاها أطفال، وكانت دايما تجلس تفاحس
0: كانت
1: حنة،
0: متكبرة عليها، ها؟
1: تفاحسه، يعني كانت دايما تحسس ان هي عاقر. علشان كده كانت حنة دايما قلبي مشتاق على ظفر طفل،
0: أها
1: تمام، ربنا يشفي قلبه ويجيب له هذا النور اللي يدور له. ودورته ما كانتش ترحمه، يعني كانت كل يوم تذكره ان هي عاقر.
0: عاقر
1: ايوه، كان اسم دورته فننة.
0: فنانة هاي
1: ايوه، كان اسمها فننة، تمام. كانوا كلهم عايشين مع بعض، تمام. وحنا كانت كثير تعرف الله، كانت قلبي فايض بالإيمان بالنور، وكانت دايما مؤمنة إنه الحل من عند الله. يعني هي ما كانتش خالص مؤمنة إنه هي تعمل زي حلول تانية، كانت منتظرة وتصلي بكل حرارة علشان ربنا يستجيب ليه. وحصل إنه في يوم من الأيام، من كتر ما هي خلاص يعني زي ما نقدرش نقول فقدت الأمل، لكن كانت تعبانة كثير،
0: تعبت هي
1: و يعني قالت كانت تصل راحت لغاية الهيكل والمكان الذي كانوا الناس يروحوا يصلوا فيه، وجلست تبكي وتتضرع لربنا، وتبكي وتتضرع لربنا. ومن كثر ما كانت تبكي زي اللي كانت سكرانة، فقدت الوعي. كان الهيكل
0: مسكينة
1: فيه واحد يخدمه اسمه عالي، عالي الكاهن. هذا عالي الكاهن لما شافه استغرب، قال لي يا حرمة جالسة تصلي لربنا وانتي سكرانة، روحي قومي من السكرة حقك، بعدين تعالي بديو. قالت له اني مش سكرانة، اني قلبي محزين، اني حزينة، تمام. فرجع علي، شاف الحزن اللي موجود فيه وتنبه، وقال لي معليش ما تزعليش، ربنا يعطيكي شهوة قلبك يا رب. وقالت له ان هي تشتي طفل، وقال لي ان شاء الله السنة الواقية بيجي مثل هذا الوقت وانت معاكي نونو. وتتوقع ربنا قابله ولا ما قابلش؟
0: ما فيش
1: ايوه،
0: أكرم منه.
1: الله كان امين. صحيح، الله امين والله كريم. وعلى فكرة كانت ممكن حنا تكون عاقر العمر كله، بس الله اعطاها. في ناس كثير، في ناس كثير في يومنا هذا هم يتمنوا ظفر طفل، وهم يعني يصلوا ربنا بحرارة ويتمنوا، لكن لحد اليوم هذا ربنا ما أذن لهمش بالخلفة. أني أشوف إنه يعني الله يمنع ويعطي لسبب هو شايف عنده.
0: هو عارف
1: والناس، أيوة، والناس دايما تشوف الوقت الزمني، والله ما عندوش وقت زمني. يعني نشوف في الكتاب المقدس ناس كتير كانوا ما يخلفوش، ما جابوش أطفال، لكن في عمر كبير في السن ربنا يجيب لهم عيال. وهذا الذي حصل مع حنة، رغم أن حنة جابت ابنها، ويعني كانت لسه تقدر أن هي تجيب الطفل هذا. حنة لما صلت لربنا قالت له: يا رب، أني واعد مني أنه أنت لو جبت لي طفل أخلي ابني يخدمك العمر كله. حنة وعدت وعد أنه ابني يخدم الله العمر كله، وأن هي تحطه في الهيكل علشان يخدم عالي.
0: أيوة.
1: والكاهن اللي شافه، وفعلا حنة روحت إلى بيته وحبلت، وما جاش السنة الثانية في نفس اليوم إلا وكانت حنة معاها ابن اللي اسمه صاموئيل،
0: يا سلام.
1: وسمته صاموئيل. اسم صاموئيل اسم يعني اسم الله، لأنه إيل كان معناه بالعبري الله،
0: صح.
1: تمام؟ فصاموئيل اسم من أسماء الله نقدر نقول. وفعلا حنة أوفت بوعد لربنا، تمام؟ وحصل إن هي قالت لي قالت أني بروح، حصل إنه في وقت كانوا هم يروحوا إلى أورشليم علشان يقدموا ذبائح وعلشان يصلوا هناك لربنا في الهيكل. الناس كلهم راحوا. صامويل قالت: السنة هذه صعب أني أروح، لأنه أعاد ابني كان عمره 3 سنين، كان صعب أني توديهم. لكن قالت: خليني أنتظر شوية وأوديهم. لما بدأ صامويل شوية يكبر وحنة فطمته، قالت: الآن الوقت أنني أروح أوديه لعالي علشان يخدم
0: صح.
1: الرب، وعلشان هناك فعلا يتعلم من عالي. وفعلا صامويل راح مع أمه إلى غاية الهيكل، وثبتوا هناك علشان يخدم الله ويتعلم من عالي من هو الله وإيش هو الإله. وكانت حنة كل سنة علشان تزور ابن صامويل. مشاعر الأمومة اللي كان موجود له، أنا صراحة ما أحييها هذه الحرمة. كان نفسها بنونو، ولما ربنا أعطاه النونو راح جابته له،
0: لبيت
1: يعني
0: الرب.
1: قدمت، أيوة قدمته لبيت الرب. ف نحن ما نقدرش نعمل هذا الشيء في هذا الوقت،
0: صح.
1: تمام؟ كم مننا نمسك أتفه الأسباب عن ربنا، كم حاجات أني أمسك من خطايا، من معاصي، من عادات قديمة كانت موجودة فيني ما قدرش أعطيها لربنا.
0: صح.
1: فكيف بالحري حنا الذي كان نفسه بهذا الطفل قدرت أن هي تسيبه، بس لأن هي وعدت ربنا.
0: ما يئستش.
1: أيوة، هل نحن اليوم كمان فعليا نحن بنقدم حاجات لله بهذا القيمة؟
0: صح.
1: يعني
0: صح.
1: ما توقعش انه في في في اسمى من مشاعر الأمومة، ما توقعش انه في غالي اغلى من الولد.
0: صح.
1: على قلب
0: لا.
1: الأم بالذات على قلب الأم، ما بيش، مستحيل.
0: صح.
1: الأم زي الدمة تبذل جهال تحت ضرسها وتمشي، هذه الأم الحقيقية، تمام؟ فكيف لما حنا جابته كانت كل سنة تروح مرة في السنة
0: تزوره
1: علشان تشوفهم. أنا لما يحصل معي حاجة، تمام، صراحة ما أعرف أخلي جهالي عند الناس، حتى وأني مريضة وممكن يوم ولا يومين يجلسوا عند الناس، يعني علشان إحنا في الغربة ما فيش معنا أهالي. لكن صراحة هنا الناس إحنا متحاننين مع بعض، فنمسك عيال بعض. لكن أنا ما قدرش، تلاقيني أقيم زوجي بنص الليل أقول له روح جيبهم، يقول لي يا حرمة أهدئي ارقدي، أقول له ما قدرش خلاص، أنا مش قادرة، قبولي عيالي. كأنه فارقوني سنين. فكيف قلب حنة لما سابت هدول، لما سابت ابنه؟ لكن الله ما خلاهش وحيدة، الله فتح رحمة، تمام، وجابت بعد كده خمسة،
0: وجابت خمسة كمان، صح.
1: يعني ما خلاهش وحيدة ربنا، بالعكس الله أعطاها كمان أولاد وأعطاها بنات علشان هي ما يعني تتصبر. جابت بعد كده 3 أولاد وتنتين بنات، إلى جانب صاموئيل. ربنا ما خلاهاش وحيدة،
0: عوضها
1: عند
0: عوضها
1: هذا الطفل، عوضها بقوة. إحنا قبل شوية تكلمنا عن أنه يعني اللي كان اسمه عالي الكاهن، تمام، بدأ ياخذ صاموئيل علشان نقدر نقول يربيه، ونقدر نقول يعلمه ويهتم فيه ويساعده. لأنه صراحة أنا أشوف دور عالي أنه هو علم صامويل كثير، صح ولا لا؟
0: صح، كان له دور كبير جدا. أول شيء أن كانت النظام السائد أن الذي يمسك حراسة التابوت ويكون هو زي ما تقول الحاكم والقاضي بيكونوا أولاد الكاهن. فعالي كان عنده أولاد، بس إن
1: إن
0: أيوة بس إن كانهم شريرين حتى يعني للأسف يعني من شرهم ما عارف شي ربيهم، من شرهم الرب أبعدهم، فكان العوض كله حتى العالي في سامويل. يعني من من من من من ضمن الأشياء الهامة الذي كانت من طفولته، كان عنده رداء من كتان، هذا رداء مخصص للكهنة بس في عند خدمة لما يعملوا خدمة الرب في بيت الاجتماع، وبنفس أيوة. وكان نفس الشيء هم الحراس حق تابوت العهد الذي عن خصص احنا حلقة كاملة عنه. فاستهانوا أولاد عالي بالرب وكانوا فاسدين، فصامويل كان تقي وكان عنده قلب للرب، فهو زي ما تقولي أخذ مكانهم في المكان هذا. من الأشياء الرائعة الذي الرب بارك فيها صامويل، كان صامويل نبي. يعني في العهد هذا كانوا الناس مهتمين جدا وبيسمعوا ويؤمنوا بالنبوات التي بتيجي من عند الله. فصامويل كان صغير، كان شاب صغير، لكن الله شاف قلبه فتكلم معه، فكان يقول له صامويل صامويل. يعني هو كان يرقد في جنب التابوت وعالي كان يرقد في غرفته فوق.
1: ما كان صامويل فاهم لسه الوضع اللي هو محطوط فيه.
0: أيوة، فكان يصحى من النوم فكان يظن عالي الذي بينادي عليه، فيقول له يجي لعنده يقول له أنت دعيتني، فيقول له لا يا صامويل ارجع ارقد. فالمرة الثانية والثالثة فعالي عرف أن الرب فعلا أيوة بشتي صامويل وشتي يكلمه، فقال له يا صامويل هذا صوت الرب لما يجي ويكلمك ويصحيك من نومك، قل له يا رب تكلم لأن عبدك سامع. أيوة.
1: على فكرة نشوف أنا أشوف إنه عالي ذلك أنه أتبنى صامويل وما بخلش عليه بحاجة، يعني ما قالش لا المكان هذا أو لا بعيالي.
0: صح،
1: خالص
0: كان إنسان أمين
1: على قدر ما هو كان ضعيف قدام أولاده، لأنه ما عرفش يحسن تربية أولاده وما عرفش يراجعهم عن الخطأ، وأولاده فعلا يعني سببوا في أنه يحزنوا قلب أبوه ويحزنوا قلب الله، وربنا كان زعلان من عالي.
0: صح،
1: علشان هو ما عرفش يربي عياله.
0: صح،
1: ويحسن تربيتهم، لكن فعلا عالي استثمر كل الذي عرفه من إيمانه وخبرته بصامويل.
0: صح، لأن هو شاف فيه، شوفي في سفر صامويل الأول الإصحاح 3 أول آية بيقول أما صامويل الصبي فكان يخدم الرب بإشراف عالي، وكانت كلمة الرب نادرة والرؤية قليلة، ولذلك الرب تكلم معه. كان الرب أول كلمة كلم فيها قال الرب لصامويل أنا بعمل في إسرائيل عمل يذهل كل من سمع فيه. فجاء له كلام يعني، ومن كلامه أنه عاي ينهي نسل عالي.
1: أيوة، قال له
0: من أولا لآخر.
1: أيوة، قال له أنا بنهي نسل عالي وبنهي أولاده، لأنه عالي يعني أولاده أشرار ويسوءوا لي كثير، وأبوهم مش قادر يردعهم ولا راضي يردعهم.
0: صح.
1: فعشان كده أنا مستحيل أصبر على اللي هم يعملونه. عالي كان حاسس إنه خلاص الآن زي نقدر نقول الحجاب اللي ما بين صامويل وربنا انكسر،
0: خلاص صحيح.
1: عدو الله بيتكلم مع
0: صح.
1: صامويل، فراح قال له يا صامويل قل لي إيش الله قال لك، قل لي وقول الحقيقة ما تكذبش عليا.
0: صح.
1: صعب كثير صامويل يقول له إن أنت الله ربنا قال بيهلكك أنت وعيالك وخلينا أنا مكانكم. لأنه الطبيعي صراحة لو أي واحد يقول لي إنه يعني مكانتي بتروح مش لعيالي وأنت الغريب تمام اللي أنا ربيته بيجي بياخد كل شيء بيكوش يعني على الغلي زي ما يقولوا، بزعل. لكن صراحة كان تصرف
0: كان تصرفه رائع. قال إيش قال له؟ هو الرب يفعل ما حسن
1: يفعل
0: في
1: ما
0: عينه.
1: يريد.
0: هي.
1: أيوة يعني زي أنا جاهز الله يفعل الذي هو يشتيه في بنحنا، لأنه كان عارف إنه هو يعمل خطأ في حق الله هو
0: صح.
1: وأولاده،
0: صح.
1: فعشان كده كان جاهز. يعني من مننا اليوم مثل عالي
0: يقبل توبيخ الرب، يقبل
1: مش بس كذا، تعرف لما نفشل في حياتنا بحاجات تمام في مواقف أو في أشياء نكون إحنا اللي اخترنا هذا الشيء،
0: صح،
1: ونطالب الله ليش ما حماناش،
0: صح،
1: رغم إنه ما كانش الله اللي خلانا نروحه، ما استشرناش الله من البداية إن حنفعل هذا الشيء ولا لا،
0: لا لا لا صح،
1: لعناه بيداتنا،
0: صح،
1: تمام. وحين الله ممكن يكون وقف شيء معين عشان نحنا ما نشتيش، فنحنا إيش عملنا؟ لفينا من الحارة الثانية عشان نوصل لهذا المكان،
0: صح.
1: وبعدين نقول له طب يا رب ليش أنت ما حميتنيش؟
0: ليش
1: طب على
0: خليتني
1: فكرة
0: أروح المكان هذا؟ صح.
1: وهذا كان قسمه، لا هذا كان قسمه ونصيب، ما كانش اختيار. فشلت في زواجي لأنه قسمه ونصيب، أنا
0: صح.
1: إيش عرفني؟
0: صح.
1: الحياة أصلا الزوجية زي البطيخ، يا أما تقطعيها يا حمراء يا أما تكون ما تكملش طعم.
0: ما
1: لا
0: تكملش طعم، صح.
1: لا، كل شيء هو اختيار يدارتنا. دائما إحنا المسؤولين الأولين
0: المسؤولين
1: عن
0: الأولين،
1: حياتنا
0: صح،
1: كيف هي ماشية. ربنا ربنا ربنا من كتر الأمانة والشفافية اللي فيه بو ما يتدخلش، لأنه الله ما خلقناش ريبورت، خلقنا بشر ناقين، عندنا أحاسيس، عندنا مشاعر، عندنا عقل يفكر، وبين لنا الطريق الصح من الخطأ وقال لنا أنتوا اختاروا.
0: صح.
1: نحن الذي نختار. عالي كان عارف الطريق اللي يمشي فيه خطأ، بس كان عنده إيمان وكان جاهز جدا لتوبيخ الله. ما قالوش لا ليش بتسوي كده الآن معي، أنت مش قادر تحمينا، طب ما أنا أحبك، طب ما أنا أعبدك، طب ما أنا مؤمن فيك.
0: صح.
1: كان لا، كان إنسان شفاف،
0: كان
1: مع
0: إنسان
1: نفسه.
0: أمين، صح، كان إنسان أمين
1: شفاف،
0: وعرف
1: ما يجملش الحقائق.
0: صح، عرف إنه قصر في تربية أولاده. حتى شوفي، في ناس بيربوا أولادهم تربية جيدة، بس كل واحد بياخذ فرصته، بياخذ بيقرر، يعني ما يقدرش انه ياخذ رايه وراي اولاده يعني.
1: صح.
0: المهم بيقولش في قال في الكتاب المقدس بيكمل انه بيقول ان صامويل كبر وكان الرب معه، وهذا يعني افراد معدودين في الكتاب المقدس زي يوسف كان ناجحا، كان الرب معه فكان ناجح، وصامويل كبر وكان الرب معه ولم يهمل شيء من جميع ما كلم الله به. التنبؤ الذي كلم عالي لأمانته ولأنه إنسان تقي، يعني ما يقولوا ما فيش حاجة تقدر، يعني انتشر خبر نبوءة صامويل بين الناس كلهم، بين اليهود كلهم، فاليهود احترموه وأصبح له مكانة كبيرة، وعرفوا أن الرب اختار صامويل يكون نبي، يعني الرب أعطالهم إعلانات، عرفوا أنه إنسان صادق وأنه إنسان فعلا الله اختاره يكون نبي. حدثت أشياء بعدها رفعت أيضا من مكانة صامويل بين الناس، وعرفوا فعلا ان مش بس ان الله اختاره نبي، ان يد الله معه. بس نكون مع فاصل نستمع لا ترنيمة، وبعدين أحبتي نرجع ونكمل
1: نكمل
0: الجلسة المباركة هذه. فابقوا معنا أحبتي.

0: أيوة أحبتي، رجعنا لكم ورجعنا نكمل في حلقتنا الرائعة هذه عن شخصيات كتابية نستفيد منها ونتعلم منها.
1: جميل
0: أي يا
1: جميل.
0: أختي مريم، حصل شيء
1: بنتكلم
0: مهم.
1: عن
0: كيف
1: ايوه كنا
0: نتكلم على
1: نتكلم على
0: سامويل؟
1: الشيء المهم اللي حصل.
0: أيوة، حصل شيء مهم قوي.
1: قولي انا منتظره لك من اول بلا انت بتكمل الفاصل عشان اسمع ايش حصل.
0: حصل شيء مهم قوي، إن في جماعة كانوا أعداء بني إسرائيل، يعني العدو واللدود، هم الفلسطينيين، مش الفلسطينيين الذي إحنا عايشين الآن، فلسطين لا، كانوا مجموعة مش يهودية، وكان يعني حروب بينهم وبين،
1: يعني ما كانش الفلسطيني الفلسطيني الآن اللي عاش
0: لا لا لا
1: بفلسطين.
0: لا لا، بس كان
1: اوكي
0: اسمهم بس.
1: فلسطين.
0: أيوة، كانوا أعداء، أكبر أعداء لإسرائيل، فكان بيهاجموا عليهم. فكان هدف المجموعة هذه الفلسطينيين أنهم يأخذوا تابوت العهد، على أساس أنهم كان في ظنهم أنه أخذوا هم يسيطروا على المنطقة كاملة، لأن من أخذ تابوت العهد هو المسيطر. تمام،
1: من المكانة حقه
0: أيوة، من المكانة. فهم
1: ما كانش
0: فهموا.
1: فاهم انه المكان حق الله.
0: صح، فقامت حرب كبيرة. ابن أولاد عالي كانوا قادة في الجيش،
1: اوكي
0: فما كان فيش حاكم، كان
1: في الجيش الايش الاسرائيلي.
0: الجيش الإسرائيلي أي ما كان فيش زي ما تقولي حاكم، ملك، كان الكاهن هو الحاكم، كان هو الذي بيحكم،
1: يعني
0: والقاضي
1: عالي كانوا اللي
0: كان
1: يحكم.
0: هو الحاكم. أيوة، فهو أولاده كانوا قادة الجيش. ففي الحرب هذه أولاده قتلوا الاثنين، خسر أولاده، حتى إن الفلسطينيون دخلوا للهيكل المعبد وأخذوا التابوت، تابوت العهد، وسرقوه وأخذوه. تمام، فالمسكين،
1: يعني مش عيال عالي الذي طيب سامي مش عيال عالي هم اللي شلوا التابوت؟
0: لا لا لا لا، هم قتلوا في الحرب هذه.
1: وبعد كده بعدين اجوا يسرقوا عيال الفلسطينيين هذول
0: الفلسطينيين،
1: اجوا يسرقوا
0: أيوة،
1: التابوت.
0: جو سرقوا
1: اوكي
0: التابوت وأخذوا عندهم. فالله غضب عليهم، فأصابهم بواسير وماتوا، فنقلوا من مدينة لمدينة، فكان كل مدينة تابوت يحل فيها، تحل بالمدينة، فجائع.
1: ياه حتنقلوا به.
0: فوصلوا لحل إنهم الزعماء حقهم قالوا نرجع لهم ونخلص من أذية التابوت هذا، لأن فعلا الرب غضبان،
1: نزل لهم
0: وفعلا
1: لعنة.
0: أيوة نرجع على مكانه ونسلم. المهم، حصلت قصة طويلة، فعبلوا ذبائح وذهب وفضة. نرجع لعالي، لما سمع أن أولاده ماتوا، هو كان فوق التسعين وكان تقريبا أعمى، ما كان يقدرش يشوف.
1: بين المسكين
0: فالمسكين زعل، فوقع على ظهره، فانكسرت رقبته ومات.
1: واو.
0: تمام،
1: وكانوا يقولوا انه كان ثقيل
0: صح، كان
1: انه
0: فقيه،
1: كان
0: وكان
1: سمين كان.
0: أي. فالمهم، رجع التابوت مرة ثانية، وظل في قرية اسمها يعارم تقريبا 20 سنة. الإسرائيليين رجعوا للرب وصلوا أن الرب يغفر لهم ويسامحهم.
1: يسامحهم.
0: فسامويل رجع،
1: اوكي
0: يعني لأنهم ما كانوا مش أتقياء، ما كانوا مش أمناء مع الرب، فالرب سمح للفلسطينيين أنهم يهجموا عليهم ويسرقوا التابوت. فسامويل قال لهم تشتوى الرب يخلصكم من المصايب هذه، تخلصوا من الآلهة الكاذبة الذي كنتوا بتعبدوها. يعني تخيلي، كان بيعبدوا الله الحقيقي، بس كان في عندهم مجموعة من الآلهة الكذابة كثيرة جدا جدا بيعبدوها، وهذا من الأشياء الذي الله غضب
1: واو.
0: عليهم. وإحنا في الوقت هذا، كم يا في ناس حتى بيسموا نفسهم مؤمنين وعندهم آلهة ثانية، مش ضروري يكون إله يعبدوه زي ما بنعبد الله، بس زي الشهرة، الجشع، المال، التحكم، هذه كلها بتعتبر آلهة بتخلي الإنسان يعبدها من غير الله. فاستمعوا للإسرائيليين لكلام سامويل، لأنه خلاص ما في قدامهم إلا هو النبي الذي هو فعل يد الله عليه، فتخلصوا من الآلهة الكاذبة الذي كان بيعبدوها، وقادهم صامويل في المعركة على الفلسطينيين، فبقوة الله هزموهم، وحلت فترة سلام ما بين الفريقين الإسرائيليين والفلسطينيين. بعدها في لما شافوا صامويل قاد المعركة، أصبح صامويل مش بس نبي، أصبح أيضا قاضي، فهو كان آخر قاضي في بني إسرائيل هو.
1: واو.
0: تمام.
1: أخذ كده مكانة عالي.
0: أيوة أخذ مكانة عالي. فتزوج وجاله أولاد، وجاله ولدين اسمه يوئيل وأبيا. عملوا نفس ما عملوا أولاد عالي، سعوا وراء المكاسب، شوهوا العدل، لأنه أبوهم عينهم قاضيين، لأن إسرائيل كبيرة فكان صعب عليه أنه يحكم هو بس بين الناس، فعين أولاده فشوهوا، أخذوا رشاوي وفلوس، فشعب إسرائيل زعلوا، فجولة عند صامويل وقالوا احنا نشتي ملك. فهذا أول مرة يطلبوا فيها ملك.
1: أوكي.
0: تمام. فردت فعل صامويل كانت يعني كان غضبان، الملك والحكم هذا بيد الله، الله هو الذي يعين ملوك يعين حكام. بس ثم أصروا فقال لهم تمام، انتوا لو تشتوا ملك، الملك الذي يجي ياخذكم عبيد، ياخذ بناتكم وزوجاتكم يخدمين في القصر حقه، ياخذ غلاتكم واراضيكم ويخليكم تدفعوا ضرائب. ها؟ فقالوا انت ادي لنا ملك وبس. فقال لهم تمام. فصلى كيف؟
1: ولا يهمكم
0: ولا يهمكم. فصلى، فالرب قال يا صامويل هم مش مرافضينك انت، مرافضيني انا. تمام. فقال له انا عاد اعين لهم ملك، فعين لهم واحد كان ابوه من الاغنياء الذي هو شاول. فمسحه صامويل بحكم حكمه الروحي، ولانه ما كان وما زال في الوقت هذا قاضي، فكان هو يعتبر الذي يمسح الحكام فمسحه يعني صلى عليه وباركه على اساس انه هو يكون قاضي، وحدد له يعني كان صامويل واضح وصريح انك تقبل روح الله، انك لو مشيت والتزمت بالله بتعاليمه. شاول بقى ملك وعمل حروب ونصر الاسرائيليين، بس انه خالف الله، يعني كان يدخل حروب وكان همه انه الغنائم.
1: ايوه ما كانش همه فعلا إرادة الله كفي.
0: صح. فلما عارض إرادة الله حصل الله نفس الشيء، يعني صامويل رفض شاول أنه يكون حاكم وملك، حزن من أجله، فرجع صامويل مسح صلى وعين داود أنه يكون ملك عليهم. فكلمه، بس أنه عفوا ما جمعش اليهود، بس أنه كلم داود، وداود عرف أنه عيكون هو ملك، بس صامويل مات قبل ما داود يكون ملك.
1: الملك.
0: أي طبعا في حياة صامويل حصلت أشياء كثيرة، يعني شاول حاول بكل طريقة أنه يرجع صامويل يدعمه، لأنه خسر بدعمه القاعدة الشعبية الناس، بس صامويل كان إنسان أمين، يعني حتى أنه طلع من المنطقة الذي كان فيها على أساس أنه يتجنب بأي طريقة من الطرق أنه يدعم سياسة شاول الذي كانت ضد كلمة الله.
1: الله.
0: تمام. صامويل الذي فعلا نتعلم منه أنه كان أمين مع الرب، فالرب كان أمين معه، يعني الرب حماه، الرب خلاه تكون بركة ونعمة في أعين الناس، في عين عالي، في عين الناس، لما أصبح نبي وحاكم وأيضا قاضي، تمام؟ حتى أنهم بيعتبروا لما في أيضا في أعمال الرسل قال أنهم أن سامويل كان أعظم وآخر قضاة بني إسرائيل.
1: طيب كي؟ تتوقع سامي ليش ربنا ما اختارش انه يعني يكون صامويل هو الملك؟
0: ليش ما اختار صامويل يكون ملك؟ الزمان يعني قبل اختيار شاول ما كان في ملك لبني إسرائيل، كان القاضي هو الحاكم الكاهن، تمام؟ الكاهن، فكان بيت الله هو بيت الحكومة، الناس عايشين بشريعة الله وبيستمعوا، بيجوا لو عندهم مشكلة يجوا للكاهن يحل مشاكلهم، يعني كان في طاعة لله، تمام؟ الكاهن هو الذي بيعين قائد للجيش الذي يحرس، فالكاهن هو الحاكم كان. فالناس كلمة ملك هذا الناس الذي طلبوا، فمستحيل الله أنه يعين سامويل برغبة الناس، لأنها كلمة ملك في الوقت هذا كانت أول مرة تستخدم، وهذه كانت رغبة الناس وليست رغبة الله. الله كان يشتهم يستمروا أن الكاهن وبيت الرب هو الذي يدبر أمورهم، بس لا، هم كان يعني رغم أنهم انتصروا على الفلسطينيين، رغم أنهم أصبح في سلام، بس أنهم لا، بدل ما يقولوا لسامويل أولادك فسدوا، أولادك كذا، عين غيرهم، لا، جو قالوا نشتي ملك، ومعناته الملك بيغير الناس، هذا الملك هو الذي عين القاضي، هو الذي عين الكاهن. فكان أكيد من سابع المستحيلات أن الرب يحط سامويل ملك عليهم، حتى الرب حطه الناس عي يعملوا إرادتهم، هم ما كان عي يرفضوا سامويل
1: بالضبط، لأنه مثل ما ربنا قال له هم يشتنكش،
0: صح؟
1: هم فقط اللي كل اللي يشتنوا أنهم ما يشوش يطوعنا أنا،
0: صح؟
1: يعني الناس كثرت شرورهم لدرجة أنهم ما كانوش خالص يشتوا، يعني ما يشتوش ربنا خالص، هم يشتوا بس مصلحتهم هم،
0: صح؟
1: يعني تذكرني بالناس الآن في هذا الزمن كيف هم ما فرقوش خالص فعليا. ربنا يحاول انه دائما هي يقول لنا انه انا اشتيكم انتو، اشتي العلاقة معكم، اشتي تكون حياة بيني وبينكم، لكن احنا كبشر ما فيش فائدة، نشتي دائما يعني نشتي دائما شطارتنا كده نقدر نقوله، لكن صح. الله ما جابش القصص هذه في الكتاب المقدس إلا علشان يشتي يورين حسامي إنه ما فيش زمن أفضل من زمن. لكن إلا من رحم ربها،
0: صح. في آية رائعة جميلة بتبين لنا مدى إيمان سامويل وثقته في الله، تمام؟ لما سمع سامويل إيش شاول عمل من مصائب، أنه يعني وصل عند سامويل وقالوا له تعال شوف كيف الجيش أخذوا الغنائم والأبقار والأغنام وأصبحوا يأكلوا اللحم بالدم، والدم محرمه، تمام؟ فهو ما قالش هذا لشاول، هو قال يدخل المعركة ينتصر بس ما يأخذش غنائم ولا يعصوا الله أنهم يأكلوا دم. فرح لعند شاول فقال له يعني مش هذا الذي اتفقنا عليه، هذا انت عصيت الرب انت. فشاول حاول زي ما تقول يشتري الله، تمام؟ فقال له شوف المحارق، انا عملت محارق كثيره، كان زماني يحطوا يذبحوا الحيوانات يقتلوها ويحرقوها، هذه زي ما تقول كفاره عن الذنوب، فعمل محارق ضخمه الملك شاول، ضخمه قوي. وحط فيها الحيوانات وحركة. فبيروي سامر قال له شوف أنت بتقول لي دم وما دم، أنا عامل محارك كبيرة وشوف وعمل و يعني شوف إيش عملت. إيش
1: زي
0: قال له؟
1: شوفونا انا سويت.
0: أيوة وأنت بتفكر لي في الدم وما الدم، أنا عامل محارق للرب. فقال له سامويل بكل صرامة وبكل دقة، قال له هل مسرة الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ يعني هل الرب يفرح أحسن من الواحد يستمع لصوته؟ هذا الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش.
1: الآن زي نفس الناس الذي إيش يحاولوا إنه ما يسمعوش صوت الله، ما يسمعوش كيف الله يشجعهم يعيشوا بالحياة، لكن إيش يروحوا يسووا؟ تمام، يقول لك أنا صلينا صوم، أنا أديان نوافل كلنا، أقوم قيام الليل أنا، تمام، لكن الله ما يشيش التغيير اللي نعمله برا، يشي التغيير يكون من داخل.
0: صح،
1: ربنا يشتي عمل قلبي ولا يمشيش عمل يداتي، لأنه عمل يداتي بالنسبة له سهل. الذي صعب إنه يتغير فعلا قلب البني آدم المغروس بالخطأ، المغروس بالشرور، إنه عقلنا يتنظف عن الأفكار هذه. طبعا سامي أنت ذكرت قصة، ذكرت شاول بطريقة مختصرة كتير، لكن معانا حلقة بتكون خاصة هنتكلم عن شاول.
0: صح، احنا عن نعمل حلقة خاصة للملك داود وشاول، ونتكلم يعني بتفاصيل التفاصيل،
1: وبعدين نشوف كيف حياة شاول تغيرت.
0: صح،
1: يعني شاول هذا الآن البشري ما بقاش مثل ما هو يعني.
0: صح، ايش رايك نخش في نستمع الترنيمة؟
1: معنا فاصل،
0: ايوه، وبعدين نرجع نكمل خلاصة
1: نفكر بأهم الأشياء. صح، دي ممكن نستفيد من قصة حنة ومن قصة صامويل.
0: صح، ايش الذي نستفيدها، وفي نفس الوقت كيف لما نطبقها في حياتنا.
1: صح، وممكن كمان نطرح على الجمهور سؤال ممكن يتواصلوا فيه من خلالنا عن طريق المواقع اللي نحن ممكن يتواصلوا معنا فيها على السوشيال ميديا. فخلنا نروح مع بعض لفاصل ونواصل.
0: يس، يلا ربي يبارككم ونرجع لكم أحبتي.

0: أبونا السماوي، ما بش أحن ولا أروع منه
1: أبدا. ابنك الغالي عليك.
0: صح،
1: ابنك فعلا. شكرا يا رب علشان نحن أولادك الغالين عليك.
0: يا سلام.
1: ولي رب دائما بتقبلنا ودائما تبحث عننا. السماء تفرح بعودة واحد خاطئ، و يعني في كنت في عرس.
0: صح.
1: أشكر الله علشان هذه الحياة اللي ربنا عطيها لنا فعلا إن حنعيشه معه. حنا وصاموئيل كثير يقولوا ذاك الشبل من ذاك الأسد، وكثير يقولوا يعني في أمثال عربية تقول إنه دائما الأولاد يطلعوا نفس أهاليهم.
0: أيوة.
1: إذا الأب والأم فيهم بركة الأولاد يطلعوا مباركين. في ترنيمة تمام تقول يحسن الرب إليك ولألف من نسلك لبنيك من جيل إلى جيل. نشوف البركة اللي تباركت فيها حنة باركت فيها صاموئيل. فصاموئيل كان وعد الله لحنة.
0: صح.
1: كان نتيجة دموعه، كان نتيجة الخشوع اللي كان فيها لدرجة إنه عالي كان يفكر إن هي سكرانة. حنة الذي كانت تشتهي ضفر عيل زي ما يقولوا. الله بارك مش بطفل واحد، بستة. أحيانا نطلب من الله بركات بسيطة لكن الله يجيب لنا إياها أضعاف.
0: صح.
1: ما يخليناش نطلب. إذا الطلب واحد الله يكافئنا بأكثر من كذا. اليوم لما نطلب من الله صحة الله بيعطي صحة وبيعطي رزق وبيعطي أولاد
0: وبيعطي بركة. صح.
1: وبيعطي حاجات كثيرة. ربنا مش بخيل، إله كريم جدا. اليوم الذي بيجي في بيتك ما بتقدم لهش بس ماء، بتقدم ماء ونسكافيه وأكل وشرب وحلق وممكن سلطة تمام، وزي لو أنت رايح عندي مني يدي لك بلاط الصحن. يعني يكون كريم. فكان بالحري الله الذي في السماء أبونا اللي عنده كل الخزائن هذه. الله كريم كثير، بس نحن للأسف الذي بخلاء في تفكيرنا، احنا بخلاء في علاقتنا مع الله، علشان كده ما نتنعمش بالنعم اللي الله عطينا اياها. لساتنا عيوننا على النعم اللي بيجيب العالم، النعم المزيفة اللي موجودة من الخارج تبرق لكن من الداخل خاوية ما ليش طعم.
0: صح يا أختي.
1: لكن الله بيعطي نعم دائمة وأبدا مش زائلة. أعطى لحنة نعمة اللي هي صاموئيل وباركة بأطفال وخلاها تنبسط وترفع راسه كذا وصدرته وتقول لي أنا كده ما أنا أخلف، مش أنت بس اللي تخلف فيه.
0: صح.
1: على قدر حب. يعني يقال في كتاب المقدس أنه أبو حنة زوج حنة أبو صاموئيل القانا كان كثير يحب حنة، كانت حنة المميزة بالنسبة له حتى وهي ما جابتوش أطفال. يعني كان يحب محبة غير مشروطة. وكان

0: صالحين كثير كزوجين، والله جاب لهم صموئيل، حنا وعدت الله انه صموئيل يكون اذا اجى ابنها يقول له، وسمت صموئيل فعلا من اسم مشتق من اسم الله، وجابته للهيكل بمجرد ما فطمته، وتمت وعده لربنا، والله بارك هذا الطفل لدرجة انه هو اخذ المكانة كلها اللي كانت موجودة في بني اسرائيل. كان في خادم للهيكل، وكان في القاضي هناك او الملك او الرئيس في هذاك الوقت اللي هو كان القاضي عالي، معه كان 2 اولاد، اولاده
1: صح.
0: عاقين جدا وكان يؤذوا قلب الله، لكن ربنا يعني ربنا كان زعلان كثير من اللي هم كانوا يعملوه. واتوقع الذنب الوحيد الذي فعله هو عالي انه هو ما عرفش يربي اولاده، رغم انه كان جدا مستمع لكلام الله، وكان جدا قابل للكلام اللي الله يقوله. لما الله كلم صموئيل وقال له يعني يا صموئيل انا بهلك بيت عالي كلهم، لانه يعني الذي فعلوا انه ما يسرناش، شفنا عالي كيف قال لي صموئيل يعني انا جاهز للذي
1: صح
0: الله يقوله.
1: صح
0: وعلم صموئيل
1: تعرفي يا أختي، المشكلة لو شفناها في البشر بشكل عام، يعني يقول يد الشخص الذي بتوجع أولاده، يعني الإنسان قبل ما يكون عنده أولاد يكاد يعني صرامة، وتشوفي الإنسان ما ي... لا ي... يعني ما يغلطش ولا يعني يعامل الناس بسواسية، بس لما يوصل الأمر إلى الشخص يكون عنده أولاد، بسرعة الواحد قلبه بيضعف.
0: ضعيف.
1: صح.
0: أنا أشوف الأولاد يكسروك للأسف، أولادنا يكسرونا لأنه نحن ما نعرفش نقسى عليهم، لكن لو عرفنا نربي أولادنا من الصغر ما بيتعبوناش لما نكبر.
1: صح.
0: علي ما مرباش أولاده من الصغر صح، رغم انه حنا كان عند صامول الوحيد، بس حطته لانه وعدت الله،
1: صح.
0: كانت عارفه ان الله بيبارك فيه، وكانت عارفه ان هي تشتي بينها ما يطلعش صايع ضايع، شو يطلع بطريق الله، فعشان كده عملت هذا الشيء لصالحه حطته. اليوم نحن لما نعلم اولادنا ونقسي عليهم ونرويهم انه الله مش كذا، الله كذا، ممكن الطفل يتاذى نفسيا يتوجع ويعمل لك دراما، بس هذا كله بينفعه لما يكبر. لما تعلم الطفل انه في قانون انت مش لازم تخترقه، انه في رب فوق اقوى مني ومنك، وانه احنا لازم نخضع له احنا كأسرة وكبيت كامل، الطفل في البداية يتمرد، لكن في النهاية هذا كله لمصلحته.
1: بيستمع.
0: دائما
1: صح.
0: دائما نصيحتي لكل اب وام، اقرصوا على قلوبكم ليمونة وملح، تمام؟ ابنك ممكن يعمل لك كل شيء. ثاني، الأطفال في هذا الزمن رهيبين، علشان ياخذوا منك الحاجة فظيعين، تمام؟ أنا أشوف ابني الصغير عمره 1.5 سنة، علشان ياخذ مني الشيء لو تشوف على حركاتي فعله، تمام؟ لدرجة إن أنت تقول يعني هذا إيش فهمه الفصعون اللي ما قامش عليه من الأرض، يعني يا سامي يفعل لك حركات انت بتدي له اللي يشتيه، امانه يتبسل لك ابصار هكذا ويتريحم، تمام؟ ويجي لعندي يقول لي ماما حبيبي، وهذا كله على سبب بدي له خلاص نسكافيه يشرب معي، تخيل.
1: فظيع. هاي
0: لدرجه ان قلبي يرقف، امانه احسه زي اطفال الملاجئ المشردين لما كنت بيطلب، ورغم انه يضره، تمام، لكن قلبي يوجعني.
1: ما
0: لكن
1: تقدريش. صح.
0: أقرص على نفسي لو اليوم وهم يعرفوا الطريق. على فكرة أولادنا يعرفوا الطريقة حقتنا، يعرفوا أمي بضغط عليها بدون نقطة، لأن أمي دي نقطة ضعفي هي وأبي، بدوس على دي الحتة عشان هم يعطوني يلبخوا، بس لما يعرف إنه الطفل، تمام، وده للأسف نحن عندنا، وأنا من الأمهات اللي عندي هذا الخلل، وصل إنه الله فعلا يجيب لي القلب هذا، إنه أنا ممكن أتراجع عن قراري، فابني يعرف إني أنا متغيرة مش ثابتة، فهمت؟ يعني وقت الامتحانات ما فيش موبايلات، هو يعرف انه لو خلص المذاكرة وانا التهيت في البيت في التنظيف بياخد الموبايل، بياخد الموبايل لاني انا ما شيلوش واقول له ما فيش ما فيش، فهو يعرف انه هنا لا انا هنا ممكن ازوغ. فاولادنا عارفيننا تمام، لو نحن ننقل صورة الله الحقيقية انه الله ثابت ما يتغيرش،
1: صح.
0: الله كلمته ثابتة وهو ثابت ما عندوش تغيير، صح الله بيتعامل مع كل واحد فينا على حسب شخصيته ونفسيته، بس هذا مش لأنه الله متغير، لا الله ثابت، لكن طريقة الترجمة في العلاقة هنا الله يختلف فيها عن كل بني آدم. في ناس عندهم طريقة فكر، في ناس عندهم عقبات في حياتهم، في ناس كل إنسان يختلف عن الثاني وربنا يختلف معه في الطريقة، زي ما أولادك، أولادي مختلفين في شخصياتهم، فلازم أتعامل مع كل واحد على حسب
1: على
0: شخصيته،
1: حسب شخصيته.
0: مش
1: صح
0: لأني أنا
1: صح
0: متغيرة، لأني أنا لازم أكون مرنة مع أولادي علشان يفهموني.
1: صح
0: هذا هو الله، وإحنا للأسف إحنا السبب، للأسف يعني إحنا السبب في جيل فاسد ممكن يكون ناشئ،
1: صح
0: يعني
1: احنا
0: إحنا ممكن نكون زي عالي بنحب الله وبنخدمه لكن أنانيين مع أولادنا، يعني
1: وهذه
0: نحب
1: المشكلة.
0: أولادنا أكثر. صلاتي إنه نحن من صلاتي إنه نحن ما ندفعش الثمن زي عالي،
1: صح
0: لأنه هم اللي بيهلكوا على فكرة. عالي ما عالي ربنا ما أهلكوش، أولادهم هلكوا بعمل يداتهم، ربنا ما قتلهمش،
1: لا لا
0: هم اللي راحوا ودخلوا بمعركة وماتوا
1: صح
0: تمام، هم هلكوا نفوسهم، ربنا مالوش دخل، مالوش دخل، مالوش يد في دمهم تمام. وعالي من الصدمة على أولاده لأنه كان مدلعهم ولأنه ما كانش متوقع النتيجة هذه، إنه عياله الاثنين يفتصوا، صابه زي يعني انضرب ضربة وسقط ومات.
1: صح
0: يعني كل واحد فيهم بالطرفين لو تشوف عالي وأولاده نتيجة يداتهم، حل
1: نتيجة
0: نتيجة
1: تاتهم.
0: يداتي حطت ابنه في هيكل الله وقالته لك،
1: صح
0: نتيجة عملي لاقته. اليوم الدرس المهم اللي لازم يستفيده من هذه قصة الشخصيتين حنا وصام وإلوا وعلي وأولاده، نتيجة يا ابن آدم بتلاقيها نتيجة يدك،
1: اي
0: ما زرعت يداك تجني يا ابن
1: تجني.
0: آدم،
1: صح
0: تزرع زهر وتهتم فيهم بيطلع لك زهر،
1: صح
0: تزرع شوك يطلع لك شوك،
1: هاي طار
0: يوم من
1: شوك.
0: الأيام بيدغزك أنت وبتموت بسم هذا الشوك.
1: صح يا اختي.
0: وأنت خبر طبعا الكلام مش موجه بس للمستمعين، الكلام أصلي إنه أني أتعلم أني
1: الكلام
0: أول واحدة
1: لنا كلنا. صح
0: الاستهام.
1: صح الكلام لنا كلنا. طيب يا اختي نبقى مع فاصل ونقول حبة انها تقدر من الان في الفاصل عن نقول لكم وسائل التواصل معنا، وبعد الفاصل عن نكون في صلاة نصلي ان رب يفتح قلوبنا. اختنا مريم اعتقدنا في صلاة ليمننا لبلدنا للناس كلهم الذي بيستمعوا لنا، فنبقى مع الفاصل ونرجع لكم احبتي.

تقدروا أحبتي تتواصلوا معنا عبر مواقعنا. الموقع الأول راديو سماء .net، والموقع الثاني lightofhope.1. أيضا أحبتي صفحاتنا في الفيسبوك، الصفحة الأولى راديو سماء .net، الصفحة الثانية كاب فويسز، الصفحة الثالثة loveyaman.net. أيضا أحبتي تقدروا أن أنتوا تتواصلوا عبر فايبر، واتساب أو إيمو بالرقم هذا 0035799865965، أو الرقم الثاني 0044121288779.

0: أيوة أحبتي، رجعنا لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة الصلاة. أختنا مريم بتقودنا في صلاة، ربي يطرح بركة ونفعلنا الذي سمعناه، والقصص الرائعة الذي بنسمعها نعيشها، والرب هو أمين. لما نكون إحنا أمينين بنشوف أمانة الله، لما ما نكونش أمينين الرب أمين دائما، بس نشوف أمانته لما نكون أمينين معاه، وصعب نشوفها لما ما نكونش أمينين معاه، لأن احنا نكون في فعلا منطقة ضحلة سوداء ما نشوفش منها ولا أي نور. فتقودينا في صلاة يا أختي.
1: يا رب شكرا، عشان انت يا رب الاله الصالح اللي
0: يا
1: بيشوف
0: رب
1: كل شيء. يا رب شكرا علشان انت يا رب فعلا خلقت النور والظلام، لكن يا رب خلقتك يا رب النور كانت بعد خلقك للظلام. الحياة هذه كانت كلها مظلمة، ولكن انت يا رب كيف بنورك يا رب اشرقت على هذه الحياة. يا رب بصلي يا رب انك فعلا يا رب دائما تجيب نورك على الزوايا اللي مظلمة داخل قلوبنا يا رب، وقولنا يا رب بتجديد يا رب روحك
0: يا
1: اللي
0: رب
1: ساكن فينا يا سيدي. يا رب صلي من أجل فعلا انك يا رب تعطينا ونتعلم من كل شخصية انت يا رب حطيتها في الكتاب المقدس،
0: يا
1: عشان
0: رب
1: يا رب نعيش فعلا يا رب بالبركة يا رب اللي كنا بنشوفه موجودة في حياة حنا وإبراهيم صموئيل. يا رب صلي من أجل كل أم كل أب في هذا الوقت، يا رب الناس يا رب اللي ما عندهاش أطفال، يا رب صلي علشان أنت تعطيهم فعلا يا رب هذه الثمرة، تباركهم يا رب أطفال كثير يا رب، وساخن الناس أكيد إنهم يكونوا أبهات وأمهات ويسمعوا الكلمة هذه. فأنا بصلي يا رب إنك فعلا تتدخل يا رب وتفتح يا رب تفتح يا رب الشق يا رب وتشق يا رب المظلم عشان يكون عندهم أولاد. يا رب بصلي يا رب فعلا إنك يا رب تعطينا يا رب إنه نعيش مثل قلب حنا، نكون مليانين بالإيمان، نكون يا رب لما نيجي يا رب لمخضعك ولما نيجي يا رب نخضع لك يا رب ونصلي يكون عندنا الخشوع اللي كان موجود عند حنا، نكون يا رب أمينين معك. إذا حطينا ندورنا يا رب إحنا يا رب اليوم بنسلمك أولادنا ونقول لك يا رب تعال وتعامل مع هذا الجيل الجديد يا رب اللي مفتوح يا رب على كل السوشيال ميديا، تعال يا رب وحتى باركهم في حياتهم الخاصة في دراستهم. أولادنا الآن يا رب معاهم الامتحانات تمام، فأنا يا رب بصلي من أجل كل طفل علشان يا رب أنت يا رب تعطيه يا رب العلم وتعطيه الآذان الصاغية علشان يا رب يتعلم علم في المدرسة وعلم يا رب من العالم يا رب، إنه هو يشوف إنه العالم ما فيش له أي لازمة، وإنه يا رب العالم نهايته ظلام، لكن
0: نعم
1: الحياة
0: يا رب.
1: معك أنت يا رب هي اللي نهاية النور. يا رب هي معك فقط الضمان إنه إحنا نروح للحياة الأبدية اللي انت عملت لنا يا سيد. يا رب بصلي يا رب فعلا انك تبارك بلاد اليمن،
0: يا رب.
1: يا رب بصلي من اجل نور يا رب يشرق يا رب على كل بيت الان، على كل اسره على كل قلب على كل طفل ورجل وامراه موجودين في اليمن
0: يا رب.
1: بيسمعونا يا رب او ما بيسمعوناش. يا رب بصلي يا رب انه البرنامج هذا يشع نوره يا رب وادع كلمتك،
0: يا
1: لان يعني يا
0: رب
1: رب العمل عملك العمل مش عملنا خبين يا رب وراء صليبك. يا رب احنا مش اتنين شطار جايين نتكلم بشطارتنا، لا يا رب احنا جايين نشارك الكلمة. هو
0: نعم يا
1: منين
0: رب
1: كثير انه اذا تنفتح حلوقنا يا رب انت اللي تحط الكلمات اللي انت تتكلم من خلالنا. احنا يا رب فعلا نتعلم مع بعض
0: يا
1: نتعلم
0: رب
1: منك انت، لان
0: نعم
1: يا
0: يا
1: رب
0: رب
1: انت المعلم الحقيقي يا رب، واحنا في مدرسة يا رب والحياة هذه كلها مدرسة. تعال يا رب واعطينا روح ان احنا نتعلم كل يوم ونعلم اولادنا يا رب، وصلي انك تخلينا يا رب مرآة لك للجيل القادم يا رب. يا رب إذا كانت المرآة فيها فشاوة، إذا كان فيها أي وسخ، إذا كان فيها أشياء مش تعكس حقيقتك، تعال ساعدني يا رب ننظف
0: يا
1: عشان
0: رب.
1: تعكس فعلا حقيقتك يا رب اللي موجودة في كلمتك يا رب، حقيقتك يا رب من خلال اختبارات الناس اللي كانوا موجودين والشخصيات اللي أنت موجودة في كلمتك يا رب. لما انت مش بتذكر اشياء من فراغ، لأنك يا رب دائما تشتهينا يكون عندنا روح تجديد وروح التعليم وروح الإنصات لك يا رب. بنيجي اليوم لمحضرك وبنقول لك حط أنت يا رب الفكر اللي أنت تشتهي نحن نسلك فيه يا رب في قلوبنا وعلى عقولنا يا رب. خلي يكون عندنا روح الإنصات يا رب علشان نسمعك أنت يا رب، لأن العالم والحياة والمشاغل والاحتياجات بتشوشنا، بتخلينا يا رب نكون يا رب مدهوشين في كل هذا، فيا رب نفقد حلاوة العلاقة معك، نفقد حلاوة إن حنجلس مع بعض أحنا وأنت في محضر خاص وإنت تقول لنا. مشتاقين فعلا يا رب إنه تيجي يا رب تهمس على أذاننا، تطمنا يا رب ببركات، تطمنا يا رب برسائل، تطمنا يا رب بورود يا رب. بصلي بيوتنا، أزواجنا، أولادنا، بلادنا، رزقنا، صحتنا، فكرنا، كل شيء يا رب محمي بدمك. سيجد من الملائكة على كل هذه الأشياء تحمينا وترعانا يا رب من يوم ما نبدأ نقوم إلى غاية لما ننام. بصلي وبرفع هذا كله باسم حبيبي المخلص يسوع المسيح له كل مجد وكرامة إلى أبد الأبدين. آمين.
0: آمين آمين آمين.
1: ربنا يباركك سامين.
0: آمين ويبارك أختي.
1: شكرا علشان آمين. وقتك، شكرا علشان
0: شكرا علشان أنت فعلا.
1: شكرا علشان الشركة اللي نحن بنعملها مع بعض.
0: صدقيني الشركة بركة ونعمة.
1: فوق قلبي أجلس أسبوع أنتظر ألاقي أنا وأنت. أنا أتعلم منك بكذا، أنت شخص مبارك.
0: إحنا متعلم من بعض يا أختي.
1: صح إحنا متعلم.
0: أنا بتعلم منك كمان، إحنا شركة في الخدمة والرب بيستخدمنا وهذا بركة ونعمة.
1: شكرا علشان الله بيعطينا هذا الوقت فعلا والتقنية صح. وأحيانا يعني ما أقول لكم شيء للمستمعين الكرام، إحنا كم أحيانا نتعرقل علشان صوت يطلع مش عارف إيش يحصل، لكن في آخر لحظة الله ينقذنا علشان نعرف نعمل هذا اللايف
0: صح.
1: ف لو تشوفوا كيف قدامنا في أسلاك وحاجات حسن بس نعمل هذا البث، فنحن مستمتعين كثير. ومثل ما قال لكم سامي، المواقع التواصل معنا مشتاقين نسمع رسائلكم، مشتاقين نسمع قصصكم، مشتاقين نسمع هل أنتوا عندكم أفكار جديدة ممكن نحطها في البرنامج، حابين نطلع بحلة جديدة، عندكم مواضيع نشي نتكلم عنها، ممكن احنا انا وسامي نخصص حلقه في الشهر تكون لكم لمواضيع انتم تختاروها حابين انكم تسمعوها.
0: أكيد.
1: يعني برنامجنا مش متقيد بس نبدا سلسله الكتاب المقدس دراسيه، لا هو برنامج قضايا ساخنه سواء موجوده في الكتاب المقدس او موجوده في مجتمعنا اليمني
0: صح.
1: او مكتونه في يعني خارج الناس اليمنيين اللي عايشين في العالم بشكل مختلف من دولة إلى دولة.
0: أيوة.
1: ويعني ممكن كمان يكون معنا استضافات لناس بنشوف صح. كيف ممكن نعمله.
0: الرب طيب أكيد أكيد.
1: أمين.
0: الرب يبارك أختي وليلى. ليلى مباركة ليش وسعيدة وللحبة الذي بيستمعوا لنا، وأسبوع كله خير وسلام يا عم علينا كلنا.
1: يا رب تصبح على خير.
0: أنت من الخير يا أختي. سلمي على أخي وعلى الأولاد.
1: الله يسلمك ويسلم على أختي.
0: السلام عليكم.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: ندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: ندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
4: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد ببرنامجكم عنا الحل.
1: اهلا وسهلا فيكم بلقاء جديد بفكره جديده بموضوع جديد.
4: اليوم بدنا نحكي عن شخص اخذ القاب كثيره. في ناس بتسميه نصاب، ناس محتال، ناس لص، حرامي، قليل امانه، سراق. في ناس انكشفت وتعرضت وكل العيون طلعت عليهم وكل الاصابع بتاشر عليهم، وفي ناس حوالينا بعدهم خبايين وبيعتبروا نفسهم ذكايا وشاطرين، بيبرقوا تصرفاتهم وبيسكتوا ضميرهم بكلمات معينه بيرددوها بداخلهم. بالبداية كانوا عم يسرقوا اشياء صغيرة ما لها قيمة وتافهة، وبس كبروا تعودوا ياخدوا اشياء ما لها ملكهم حتى صارت مهنتهم وباب رزق لقلهم. لا ضمير ينبهن ويصحيهم ولا مرشد يفيقهم ويهديهم.
1: طيب فرح، خلينا بالبداية نسمع مع بعضنا البعض هذا السكيتش يلي بيحكي عن السرقة، بعدين منعلق الموضوع.
4: نسمع السكيتش ومنرجع لكم، خليكن معنا.